ركبتها وعدي بها الثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

انتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر،

صباح النور، نهاركم زين ومرحبا بكم في صباح جديد على موزايك اف ام. احلى صباح اليوم الخميس 20 اوت 2026، معكم انت وحتى للحداش. كيب كامله في الاخراج صالح الشرقي، في الاخراج الرقمي نصري مترعى، غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي، شاكر في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو معكم ليندا رحالي. كالعاده لي زانفورماسيون لاكتواليتي المتابعات الاخبار لي روبريك اللي تعودتوا بهم معنا في احلى صباح. كونوا حاضرين، وكالعاده زاده صباحنا نبداوه بالموسيقى.

أحلى صباح على موزيكا فام. التوقعات الجوية لنهار اليوم شنو تقول؟ اليوم الخميس 20 أوت 2026، الطقس يتواصل عامة قليل السحب، درجة الحرارة بتسجل ارتفاع طفيف بالشمال وتكون مستقرة في بقية الجهات، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة ومعتدلة، تتقوى نسبيا بعد ظهر قرب السواحل والبحر، يكون قليل اضطراب ومتموج بالسواحل الشرقية. ولكن باش نحينوا المعلومات هذه كل شوي آخر مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي في مداخلة مع 27 دقيقة، ومرحبا بكم في أحلى صباح.

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: صباح النور، نهاركم زين ومرحبا بكم. الحظ والابراج وقيت نتبعوا فاطمه في دقيقه حظ، وبعد نرجعوا نواصلوا معكم الصبحيه في احلى سباح. احنا بدينا من 6 سباحنا ونواصلوا معكم حتى لل 11. شويه خير برشا ربح في سبح تربح خربش تربح والو كونديكتور ميرسي اللي اخترتوا موزايكا فام. نهاركم زين، هذه دقيقه حظ.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ماء معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباحكم فل، ان شاء الله تكونوا بخير. الحظ ويتيكم لليوم 20 أوت. اول اخبارنا باش تكون للحمل، نهاي رواعد بالاتصالات وكيف كيف زاده بالاخبار الممتازه. الثور نهاي الرومانسي، اذا عرفت تعبر على مشاعرك لكن في الفلوس حاول تنقص شويه من التبذير. وانت يا جوزاء الكاريزما متاعك عاليه وتشد الانتباه، فما فرصه باهيه باش تحسن وضعك المالي. السرطان، خليك واضح في كلامك وما تخليش زاده السوء تفهم يكبر، راهو نهار مناسب للتخطيط. إلى أسد، الأمور مستقرة، ممكن لقاء يبدل نظرتك. حتى العذراء ميسالش، راهو ما تستعجلش في أي قرار مهم، خاصة إذا كنت مغجش وإلا متوتر. أسمع أكثر وأحكي أقل. الميزان، إذا جاتك فرصة باهية ما تخافش تجرب، أما قبل أي خطوة فكر مليح مليح. والعقرب، ما تخليش زاد العناد يضيع عليك فرصة باهية، جرب تسمع الوجهة نظر غيرك. القوس، ركز على حاجة واحدة وكملها، ما تشتتش روحك في برشا أمور. والجدي، فضلك ما تخليش الماضي شدك التالي، ركز على اللي تنجم تبدله اليوم. إدل، وراهي الثقة بيا أما التواضع راهو بشي زيدك قيمة عند الناس. ونكملوا مع برج الحوت، ما ترضيش الناس الكل على حساب راحتك، كيف كيف زيدا رايك مهم زيدا، خاصة هوني نحكيه في الفترة هاي.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ

0: ابدا سباحك احلى سباح احلى سباح. خربش تربح خربش تربح.
1: كل يوم لقيت هذه كارد رشاج من إهدام موزيك فيم باش تبداو صباحكم ونهارنا مع بعضنا بالربح. بيان سور كل يوم اوبيراتور جديد تحطوا الكود دو رشاج نتاع لوبيراتور نتاعكم ونعطيكم رقم الكارتة اللي يكون اسرع ان شاء الله يربح الكارد رشاج نتاعنا. ارقامها اليوم هما 1 9 70 422 791 5 9 8 3 واخر رقم هو 1. مبروك للي شارج الكارت دو ريشارج نتاع اليوم ومرحبا بكم في احلى صباح. صباح تربح خربش تربح. الو كوندكتور لي تو روبريك اللي بيهم نديروا نهارنا بالربح ان شاء الله ديما ربحين كان دايا خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح. انت صباحك احلى صباح احلى صباح.
1: 6:49 دقيقة شوي خير موعد أخبار السبع على موزيك فيم كما كل ساعة دايور أخبار الوطنية والعالمية ومن بعد مشينا المعهد الوطني للرصد الجوي مباشرة ناخذ آخر تحيين لحوال الطقس درجة الحرارة حالة بحوراتنا شطوتنا وسواحلنا وكل التفاصيل باش تكون بعد شوية في أحلى صباح. 6:56 دقيقة باش خليكم مع شادي سويت ستابو ورجعينا.

واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دروع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا life is life.

0: احنا في توس جيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش
1: بالله. لا لا حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا اشتريت اشمعشير شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف، مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
0: عنده ما يعمل في حياة النهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز، على شنو البوز؟ ويلموا في الجامعات وفي

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013 سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

مستمعي إذاعة موزايك فم، صباح الخير. مجلس وزاري عقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري ينظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. ووفق بلاغ رئاسة الحكومة الزنزري تشدد في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي. كما أكدت رئيسة الحكومة ضرورة اعتماد مقاربة استباقية لمواجهة جميع التحديات تقوم على تعزيز السيادة الاقتصادية وتدعيم الموارد الذاتية وتنويع مصادر التمويل ودعم الانتاج والاستثمار والرفع من القدرة على الصمود. وزارة التجارة تحدد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم بداية من يوم أمس، حيث تم ضبط سعر القارورة ذات سعة نصف لتر ب 600 مليم واللتر الواحد ب 800 مليم واللتر ونصف ب 850 مليما، فيما حدد سعر قارورة اللترين ب 950 مليما. كما تم تحديد هامش الربح الخام الأقصى ب 15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة و 15 مليما على مستوى التوزيع بالتفصيل. في الشأن الدولي، استشهاد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين في غارتين شنهما الجيش الإسرائيلي أمس استهدفت إحداهما مركزا للشرطة في مدينة غزة بحسب ما أفاد مصدر طبي والدفاع المدني في القطاع. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفيد في منشور على منصة إكس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى ما وصفها بمغامرات خطيرة في سوريا، وأن الكيان المحتل لن يسمح لأي كيان بتهديد أمنه. وكانت تركيا رفضت بشدة أمس ما وصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها من جانب الكيان الصهيوني بشأن وضع أنقرة العسكري في سوريا، وذلك بعد أن قصف جيش الاحتلال قاعدة جوية سورية بالقرب من الحدود التركية بزعم أن سوريا كانت على وشك السماح لقوات تركية بالانتشار فيها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن بلاده لا تتفاوض مع الإيرانيين في الوقت الراهن، قائلا إن التفاوض معهم مضيعة للوقت. وترامب يقول إن كميات هائلة من النفط تخرج عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الحصار البحري على إيران فعال. وزير الدفاع الكوري الجنوبي أهان جيوبيك يقول اليوم إن تقديرات بلاده تشير إلى أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 80 و120 رأسا نوويا، وهو نطاق أعلى بكثير مما ذكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول امتلاك بيونغ يانغ 57 سلاحا نوويا. وذكر الوزير الكوري الجنوبي أن تحديد العدد الدقيق لا يزال أمرا بالغ الصعوبة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامفونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: أحوال الطقس اليوم زعما كيفاش باش تكون، درجة الحرارة، حال شتوتنا، سواحلنا، بحوراتنا، وسرعة الرياح إلى آخره. هذا الكل بالتفصيل ناخذوه من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سعيدة من صراح الأكثر معطيات جوية. سعيدة نهارك زين، مرحبا بك.
1: صباح النور ليلدا، تحية ليك ولكل مستمعي ذات موزايك.
0: يعيشك. دونك سعيدة، اليوم درجة الحرارة نبداو كيفاش مقارنة بالبارح، فما انخفاض أو ارتفاع فيها؟
1: أي. اليوم بالنسبه لليوم يعني درجه الحراره باش ترجع ترتفع شويه في مناطق الشمال. البارح كنا سجلنا 36 درجه في تونس العاصمه، لما نتوقع ترتفع بدرجتين او 3 درجات كحد اقصى. اليوم نتوقع 38 درجه كحراره قصوى. طقس استقرار اليوم عامه قليل السحب على كامل البلاد، ريح من القطاع الشرقي ضعيفه فمعتدله، تتقوى شويه بعد الظهر قرب السواحل الشرقيه، وبالتالي البحر اليوم قليل الاضطراب، فمحليا مضطرب في السواحل الشرقيه. حراره قصوى تتراوح بين 32 و 37 درجه في المناطق الساحليه والمرتفعات، وتكون بين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. بداية من يوم الغد الجمعة باش نبدأ نشهد شوية تغيير في حالة الطقس، باش نتوقع تكاثف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط وكذلك الشمال مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بداية من يوم الغد. كذلك الحرارة باش تشهد ارتفاع طفيف وتدريجي، يعني بداية من غدوة حتكشي اليوم الأحد نهاية الأسبوع. البحر غدوة يكون قليل الاضطراب فمتموج. نهار السبت كذلك نتوقع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط. ريح من القطاع الجنوبي نهار السبت تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر قليل الاضطراب فمتموج، والحرارة زادت في ارتفاع يوم السبت. كذلك يعني نهار الأحد نفس الوضعية الجوية، يعني الخلايا الرعدية تتكون بعد الظهر ديما في المناطق الغربية للشمال والوسط، والحرارة تتواصل في ارتفاعها، يعني يكون أكثر ملحوظ يوم الأحد الارتفاع هذا في درجة الحرارة.
0: واضح جدا، يعطيك الصحة سعيدة، نشكرك برشا. كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك سمعتوا هذه أهم المعطيات الجوية بالنسبة لنهار اليوم، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، الباقي كل التفاصيل تعودوا تسمعوها على الباج فيسبوك متاعنا. كانت هذه لميتيو.
2: تتمني لكم مولد مبارك، تحط على ذمتكم عروض خاصة وحصرية للي تستحقوه الكل في المولد. إن شاء الله مولدكم مبروك. امشي العزيزة،
3: انت سباحك أحلى سباح، أحلى سباح،
0: أحلى سباح. مازال متواصل معكم حتى للأحداش وشوية آخر. معنا الربح، الربح في لو كوندكتور مع توتال انرجي، تربحوا 200 دينار كان جيبوا على سؤال في السلامة المرورية، وصبح تربح ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار. إذا كل أسويفر معنا في أحلى سباح، وطلبونا على 71-113-9 تشاركوا في صبح تربح. رجعين
4: تدلل تدلل.
5: شنو نحضر قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف. ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل.
6: جيان أيام دللنا.
7: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
8: مريق؟ لا اما نصيحه، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
7: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
8: بالطبيعه اذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
7: اي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
8: دقيقه مدام، جست خنزيد ونفقدوا العجل.
7: حتى العجل داخلين في لونتروتيان؟
8: بالطبيعه، هما روح الكهرباء.
7: يمين نعرف عليها انا قداش لازمهم هواء.
8: سهله برشا، تلقاها مكتوبه في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
7: اي بي
8: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل40%.
9: صيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
10: جمهور بوغرنيل، أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
11: صحاك الشوف بينا وماك وبقلبي تعكب فينا وماك.
10: نهار جمعة 21 أوت بمسرح الهواء الطلق بحمل لمب، الهم هم تغني سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51-92-92-88. ما تفلتوش عرض الهم هم تغني نهار الجمعة 21 أوت بمسرح بوغرنيل.
12: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين بالأفريات لكل المناسبات. وهلا يا مات وحتى 30 أوت تخفيضاتنا توصل حتى 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيدة وصحفتها للكرتابة وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات.
13: مونوبري ديما معك.
14: انت سباحك

0: تحب سباحك أحلى سباح أحلى سباح
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا
2: صباح تربح صباح تربح على مزيكا فيم كل يوم لقاي تذية وتربحوا معنا ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار اليوم في تيراج يخرج معنا فيراس الحريزي من بومها الموظف فيراس نهارك زين ومرحبا بيك
3: يا هنور
2: يعيشك فيراس مرحبا كوجي ولا تخدم فيراس ليميت
3: ليه خدام كل يوم كل صباح
2: كل يوم وكل صباح جمعوني خذوا كوجي ما خذيتش بالكل في الصيف
3: ليه خذيت كوجي ما في جويلي وفتيت
2: في جويلي وفيك هاو العودة بيانتو الدوبل سيانس تو
3: عام قريب اي واحد حاضر روح
2: ان شاء الله ربي يعينك عندك الحق هاك اشتر كون جي واحد سيونس يونيك نجم يبحر نجم يقيل نجم باقي نهار توي ان شاء الله عودة ان شاء الله مرحبا بك فيراس تحية لك ان شاء الله تربح معنا اليوم خاطر سؤال ياسر ياسر ياسر سهل اليوم موش على معلومة ولا محتوى تعدى معنا في الحصة ولكن سؤال يخص ليميسيون بتاعنا أحلى صباح حاضر فيراس يلا سؤال سهل على الاخر وانت تمشي تخدم دونك تعرف وتتبع وتسمع فينا سيغتانمون في البرمجة الصيفية احلى صباح يبدا من وقتاش حتى الوقتاش يوفى الحسب
3: من 6 ل 11
2: خمسة سوية على لايف مباشر معاكم يا فيراس مبروك عليك ربحت ان لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار وان شاء الله ديما في الاستماع لينا يا فيراس
3: ماشي
2: عايشك ان شاء الله نهارك زين يفضلك فيراس ان شاء الله نهارك زين انت والناس الكل اللي يسمعوا فينا فكره هبهم نشكركم اللي اخترتوا مزيكا فيم احلى صباح كل يوم الستة جوستمون لل 11 تكونوا معنا في متابعه الاخبار الفقرات لاكتواليتي ميرسي للي في تونس البرشا تبعوا فينا زاد خارج تونس من تونس وحتى غير التوانسة كذا صباح تربح
4: صباح تربح
1: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا
0: انت سباحك احلى سباح
2: مواصلين بالربح في احلى سباحه لوكوندكتور شويه خير مع توتال انرجي زاد 200 دينار للربح السواق الطريق مستعمل الطريق احنا نجيبكم سؤال في السلامه المروريه والفائز بعد شويه ناخذوه معنا على المباشر مع زميلنا صلاح الدين ساكوحي استنوا موعد 8 الاخبار سبور اكسبريس وبرشا فقرات هزنا حتى ال11 راجعين في احلى سباحه

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
1: في سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمة للكبار، برومويت وبرشا كادويت للربح. من عام 30 ليتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور
2: السبعة 45 دقيقة في أحلى صباح الكونجكتور كالعادة لقيت هذا مع زميلنا صلاح الدين سكوحي. نمشي وين أنتم موجودين مستعملي الطريق، وسؤال في السلامة المروري نجم ربحكم 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. صباح النور صلاح، نهارك زين.
3: صباح الفل ليندا اللي كنت وكل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله يا ربي طريق السلامه للجميع، توا الناس اللي شدت ثنيه وقصد ربي للخدمه، ان شاء الله ربي يعطيهم بالطبيعه الطاقه الايجابيه خلينا نقولوا باش يبداوا نهارهم في فورما ويبداوا نهارهم امريكيين. احنا اليوم كالعاده 200 دينار وكالعاده كل مره سعيد حظ، واليوم بالطبيعه باش يكون معانا حاتم العيالي. صباح الفل
4: يا
3: حاتم.
4: صباح النور يا سليح. صباح الورد والياسمين.
3: شحوالك؟
4: الحمد لله. لا الحمد لله.
3: انت كالعاده مظهر ولا
4: ولا سعادة ولا أكثر أيام بيها جوانا بيها؟
3: الحمد لله يا ربي، إن شاء الله ديما جوك بيها وإن شاء الله ديما مزهر. ونحن اليوم كعادة يا ليندا كل مرة سؤال، كل مرة بشي صاروا حاجة، وكل مرة نمشيه في السنية ذي كمتاع السلامة المرورية، القواعد المرورية، الخطايا، وكل مرة حاجة. واليوم هذا النجم أقول لك كده سؤال عكس الطقس بجسر الثورة. كيف عكس؟ حذر لي روحك مين أقول بشتعرف أخويا بيجد. السؤال السؤال يا حاتم يقول في حالة انه تعرف انه في العادة فما ديما مسافة الامان اللي هي حاجة تكون موجودة ديما في السرقات بين كربة والكربة، فما مسافة الامان صحيح ولا
4: ايه؟ لازم هذيك لازم سيكيريتي للناس كل اللي يسوق قدامك وليك انت.
3: ممتاز برشا. اما انا هو سؤالي يقول يا حاتم في حالة الامطار مسافة الامان قديش تولي؟ معناه في حالة انه فما مطرة يعني تكيس ولا يزلق، فما حاجة تسجل قولوا نحن اللي باش تفريني تتعطل اكثر، قديش تولي مسافة الامان؟
4: زوز متر
3: وليد
4: ونص.
3: لا دوز قديش؟
4: دوز 2
3: انت بلا ما عمرك مسقص المطر حتى.
4: لا
3: نعم فوجو تولي
4: اي فوجو ان شاء الله.
3: يدي يقول هيدي هكا وانت مواثق من نفسك؟
4: اي مسافة الامان معناتها كما نقوله يكون تكون متر في الشيح في المطر تولي زوز متر فوق،
3: معناها تولي الضعف، وهذه هي الاجابة الصحيحة. ومبروك عليك يا حاتم.
4: هيك يا صيح يسرك يا صيح.
2: صباح النور، ان شاء الله مبروك عليك يا حاتم.
4: يسرك
3: عايز تشوفي مبروك عليك حاتم، ربحت معنا دونك اليوم 200 دينار من اداء الكوندكتور. بتبيع كل عاده هذا هو الموعد يعني دا كل مره في بلاصه وكل مره مع واحد من الكوندكتور نتاعنا للتوانسه، وان شاء الله ديما يا سيدي ربحين.
2: ان شاء الله ديما ربحين. وطريق سلامه للناس الكل اللي يسمعوا فينا في ثنيه على طريق مروحين ماشيين يخدموا، فما شكون خدمته كاريمون نهار كامل على الكيس، دونك ربيعين الناس الكل. كانت هذه الو كوندكتور مع توتال انرجي.
1: سيف سني في محطة توتال انرجي الوقفة فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمة للكبار، برومويت وبرشا كادويت للربح. من عام 30 ليتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
0: الو كوندكتور ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح.
2: صباحنا متواصل في أحلى صباح شوي غير ثمانية موعد الأخبار وزيدة سبور إكسبريس والأخبار الرياضية. طبعا معنا ساعة جاية تيك نيوز بوان روت وين نحكيو على حالة كيساتنا طرقاتنا مع نوتخ كونسلتان مولاد جويني. دايمين زدجي بحضرنا في لو بوان دو جور، نقول لكم بشوية موضوع اللي اليوم باش يحكي عليه. هذي كل أسبيفر معنا في أحلى صباح معكم اللحديش.
5: صيف السنين عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة.

0: 24 124. المهم سيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
1: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك اف ام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسه المسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. مالا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
3: Les inscriptions 2026-2027 sont ouvertes au groupe scolaire Michel Foucault. Réservez votre visite au 24 315 019 ou rendez-vous sur notre site web.
4: مغازات كارفور الكل تحط على ذمتكم حتى ل 23 اوت كفخي 6 صحافي 10 سنتي ونص 5990.
5: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريان، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
6: فديت من ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل. في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو، عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترابل تو دو، كلمنا على 700303 ولا ادخل على سيت ترافل تو دو.com. ترافل تو دو لي بري تودو.
7: انت سباحك

0: برشا يقولولك فاش تعمل، ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش، وشنية باش تخدم ومنين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح، أما ما هوش صحيح، على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك، وغرامك يتسقلو يولي خدمتك، وموهبتك تصنع مستقبلك، وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج، غرامك يوصل.
1: في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية، مالا كيف مونوبري تحل بيبانها بحذيكم، يجاو ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جوكم يولي كيما جاونا، الكل كدوات وبروموات. مونوبري ديما معك
2: من الاخر ومن غير مقدمات. في اشقى السولد نزيدوا على الميسول، نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% ل 50% و 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت اشقى.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
3: راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير من جديد. قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من سنة 2026 تبلغ نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وبنسبة نهزت 41.7% مقارنة بسنة 2024 وفق معطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تحدد الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وذلك بداية من 19 من أوت الجاري ولغاية 19 من سبتمبر 2026. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8950 مليما للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. وألزم القرار جميع المتدخلين في تزويد السوق بهذه المنتجات بتأمين انتظام تزويد السوق واحترام الاسترسال القانونية لمسلك التوزيع المنظمة، وتوفير الدجاج الجاهز للطبخ بالكميات العادية مع اعتماد نسب معقولة لبيع الدجاج المقصوص والمعلب. انتخاب الأستاذ الدكتور محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو رئيسا لمجلس إدارة معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في التربية، وذلك خلال أعمال الدورة 26 لمجلس إدارة المعهد المنعقد يوم 20 من أوت في بكين بجمهورية الصين الشعبية. في تطورات الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول اليوم إن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، محذرا من أن أي ضغط إضافي سيفشل. وكان دونالد ترامب أعلن في وقت سابق إطلاق ما وصفها بأنها أقوى عملية اقتصادية ساحقة يتم شنها ضد أي دولة بهدف فرض عزلة اقتصادية على إيران. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني يقول إنه أوضح للجانب الإسرائيلي أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قاعدة أبو الظهور الجوية التي قصفها جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. والشيباني يضيف أن عسكريين من تركيا زاروا القاعدة في إطار التدريب والتعاون العسكري الأوسع نطاقا، نافيا وجود تعزيزات عسكرية تركية. ختاما، وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تعلن فشل مهمة معقدة للحيلولة دون احتراق أحد تلسكوباتها المتقادمة في الغلاف الجوي بسبب تعذر التحكم في المركبة الفضائية المخصصة لعملية الإنقاذ. ومن المرجح أن يسقط التلسكوب الفضاء سويفت الذي يدرس أقوى الانفجارات في الكون في طريق عودته إلى الأرض وأن يتفكك أثناء ذلك في وقت لاحق من هذا العام. وتضمنت هذه المبادرة غير المسبوقة التي بلغت كلفتها 30 مليون دولار إرسال روبوت لإنقاذ التلسكوب عبر نقله إلى مسافة أبعد في المدار. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.
8: صباح النور. إدارة النادي الإفريقي رفضت عرض من نادي قبرصي لانتداب المهاجم حمزة المنصري بشكل إعارة مفضلية الشراء، والرفض هو بسبب فني وتمسك المدرب ماهر الكنزاني بخدمات حمزة المنصري. نواصل مع النادي الإفريقي، وفهد المسماري رسميا في نادي أهلي بنغازي لعن البارحة لا تعاقده مع الملاعب. إدارة النادي الأهلي الصفاقسي رفضت زوز عروض ليبيا من نادي سويحلي ومن نادي أهلي بنغازي من أجل انتداب المدافع الكونغولي مونديكو. نفس الشيء اللي صار مع جمال موتيابالي، وصلوا عرض جزائري وهدف هيئة السياسية المحافظة على الرصيد البشري بالرغم من أهمية العروض من الناحية المادية. في النادي البنزرتي سالت متقدمة مع الطيب بن زيتون، من جهة أخرى متوسط الميدان الهجومي المالي لامين با وصول لتونس منتظر يمضي مع النادي البنزرتي. لامين با سبق له لعب الأولمبي البيجي وآخر تجاربه في الجيش الرواندي. مباراة ترجي جرزيس والأولمبي البيجي من جولة الأولى من البطولة، واللي مبرمجة المباراة نهار الأحد 23 أوت باش تتعين في ملعب مصفى الدوري بجربة ميدون بسبب عدم جاهزية ملعب عبد السلام كازوز في جرزيس. لطفي القادري هو المدرب الجديد لشبيبة القيروان واليوم يباشر مهامه. في دوري الأملاس نعطيه أخبار الملعبية التوانسة، فريق ريد بولز هزم من أجفيل 1-0 فريق الياس سعد. الياس لعب أساسي وخرج في دقيقة 70. بورتلاند فاز 3-1 على سان دييغو فريق الياس العاشوري، العاشوري احتياطي ودخل في دقيقة 59. فانكوفر فريق ريان لومي انهزم 1-0 قدام أوستن، لومي لعب مقابلة كاملة. كانت هذه أولى نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بونيت. خليكم أحلى صباح.
5: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
6: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
7: اريدو، طور عالمك.

0: البقالة اللي سيفو في مع ترابل تدو جو الصيف وتفرهيد ما يوفيش أكبر شوا أحس كاليتي وأحسن وتلة وفي أود ترابل تدو تودك ببروموات هبال وبغميز ما تجيش على البال توصل حتى الـ 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافوس صغيرة والباقي في الوتيل ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 70-103-103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com Travel to do les prix to do.
1: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريال الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبرتيتي ايتيديون برودوي او بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبرتيتي والسلام ابدا سباحك

يبدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. سيف سنيم عتيتي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي واعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. تشات جي بي تي ولا قادر على حل مسائل رياضية معقدة وحتى بعض التمارين اللي تحتاج انغيزونمون افونسي، لكن حسب تحليل نشر موقع نوميغاما فما مشكلة مهمة. الاي اي نجم يعطيك الإجابة صحيحة، اما السؤال هو هل هو فعلا فهم الطريقة ولا فقط تلقى نمط مشابه في البيانات اللي تعلم منها؟ وهنا الفرق كبير، على خاطر في الرياضيات المهم مش فقط الوصول للنتيجة اما فهم علاش الحل الصحيح والقدرة على تطبيق نفس المنطق على مشكلة جديدة. ليا جينيراتيف اليوم قوية في تحليل المعلومات، اكتشاف الأنماط واقتراح الحلول، أما مازالت تختلف على الإنسان في نقطة أساسية، الفهم العميق والقدرة على خلق طريقة جديدة للتفكير. يعني في المستقبل الذكاء الاصطناعي باش يكون شريك قوي للباحثين والطلبة. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تيك نيوز. اليوم كي تقول كونيكسيون تقول فيبر، واللي يقول فيبر يقول فيبر تي تي. فيبر للكل، للي يلعب، للي يتفرج، للي يخدم الدار واللي يقرا. فيبر العائلات، الاتيديون، الجيك والجيمر، كل واحد عنده كونيكسيون على كيفو وديبي على كيفو، من 50 ميجا حتى ل 1 جيجا. كونيكسيون قويه وستابل ادابتي للفرجه، للخدمه وللعب، وهذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. تيك نيوز باي تي تي. سيف سنيم عتي تي كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك

0: صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح.
1: شاليليكش الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
2: واغود واغوت لوخيت هذا بك نوتر كونسلتان مراد الجوين اللي خلى عملوا طلع على كياساتنا طرقاتنا. مراد نهارك زين ومرحبا بيك.
3: نهارك مبروك ليندا توت ليكيب وكل يسمعوا في احلى صباح على مزيكا
2: يعيشك. دونك مراد اليوم الخميس 20 اوت، مازلنا وسط الاسبوع تقريبا، الحركه كيفاش؟
3: حركية تولحظ فيها ليندا، فيها كثافة في الجولان خصوصا على مستوى المحمدية وإحنا ماشيين عبر بوشانة، كذلك على مستوى المغيرة وإحنا ماشيين إلى مدخل بن عروس وين موجودة الأشغال قبلها هي على مستوى محاول المروج تفتيش تولحظ حركة فيها كثافة في الجولان. نفس المنطقة على مستوى المنطقة الصناعية بن عروس كيف على مستوى شارع الطيب المهيري وين القول الحركة فيها كثافة مرورية. طبعا الحركة دي تتواصل إلى حدود شارع فرنسا وإحنا داخلين عبر الطريق الوطنية رقم واحد ومنها عبر محاول المغيرة. نحن ماشيين للسانكوبان داخلين الى وسط العاصمه تينو على مستوى جده، كذلك جبل جلود نلاحظوا حركه فيها الكثافه المروريه. شارع المصبي ثم ناصع زغلول وصولا الى ساحه 14 جانفي كيف طول لاحظوا فيها حركه فيها كثافه في الجولان. وسط العاصمه على مستوى شارع باريس شارع غانا شارع جون جوريس طول لاحظوا حركه عاديه ولكن توقفوا من حين الى اخر باش تتكثف الحركه. روتيكس انطلاقا من دندان ووصولا الى محاول المطار لاحظوا حركه فيها كثافه خصوصا على مستوى باردو، كذلك على مستوى محاول باب سعدون ثم تنفرج الحركة بعد ما فوت محول أريانا وإحنا داخلين عبر المطار وإلى داخلين إلى الطريق الوطنية رقم 8 اللي زاد كيف كيف على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد نلاحظوا زاد كذلك حركية فيها الكثافة المرورية. بعد ما ندخلوا فوتوا على مركز العمراني الشمالي وإحنا داخلين إلى وسط العاصمة كيف كيف نلاحظوا زاد كذلك انفراج في الحركة وإحنا داخلين عبر شارع حبيب بورقيبة زاد كاد بورقيبة وإحنا ماشيين عبر شارع إيطاليا وإحنا ماشيين زاد كذلك عبر المدخل الجنوبي للعاصمة وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة في الجولان. ما في شك عديد الطرقات سوى تشهد كثافة مرورية، ما فيش شك هذا كذلك يمكن الوقت هذا اللي ندخل فيه الكل مع بعضنا، فبالتالي ماذا بينا نوسع بينا شوية مع بعضنا نخليهم مسافة أمان بيننا وبين السيارة اللي قدامنا. طبعا تحديد سرعة إجباري خصوصا على مستوى بعض الطرقات اللي هي ما تشكلش خطورة من حيث الكثافة في الجولان تاع السيارات، فبالتالي ماذا بينا السياقة تاعنا تكون معتدلة، ردوا بالنا على رواحنا، ردوا بالنا على بقية مستعملي الطريق خصوصا الدراجات النارية والمتراجلين اللي ذا كذلك الدور ماذا بيهم زاد حتى كان بيعملوا عملية تقادم الطريق يشق الطريق من الممرات وخاصة بهم إذا كان ما هيش موجودة بطبيعة الحال نختاروا إحنا الممر اللي يكون إحنا آمن ونعمل طلة على اليمين وطلة على اليسار ثم نشق الطريق بتاعنا بأمان. سواق السيارات سواق معناها بقية مستعملي الطريق يخليوا لهم المجال الأرحب حتى تكون العملية سلسة متاع شقانهم للطريق. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا سواء ينحيوا التليفون من يدهم ما ينشوفش يحطوا سنتول سيكوريتي بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك المقاعد الخلفية يردوا بالهم على رواحهم وما نتمنوا لهم إن شاء الله سياقة آمنة ويوم سعيد نسكن إن شاء الله.
2: يعطيك الصحة مراد، ميرسي بوكو. مراد اللاجويني كنت معنا في بوان روت. شاء الله طريق سلامة للناس الكل، وديما نذكروا كما كان يحكي مراد تشتت الانتباه سبب لول متسبب في الحوادث ثم بعده يجي السرعة الفيتيس، دونك ردوا بالكم على رواحكم تمشيوا سالمين وتروحوا شاء الله سالمين. هذه كانت بوان روت.
1: بوان روت شاليليكش الترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيغ بلوس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
0: انت سباحك باحلى سباح.
2: احلى سباح. احلى سباح. متواصلين معكم حتى لل11 شويه خير بوان دو جور مع اياد دهماني دقيقه حظ مع فاطمه السنه وكيف كيف زوز موعد معكم انتم واصواتكم في صندوق عجب مع اخبار اكتواليتي نتابعوها وبرشا فقرات اخرى لل11 راجعين بعد الفصل.
4: تدلل
5: شنو نحضر قبل القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11 ل 30 اوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بس وين تعمل الكيف؟ ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدلال جيان.
4: تدلل
6: جيان ايام دللنا.
7: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: انت سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. لو بوين مع اياد الدهماني.
1: صباح النور جديد. لو بوين كالعاده لقيت هذيا لو بوين دي جور مع اياد الدهماني وموضوع جديد معاك اياد. نكتشفوا الجوانب اللي باش تحكي فيها ولكن حاجه جديده صارت.
2: فوالا اليوم باش نحكيوا على مساله الفلسطينيين في الضفه الغربيه في مواجهه الاستيطان. انا انتبهت للموضوع، شفت صوره تو الناس اللي تفرجوا على اللايف تاع عبد الناصر يعدينا التصويره ودارت في وسائل الاعلام العربيه والعالميه نتاع مواطن فلسطيني يرفع العلم الامريكي على داره في الضفه الغربيه. دونك سي سانتربيل شنو اللي يخلي مواطن فلسطيني. بحثت في الموضوع وفيت هو مواطن فلسطيني امريكي مقيم في امريكا و معناتها باللي كاميرات سورفيونس ومعناتها المعلومات اللي جاتوا من العائله نتاعو اكتشفوا انه مجموعه من المستوطنين قاعدين محاصرين مجموعه من الديار اي كومبري دارو هو. دونك وبيان سور نعرفوا انه عمليه المحاصره بعدها يتم اقتحام والاستيلاء على المنازل هذيك في اطار سياسه الاستيطان. شعمل خلا طياره مشى رجع للاراضي المحتله ومشى رفع العلم الفلسطيني. برشا ناس العلم الامريكي على داره. برشا ناس يمكن ما فهموش لو جيست ان اعتبر عمليه ذكيه على عدد من الاصعده. الصعيد الاول هو انه بما انه امريكي يتوجه عنده جزيره امريكيه قاعد يتوجه للراي العام الامريكي باش يحسسهم بالقضيه اللي صايره، معناتها مش فقط داره ولكن ما اللي قاعدين يقوموا به المستوطنين. حتروحك في بلاصه مواطن امريكي عادي يتفرج على سي ان ان ولا على تلفزة ويشوف العلم نتاع بلاده في منطقه نتاع توتر، دونك يل فاس انتريسي باش يحس نفسه معني وميم بتيتر يل سيدنتيفي للمواطن هذاك ويطرح على نفسه اسئله علاش مواطن امريكي يفكر داره في اي بلاصه من العالم.
1: حتروح في بلاصه.
2: هذا جانب. جانب ثاني يحرج الاداره الامريكيه، لانه الاداره الامريكيه شفناها كيفاش تعامل وقت اللي يكونوا فما معناتها اسرى اسرائيليين يحملوا الجنسيه الامريكيه، كيفاش تتحرك وقت اللي يتم الاعتداء على اسرائيليين يحملوا الجنسيه الامريكيه كيفاش تتحرك. اليوم يقول انه فما كيل بمكيالين وانه حتى هو مواطن امريكي ومن واجب الدوله الامريكيه انها تحميه. اي ديجا بدا في البروسيس هذاك واتصل بالسفاره الامريكيه وديجا معناتها حرك موضوع شنو قاعد يصير في الضفه الغربيه سورتو هنا القريه نتاعو لؤي بوريده. القريه نتاعو اسمها قصره واللي القريه هي موجوده في الضفه الغربيه وتتعرض منذ مده لهجومات المستوطنين. انا هذا فرصه باش نحكي على موضوع الاستيطان. خلي نفسروا كلمة روكي نقرأ في وسائل الإعلام العالمية نحكيه على استيطان، على شنو نحكيه، على مستوطنات، على شنو نحكيه. نرجع نذكره أنه النكبة عام 1948 الاحتلال قام باحتلال قسم من الأراضي الفلسطينية ولكن قعدوا زوز أراضي معناتها دو جران تيريتوار فلسطينيين اللي هما الضفة الغربية وقطاع غزة ما تمش احتلالهم. قطاع غزة قعد تحت إشراف مصري إلى حدود عام 67 والضفة الغربية كانت تحت إشراف أردني حتى حرب 67. اللي صار هو أنه بعد النكسة في عام 67 الاحتلال قام باحتلال الأراضي هذه. في وجهة نظر القانون الدولي والعالم وحتى الدول اللي تعترف بإسرائيل يعتبروا أنه كل ما يبنى خارج حدود 67 وبالتالي في قطاع غزة وإلا في الضفة الغربية هي استيطان وهو مسألة غير قانونية. معناتها حتى الولايات المتحدة الأمريكية قانونا لا تعترف بالمستوطنين.

0: التوطنات هذه
1: أوفيسيالمون
0: بيان سور في العملي الأمور معقدة. به هنا المستوطنين هذوما شكونهم؟ ساعة اللي صار هو أنه معناتها العامل الديمغرافي قاعد يغير في الوقائع على الأرض. من اللي كنا نحكيه عام 67 على عشرات الألاف متاع المستوطنين، اليوم نحكيه المستوطنين هذوما اللي نحكيه عليهم اللي هما موجودين في مستوطنات في الضفة الغربية عددهم 750,000 تقريبا مستوطن. به كيفاش موزعين؟ اغلبهم هما في مستوطنات نوع من المدن اللي تبنات وتم معناتها عزلها على باقي الاراضي الفلسطينيه. نذكروا انه اتفاق اوسلو اللي صار عام 93 في اطار الذهاب الى حل الدولتين كان تدريجيا يقسم الاراضي متاع الضفه الغربيه الى ثلاثه مناطق، المنطقه A، المنطقه B، المنطقه C. المنطقه A هي اللي تشرف عليها بشكل كامل السلطه الفلسطينيه على المستوى المدني والمستوى الامني. البي هي تشرف عليها السلطه الفلسطينيه مدنيا ولكن امنيا قعد الجيش بتاع الاحتلال هو اللي سيطر عليها، والسي هي تحت السيطره المطلقه بتاع الاحتلال. في البدايه عمليه الاستيطان كانت كلها تصير في المنطقه سي، ولكن اليوم صاير التوسع اللي خلى انه عدد من مدن الضفه الغربيه اصبحت معزوله على باقي معناتها المنطقة. مدينة القدس أصبحت معزولة على البعد الفلسطيني متاعها، يكمبري كي نحكيه على القدس الشرقية. والهدف هو شنو؟ الهدف معناتها خلق أمر واقع يمنع قيام دولة فلسطينية، يصبحوا الأماكن اللي يعيشوا فيها الفلسطينيين هي دي رقعات معزولة ما يربط بيناتها حتى شيء، والهدف هو أنه الفلسطينيين يتم تهجيرهم يفدوا ويهجروا. كيفاش قاعدة تتم عملية الاستيطان هذه؟ اولا المستوطنين باش يلفو كومبروندر السوسيولوجي نتاعهم باش نفهموا عمليه الاستيطان، ما همش كلهم هاك الارثوذكس المتشدين دينيا وغيره، تقريبا اكثر من نصهم نتاعهم هما ديلايك صهاينه لايك اللي الاسباب نتاع وجودهم في المستوطنات هي اسباب اقتصاديه، ارخص، اقل اداءات، اقل ضرائب، عملوا لهم ديزوتوروت اللي باش تهزهم يخدموا في المدن الكبرى، دونك بالنسبة ليهم مسألة اقتصادية. القسم الثاني هما الناس اللي يعبر عليهم سياسيا وزراء من أمثال بنغفير ولا من أمثال سموتريش، واللي هما معناتها نجحوا انهم تنرجع للجانب السياسي خاطر مهم في انهم يخترقوا المنظومة السياسية ويصبحوا عنصر محدد في المشهد السياسي، واخذوا لي بوست اللي من خلالهم ولاو يعطيوا في الشرعية للمستوطنات هذه غير شرعية، بمعنى يتبناوا 4-5 ديار ومن بعد يوليوا يعترفوا بهم ويعطيوا رخصة للمقاول باش الديار هذوكم يوليوا عمارات ويتم التهجير. وهذوما اللي معناتها نجحوا في انهم الى فيلتر ولا يخترقوا السيستم السياسي ويفرضوا امر واقع سياسي. اللي قاعد يصير واللي قاعد يصير سورتو في قصرة هذه وعدد من القرى مؤخرا، واللي هي ظاهرة جديدة ما يسمى بالاستيطان الرعوي، هو مجموعة من الشباب الصهيوني المتطرف شو يعملوا؟ باش تبني انت مدينه برشا فلوس وبرشا انفراستركتور وبرا مقاولين وطرقات وغيره، هما الهدف الاستيلاء على اكثر ما يمكن من الارض في اسرع وقت وبقل فلوس. سموا رواحهم شبيبه التلال، اللي هما يقول لك احنا رعاه، يجيبوا كل واحد 10-15 علوش وعندهم السلاح نتاعهم ويهجموا على الاراضي الفلسطينيين قاعدين نرعى نقوموا بالمرعى، ويتم معناتها الاعتداء على الفلسطينيين، ما يخليوش الفلسطينيين يوصلوا للأراضي متاعهم، ما يخليوش الفلسطينيين يقوموا بالرعي في الأراضي متاعهم، ويخلقوا أمر واقع بعد ما يحتلوا كل منطقة بالمرعى بيصير تحت حماية الجيش متاع الاحتلال، خاطر هما وحدهم نجموا يعملوا حتى شيء، دونك يحتلوا المنازل، يهجروا الناس من المنازل متاعهم، وبرا انت عائلة فلسطينية خرجوها من دارها في ضيعة، برا اشكي وبرا كذا وبرا
1: وشفنا الفيديوهات ونحي الزيتون ونحي
0: دونك يخلقوا في امر واقع جديد من غير حتى كلفة. اي داير عندهم الغطاء السياسي متاع الأحزاب الدينية القومية الصهيونية اللي هما أساسا الحزب متاع سموتريتش وبنغفير. تقول لي عدد سكان الاحتلال تقريبا أقل شوية من 10 ملايين، 720,000 كيفاش هما يحدوا في السياسة هذه؟ فالحقيقة هما أولا ناس منظمين، والنظام الانتخابي متاع سلطات الاحتلال يخليهم يكون عندهم دور. تعرف هما عندهم سيستم نسبي، الكنيسة فيه 120 مقعد اللي باش عنده أغلبية يلزم يكون عنده 60 مقعد، والأصوات تتقسم بالنسبية. هما يكفي أنه يجيبوا 10-12 صوت باش يولي ما عادش فما حكومة ممكنة بلاش بهم. هما وقبل استوريك ما في السنوات 80 وفي السنوات حتى للتسعينات كانوا يصير حكومة ائتلافية بين اليسار واليمين، بين الليكود وحزب العمل. تو هذي من اللي جاي نتنياهو ما عادش، نتنياهو كسر تابو ولا يتحالف مع الجماعات المتطرفة هذه ولاو يحكموا. هما تقريبا
1: يمثلوا، يعني ما همش ريبريزنتاتيف للأغلبية،
0: 8% من المشهد السياسي في الاحتلال، ولا في أقصى الحالات 10%. ولكن شنو اللي قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير انه ياخذوا كما سمعت ليش مخذ وزارة الأمن القومي، معناتها وزارة الداخلية، سمحني ذي بنغفير، سموتريتش ماخذ وزارة المالية، وبيسر وما يعرفوا شو يعمل. أولا لا مخلين وزارة الأمن باش ما يتم اتخاذ حتى إجراء ضد الجماعات متاع المستوطنين ويوفروا لهم الحماية والشرعية السياسية، ووزارة المالية هي اللي تعطي الفلوس وتعطي التخفيضات متاع الضرائب في المناطق هذيك، وتشجع على بناء المنازل والعمارات والوحدات السكانية، وقاعدين يتم خلق أمر واقع اللي هو قاعد يكسر في فكرة الدولتين اللي تبنى عليها اتفاق أوسلو، وفي نفس الوقت قاعد يخلق في مأساة للفلسطينيين. مثلا عم ناول نذكر انه تم منع قسم كبير من الفلسطينيين من جني الزيتون متاعهم، انه معناتها تبدأ صابت الزيتون قدامهم من الجمش ينبع أكسي على خاطر كان بش يحاول المستوطنين بش يطلقوا عليه النار، وحتى حد ما يجيب له حق وما يعاقبوا حتى حد. دونك اليوم هذي قاعد يخلق في وضع، شفنا مواقف في الأسابيع اللي فاتت من الأمم المتحدة، من منظمات حقوقية كما أمنيستي كما غيرها، وقعد الوضع يتطور، لأنه معناتها إضافة للي صار في غزة وحرب الإبادة، يمكن هذا ما خذاش حظه في الإعلام، لأنه وحشية ما صار في غزة يخلي وسائل الإعلام سيرتو العالمية تقولك دار حاصروها
1: حدث معزولة لك هو معناها
0: هي سياسة ممنهجة. واللي يبهت هو الصمت العربي وجماعة الدول العربية والدول العربية، تحس ما فماش، بيصير فما بيانات أقوش يا دروات، ولكن فماش عمل دبلوماسي حقيقي على المستوى الدولي لدعم الفلسطينيين. واللي قاعد يصير ماهوش حاجة معزولة، هي عملية كما صارت محاولة متاع غزة لأنه تهجير الفلسطينيين نهائيا، كما في الضفة الغربية بطريقة أخرى بأدوات أخرى قاعد يتم السعي لتهجير الفلسطينيين.
1: دونك الحرب مش كان بالسلاح، فما طرق أخرى للأسف. مرسي يد اللي سلط الضوء على الموضوع هذية. انتوكا احنا في تونس تراحت على الريزو ناس تكون تتبع، فما برشا توينسة على باج ويتبعوا ويحكيوا في المواضيع هذية، ولكن تقعد في إطار خطر القرار مش بيدهم هما في النلماء بيد السياسيين. شكرا لك يعطيك الصحة إياد. كان هذية البوان دو جور، تنجموا تتفعلوا كالعادة مع الفقرة على الباج فيسبوك متاعنا أوفيسيال موزايك فام، كل يوم موضوع جديد مع إياد. لقيت هذا في لو بوان دو جور،
2: لو بوان مع إياد الدهماني. ابدا سباحك احلى سباح، احلى سباح.
1: مواليد معكم في احلى سباح، 48 دقيقه شوي اخر دقيقه حظ مع فاطمه. استناو صندوق عجب وصوتكم كالعاده اللي يخلط على 71-13-13، وشوي اخر باش نحكيوا على برنامج انتريسون. وياد مادام كي هنا نجم متعلقه غابيدمون، 100 نمره رائد اعمال تونسيه دخلوا في برنامج تدريبي للتجاره الالكترونيه والذكاء الاصطناعي. وانت ديما تقول لازم الذكاء الاصطناعي يدخل في لي دومين الكل، ها بارمي لي دومين
0: بيان سور، متنجم تكون كان ايجابيه. اليوم راهو اي شخص يخدم اليوم في اي حاجه، راهو الذكاء الاصطناعي اداه اللي كان تستعملهاش انت غيرك باش تستعملها وباش يكون اكثر نجاعه منك. دونك اليوم انه يتم تكوين رائدات الاعمال في الاتجاه هذا بالنسبه لي مساله ايجابيه
1: برشا. واحنا وانت وقتاش حكيت على الذكاء الاصطناعي كيفاش يكون البارح دونك ارجو اسمعوا الروبريك نتاع اياد البارح لو بون دو جور، تلقاه جوستمون يحكي وياكد على اهميه الذكاء الاصطناعي اليوم. بعد شويه نكتشفوا في شنو ينجم يعاون النساء هذوما رائدات الاعمال في معناها المشاريع نتاعهم, وشنو الكود بوس اللي نجم نعطيه اليوم الذكاء الاصطناعي. هذا بعد شويه باش يكون في احلى صباح مع رئيس المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال في تونس. 58 دقيقه خارجين فاصل وراجعين.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس, تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
5: صباحكم فل, إن شاء الله تكونوا بخير. الحظ ويتيكم لليوم 20 أوت. أول أخبارنا باش تكون للحمل, نهاية الواعد بالاتصالات وكيف كيف زادة بالأخبار الممتازة. الثور نهاية الرومانسي, إذا عرفت تعبر على مشاعرك لكن في الفلوس حاول تنقص شوية من التبذير. وإنتي يا جوزي الكاريزما متاعك عالية وتشد الانتباه, فما فرصة باهية باش تحسن وضعك المالي. السرطان خليك واضح في كلامك وما تخليش زادة سوء تفهم يكبر, راهو نهار مناسب للتخطيط. إيه الأسد الأمور مستقرة, ممكن لقاء يبدل نظرتك. حتى العذراء ميسالش, راهو ما تستعجلش في أي قرار مهم خاصة إذا كنت مغجش وإلا متوتر. أسمع أكثر وأحكي أقل. الميزان إذا جاتك فرصة باهية ما تخافش تجرب, أما قبل أي خطوة فكر مليح مليح. والعقرب ما تخلي زيد العناد يضيع عليك فرصة باهية, جرب تسمع الوجهة نظر غيرك. إيه القوس ركز على حاجة واحدة وكملها, ما تشتتش روحك في برشة أمور. والجدي فضلك ما تخليش الماضي يشدك التالي, ركز على اللي تنجم تبدله اليوم. الدلو راهي الثقة باهية, أما التواضع راهو باش يزيدك قيمة عند الناس. ونكملوا مع برج الحوت, ما ترضيش الناس الكل على حساب راحتك, كيف كيف زيدة رايك مهم زيدة خاصة هوني نحكيه في الفترة هي.
4: ميرا مغني بالأملاح المعدنية, خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يدعو الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 2026 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال التي تضم تونس أريانا بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجة بن زرت سليانة زغوان ونابل وراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي إلى الولوج انطلاقا من اليوم الخميس الموافق إلى 20 من أوت الجاري إلى الفضاء الخاص بالطالب على الموقع الإلكتروني للديوان. وديوان الخدمات الجامعية للشمال يفيد في بلاغ له بأن العملية تكون بإنشاء حساب خاص وتسجيل مطلب سكن جامعي عن بعد على أن يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 2026-2027 وفق ذات البلاغة. وزير التجهيز والأسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أصلاح الزواري يبحث مع سفيرة الهند في تونس مرفوقة بوفد من رجال الأعمال عن اتحاد الصناعات الهندية آفاق تطوير التعاون الاقتصادي التونسي الهندية وفرص الشراكة والاستثمار في تونس. من جانبه عبر وفد رجال الأعمال عن اهتمامه باستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار في تونس وهو ما يفتح آفاقا أمام المؤسسات التونسية والهندية لإقامة مشاريع مشتركة. الهيئة المديرة للشبكة التونسية للوداديات تفيد بأن كميات إضافية من زيت الزيتون لا تزال متوفرة لدى ديوان التونسي للزيت بسعر 11.600 مليم للتر الواحد. وعليه فإن الوداديات والتعاونيات الراغبة في اقتناء كميات إضافية لإفادة منخرطها مدعوة إلى التنسيق مع الديوان التونسي للزيت قصد إعداد وتقديم الطلبيات. في تطورات شان الدولي مؤسسة هند رجب تقول إنها لا تثق في قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيقات في استشهاد الطفلة هند رجب وستة من أفراد عائلتها والمسعفين الاثنين اللذين أرسلا لإنقاذهم في 29 من جانفي من سنة 2024. وعبرت المؤسسة عن شكوكها في جدوى التحقيقات التي جاءت عقب اعتراف الاحتلال بأن جنوده أطلقوا النار على سيارة كانت تقل الطفلة هند رجب في قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أن مضيق هرمز لن يحتفظ بأهميته السابقة بسبب ظهور مسارات بديلة لنقل النفط إلى جانب إنشاء عدد كبير من خطوط الأنابيب الجديدة. وترامب يضيف في تصريحات لصحفيين بالبيت الأبيض أن مضيق هرمز يخضع بالكامل لسيطرة البحرية الأمريكية وأن السفن التي تحصل على موافقة الولايات المتحدة فقط يمكنها عبوره. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك اف ام فنات والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: التسعة وثمانية دقائق في أحلى سباح وقيد باش نسمعوا رأيكم صوتكم نقدكم في صندوق أعجاب الرقم 71-13-13 لسجوا عليه في صندوق أعجاب زوز مواعيد وهذا الموعد الأول معكم.
0: صندوق أعجاب
2: لي نحب نيدين السلطات في منوب ومنوب الوسط وين باش نوصوا بالكلاب السايبة اللي مسايبة على العبيد في الليل لم خلينا مرأة تخدم في النهار في الصباح بكري ناس تمشي تخدم يدهموا عليها الكلاب مرأة تسيح في الصباح على إن شاء الله تكون تسمعني تسيح وتعيد لا في الليل ولاد صغار شنو معناه وين باش نوصوا كارثة أكساع باش تدخل السلطات يخويا شوفوا لهم حل
3: بالله مزيك عديلي المساج نتاعي اليوم سمعنا عشان وزارة التجارة سعرت أسعار قرارات المياه المعدنية قولوا احنا يعطيك الصحة تخدم في خدمتك لكن ناقص الخدمة بتاعك اعطينا رقم أخذك باش كي نلقوا تجاوز نبرغوك نهزوا التليفون هذاك ونكلموه ونقولوا له راه في البلاصة الفنية هم قديش يبيعوا في سكيكة الماء والناس الكل تكون رايبة وتكون الشفافية أما انت تقول هكاك راهو لا إله إلا الله كان يطبقوا لك اللي تقول فيه والسلام عليكم.
4: ربي نحب نشارك في صندوق عجب تاخذ المترو ورايكات تقرب من الخدمة متاعها توقف تاكسي تطلع تاكسي البي وقرنت بداش مرة تصير لي يعني تتكلم عارفة تقول وراي تاكسي 3-15-14 يعطيها هو مسكين وتجي تخلصني أنا في فرنك حطي الباقي في جيب نطلب من برشا عروفات تجي تخلص في بيدي خاطر هذه تسمى تحية
5: يا موسيقى اس ام راهو يقص عليها في بحلات القضاء وخانة خانة يا موسيقى اس ام قول لهم قول لهم راهو يقص علينا في الضوء يقص علينا في الضوء كل يوم يقص علينا في الضوء
0: صندوق عجب انت سباحك

0: وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترافل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتانت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو. كلمنا على 700303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو. من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود لا مود بور توس.
1: انت سباحك

0: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح.
1: رجعنا معكم في أحلى سباحة 9:32 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا وين ما موجودين. كنا يومين اللي فاتوا وفي أكثر من مناسبة حكينا على أهمية الذكاء الاصطناعي لازم يكون موجود في برشا مجالات اليوم دو بلوز أون بلوز في ميادين متعددة ويعطي أن كود بوس وينجم يخلي الحاجة تنجح ما أكثر وخير. مثلا في مجال ريادة الأعمال نحكيه على برنامج تدريبي الفايت تميات رائد أعمال تونسية في مجال التجارة الإلكترونية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. حابين ناخذ فكره على البرنامج هذية وشنو الحاجات اللي ينجموا يعاونوا رائده اعمال في مجال التجاره الالكترونيه والذكاء الاصطناعي باش يقدموا اكثر في الحاجات اللي قاعدين يعملوا فيها. بطبيعه هذية جيفي تربلي خرج عن وزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن اللي خدمت على الموضوع وكذلك المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال في تونس ولجنه الامم المتحده الاقتصاديه والاجتماعيه لغربيه اسيا. على كل حال احنا معنا رئيس المنظمة اللي معها باش نحاولوا نفهموا بالضبط هالبرنامج في شنو يتمثل وشنو الامباكت متاعه الإيجابي أكيد على رائدة الأعمال هذوما. معنا ياسين قويعة رئيس المنظمة الوطنية رواد الأعمال في تونس. مرحبا بك ياسين وشكرا على التدخل معنا.
2: أهلا وسهلا وتحية لكل مستمعي مزيك خير.
1: يعيشك سيدي شكرا لك على المداخلة. دونك البرنامج التدريبي هذا انتريسون اليوم وقت لي في 2026 نحكيه على الذكاء الاصطناعي. كتعطينا فكرة ياسين على هالبرنامج وكيفاش نجم يعاون في مجال ريادة الأعمال.
2: هو في الواقع في إطار احتفال منظمة وطنية رواد أعمال بعيد ميلادها السادس وفي إطار من تفعيل الشراكة اللي أمضيها فنصارتها مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قمنا بيعني ممكن الاتصال بالأسكوالي استراتيجي يعني اللي شريك استراتيجي للمنظمة وحبينا في الواقع يتم يعني تعميم نفع التكوين هذية لحوالي 100 امرأة رائدة أعمال. البرنامج يتمثل في تكوين يعني صاحبات مشاريع. أوكي. المشروع قائم الذات مشروع يعني بازي على اللي احنا نقوله ان برودوي اللي هو ديستيني للكوميرسياليزاسيون او ان سيرفيس كيف يعني تحب يصير فيه سكونابير احنا يعني

0: راحل. دونك عنا مرحلة أولى مش تكون إن شاء الله آخر أوت أونلاين. مرحلة ثانية تكون في سبتمبر كيف كيف أونلاين. والمرحلة في أكتوبر مش تكون حضوريا, مش يجوا بحضرنا دوكوني منظمة الأمم المتحدة, مش تكون يعني يعني من جورني كوندونسي فيها براتيكمون كملنا إن شاء الله البرنامج, يكون فما ليفرابل ومش نحاول للمكسيموم يعني نفع وهنساء هذوما اللي حقيقة لقينا أنهم بحاجة. تعرف اليوم بلاتفورم بالحجم هذا بلاتفورم يعني سورتو لي ديكسبير اللي مش يكونوا على ذمك يعني النساء الرائدات خبراء دوليين, سعر برك البلاتفورم ينجم ينهي حتى 5000 دولار. تعرف يعني التطبيقات هذوما غاليين شويه. دونك هي فرصه, هي فرصه احنا هنا في المنظمه رواد الاعمال لتعزيز يعني خلينا نقولوا رياده الاعمال النسائيه عبر
1: يعني اليوم لي زوتي هذوما مش ينجموا يعاونوهم يقدموا, لكن على اختلاف المجالات اللي هما فيهم هل فما حاجة بيرسوناليزي وإلا الكل ممكن يتمتعوا به وكل واحدة تنجم معناها تستغل هذا في الدومين اللي هي فيه. منعرفش على المية, أعطينا بعض الأمثلة مثلا.
0: مثلا مثلا عنا جاونا نساء مترنيش في البرودوي كوسميتيك, فما شكون تبيع في الحلو, فما شكون تبيع في الزربية, فما شكون عندها منتج يعني سيرفيس يعني فورماسيون كونسلتانت. دونك اليوم الاي كوميرس راه تنجم تبيع كل شيء, والاكثر من ذلك انها يعني عمليه تثقيف المراه وعمليه تكوينها, وخاصه هما الحاجه دي في التطبيقات هذوما فما سكونتيل يعني دي احنا نقولوا تمبليت يعني مش تكون بلوز موا حاضره. بس يعني مش حطوا اجور اللوجو الاسم المنتج هذاك علاش في فورماسيون طلبنا منهم انساء هذوما مش يكونوا بالحواسيب نتاعهم, طلبنا منهم مينيموم دو فورماسيون حتى كان ما يعرفوش يحطوا
1: في جديد الاول اي
0: صحيح تبجتولة. والأكثر من ذلك راهو اليوم شوف احنا اللي همنا اليوم هو الريزو, خاطر تحبوا اللي تكره اليوم الاسكوا هي موجودة في الدول العربية الكل. اليوم نحكي على مارشي يفوت يعني 280 مليون يعني مستهلك. اليوم نحكي على سوق كبيرة. دونك المرأة هذه اللي باش تبدأ في التكوين نتاعها وشرقوها من منظمة رواد الأعمال غدو الحي تنجم تخرج بالبلاتفورم نتاعها على انترناسيونال مع شوية قانون صرف يتحط اون بلاس
1: تولي تنجم تصدر يعني منتوجات.
0: وهذا هو الاوبجيكتيف. دونك احنا اون فيس با الحق يعني امراه عندها في بدايتها اذا ما تكون راكزه عندها وجهه بوند كوموند ما تحلش احنا نقولوا سامحني اون بارونتيز ودو حي بار اكزومبل عندها لا كاباسيتي بور ريبوندر ان بيزوان كبير شويه. دونك هذاك علاش احنا قاعدين نختاروا الحق راسلونا فوق وصلنا 750 يعني مطلب يعني حاجه كبيره على الاخر, لكن فما كلك الكريتير اللي
1: عملتوا سيليكسيون
0: اونكور مازلنا اونكور احنا خطر الخبر هبط عنده اسبوع
1: تبداو اخر اوت معناها تبداو اول فورماسيون اون ليني. فما نقطه اخرى ياسين, انت حكيت على التطبيقات باش تعملوا فورماسيون تعطيهم لي زوتي زيد باش ينجموا يروجوا ينجموا يحطوا اون فالور لي برودوي نتاعهم لهوني ليا في انا مجال ولا نيفو فلا مستوى تكون حاضرة عن طريق التطبيقات عن طريق التصوير والصور والبريزنتاسيون متاع البرودوي على في أنا مجال بالضبط.
0: صحيح ليا مش تعاون في حاجتين, تعاون في الديزاين جرافيك باش تربح برشا وقت, والثاني حاجة سورتو تعرف انت اليوم الميتا وتعرف كل ما هو يعني خلينا نقولوا احنا اد اورينتي بور يعني لو كونسوماتور سيبل. دونك باش يتعلم هو كيف كيف اليوم تبيع باغ اكزومبل في برودوي كوزميتيك مش كيما تبيع في برودوي اغرو اليمونتير مش كيما تبيع في دي اون جام دي ديكوراسيون. دونك مش نعلمهم اللي هي يعني سي لي جينيراتيف وهي تو سكي يعني يعني ماركتينغ اوتوميشن. دونك فما الحق دي فورماسيون سيبلي انا اللي اللي اللي اللي رناه في البرنامج حاجه تشرف. اليوم مش يكون تحت اشراف الناسيون زوني ماهيش لعبه داكوغ. ان شاء الله نلقاو نساء ان شاء الله جديين خاطر فرصه بصراحه ما مش كل يوم قاعدين الناس مصري حوايج كيما هكا. خاطر في تونس حتى كان بدل فورماسيون نعطيو اكس معين بهذايا وان شوت يعني كامل مش تبدا من الفكره نتاعك تخرج يعني بانوتي اللي مش يعاونك برشا في الفونت. والاكثر من ذلك اللي يبدا ان لانه تعرفوا انتم الاسكوا كل عام تنظم اكبر مؤتمر عربي لرواد الاعمال. دونك الحمد لله هوني نيغوسياسيون كانت مني شخصيا اني قدرت نقنع الاسكوا باش ان شاء الله لما ياخذ بلاتفورم

0: يكونوا حاضرين في القمة العربية لرياده الاعمال في 2028. دونك انتهى هذوما مش يكونوا يعني اون ديليغاسيون تخرج من تونس. صحيح هو منتوج منظمه رياده الاعمال. صحيح هوني مره اخرى نحب نشكر وزاره المراه وعلى رأس الوزيره اللي امنت بالفكره وامنت بالمنظمه وكنا اشك فيها ونديسكوت على الحوايج هذوما.
1: وهذا اللي لازم يصير. هو هذو 300 اليوم
0: يعني اليوم مش حكاية تقود فلوس. اليوم جبنا سيفونسيون اون ناتير لتونس وقت ما نقولوا احنا 100 بلاتفورم نجمونوش يعني للبريسك مليار تونسي براتيكمون مش يتحط مي اون ناتير داكور. اون فان متر اون بلاس لو ريزو. اون فان متر اون بلاس يعني دي سيكس ستوري وضحي. اون فان متر اون بلاس ان شاء الله توت اون شين دو فالور اللي كل عام نجمو نعاودوها هدية وكل عام تنجم المرأة التونسية خاطر
1: ومعها يذول يزيدوا حاجات اخرى زيدة في كل مرة تحيين للحاجات اللي تخرج جديدة لتطبيقات ذكاء اصطناعي. وإحنا تبارك الله قاعدين نقدموا على المستوى هذايا بالقديد. دونك إن شاء الله بتوفيق ليهم بتوفيق لكم أنتم زيدة في هالتكوين والتأثير هذايا. الانيسياتيف هاي اللي حبينا نحكيوا عليها اليوم ولازم تكون فما أفكار من نوع هذايا باش تعطي أن كود بوس الحقيقة للتجارة الإلكترونية. اليوم نعرفوا مليح فما ناس ما عادش تسحق لا محل لا حتى شيء. نجم تروج بطرق مختلفة للسلع متاعها. ربي يوفق الناس الكل. مشكور ياسين نقوية يعطيك الصحة رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في تونس على التدخل معنا على توضيح هنيقات هذوما الكل. احنا مازلنا مواصلين معكم في أحلى صباح. فاصل صغير خارجين وبعد راجعين معكم بالموزيكا زيدا بقيت لغبريك. مازل عنا صندوق عجب في معد الثاني بوان مارشي اليوم تنقلكم ديريكسيون في أنا ولاية. هذا الكل معكم حتى الحديث مع أخبار متابعات وأكتواليتي.
2: ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي او بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام. ابدا سباحك

0: كل تحط على ذمتكم حتى ل 23 اوت لي كونسنتري نستلي حكة 370 جرام 6990.
1: سيف السنان عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: العجلة وتفرهد.
1: راديو موزيك FM تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزيك FM تحية طيبة. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بقيمة حوالي 1,000,000,000 دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، مقابل فائض بقيمة 823.8 مليون خلال دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة نهزت 22.2% وفق ما أفاد به المرصد الوطني للفلاحة. واستقر معدل تغطية الواردات بالصادرات الغذائية عند مستوى 121.5% إلى موفى جويلية 2026 مقابل 121.8% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. اللجنة الخاصة بالتصرف في الملك البلدي تنظر خلال اجتماعها الأول المنعقد يوم أمس بقصر البلدية بالقصبة في جملة من الملفات المتعلقة بالتصرف في المساكن البلدية الشاغرة ومطالب إسناد مساكن بلدية لفائدة طالبي السكن الاجتماعي. وخصص الاجتماع لعرض مختلف المطالب ودراستها والبت فيها وفق مقاربة تراعي الجوانب القانونية والاجتماعية والإنسانية، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، بما يضمن حسن تصرف في الملك البلدي وتوجيهه لفائدة مستحقيها وفق بلاغ صادر عن بلدية تونس. عدد المؤسسات التربوية في ولاية سوسة يبلغ 265 مؤسسة، منها أكثر من 60 مشروعا بصدد الإنجاز و185 مشروعا في مرحلة دراسات وفق ما تم الكشف عنه خلال جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية سوسة تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري. هذا وشدد والي سوسة على مواصلة التنسيق والمتابعة الميدانية بين مختلف الهياكل وتسريع إنجاز المشاريع واستكمال الاستعدادات بما يضمن انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية 2026-2027 وفق بلاغ صادر عن ولاية سوسة. في تطورات الشأن الدولي، تشيع جثامين 50 شهيدا فلسطينيا من داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بعد انتشالهم من تحت أنقاض منازل دمرها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب على القطاع. مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أنه لن يتم إعادة أعمار القطاع غزة قبل تجريد حركة حماس من سلاحها بشكل كامل. ومكتب نتنياهو يضيف أن القيادة السياسية لم تصدق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة خلافا لما تتناقله التقارير المتداولة. عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني إبراهيم رضا يفيد بأن أفضل رد على تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحرب الاقتصادية هو الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفق تعبيره. وفي مارس الماضي ناقش مجلس الشورى الإيراني مقترح قانون يتضمن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي باعتبار أنه لا يوجد سبب للبقاء ضمن المعاهدة بحسب ما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء. وفي الختام، وسائل إعلام كوريا الجنوبية تفيد نقلا عن الجيش أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا لم تتضح طبيعته صباح اليوم باتجاه البحر إلى الشرق من شبه الجزيرة الكورية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيك FM.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح بوا مارشي.
1: العشاء 11 دقيقة لو بو مارشي لقيت هذا طلع على أسوام الخضرة الغلة اللحوم في مارشيتنا وسويقنا وفرد مرة بما أنه أسبوع قبل تقريب المولد نعملو طلع زادا كان فما زقوقو كان فما فاكيا في الأسواق. اليوم باش نمشيو ديريكسيون ولاية سليانة تحية لكل مستمعينا في سليانة وشكر خاص لمراسلتنا نبيها صادق اللي موجودة سيغ بلاس ومدتنا بفيديو تنجمو تشوفوها على الباج فيسبوك مع الجولة اللي قامت بها. مرحبا بها.
2: صحيح لين ليك وليش ما فينا كل على راديو مزيكا فيم سعيد
1: يفضلك هنا بيها. مرحبا بيك. دورت اليوم شنو اللي لقيت فيها شنو الأسواق شنو المواد متوفرة؟
2: نبدأ بالسويق وتحضيرات العيد ولا نبدأ كالعادة بالخضرة والغلة؟
1: نبدأ بزيلش كيما العادة وبعد في الأخر تو نعطيو فكرة على الأجواء في سليانة للمولد.
2: هي اتفقة بالنسبة اليوم بما أنه هو السوق الأسبوعي ومن طبعا نحن خلينا الأسعار من السوق البلدي. لقينا الفلفل 2500 لتفليف الحلو, الطماطم بين دينار و12 نيميه, البطاطا 2200 ل2500, البصل بين دينار و15 نيميه, الخضر الورقية 8 نيميه, السلطة بين 800 دينار, ولد القمة بين دينار و15 نيميه, القرع الأحمر 15 نيميه للفين البرج, البطيخ بين دينار و15 نيميه, دليع بين 700 دينار, التفاح 3500 ل7000, العنب 3800 ل7000, الكرموس 11 دينار 16 دينار, لنزف العربي 12 دينار 13 دينار. وفي صعيد تفقد عرفت في شوية تك يتفقد مطلوب برشا خاطر أصلا بريد صغيرة هو في صعيد تفقد. بالنسبة للخوخ 5500 والعوينة 7000, الدجاج 8900 كما اليوم صباح بدت هكا تسعيرة ولكن وصل حتى الأسبوعين الفات وصل حتى 11 دينار يتباع. جوانح 8300, تفدان 8200, سكالوب الدجاج 18 دينار وصل الأسبوعين الفاتوا ب 23 دينار, سكالوب الداند وصل 17 دينار, حارة العظام طلعت شوية سومها بين 13100 و14100 اللي كانت ب 900 دينار.
1: أيوة
2: بالنسبة للحم العلوش 53 دينار 55 دينار, البرشني ب 50, هبرة البقري ب 45, البقري المخلط ب 38, كتلات البقري ب 40, الكبدة البقري ب 45, كبدة العلوش 55 والمرجز ب 35 دينار.
1: أيوة
2: نبدأ في عصيدتنا
1: نمشي وعلى العصيدة معش احنا في الجمعة هذية كي حكينا في التطاوين ولا في قبل اللي قالوا انه ما فمش برشا في الأسواق خاطر أكثر يطيبوا العصيدة العربي في سليانة يطيبوا زقوقو أكثر.
2: والله شوف هي يعني على العادة والسنة الأكثرية العبيد نهار العيد يطيبوا العصيدة العربي عصيدة بالمقاسات وتويت نحن بريد أوستو بالدجاج العربي عصيدة حمراء وبتبيع او فم زاد اللي يعمل العصيدة البيضة هذيك مليز من الصباح عرفت حتى زيت بيضة صغيرة بالزيت زيتونة بالزبدة بالمرق ولكن هو هذيك قبل نهار هكيك بعد نهار انت وين تتلم العيلة الحقيقة.
1: باهي شفاهمة في الأسواق مالا في تحضيرات المولد
2: تحضيرات المولد فما هك شوي شوي حركي اما لك اللي سويه مش نعطيهم بالمئة جرام لليندا بيش ما يتفاجعوش العبيد
1: حتى بالكيلو احنا مش نتفاجعوا هكا ولا هكا
2: كي نعطيهم بالمئة جرام ما كتبين اخاف وانت احسا معرامي كتبين قولهم معرامي 100 جرام يعني راو الكيلو كده يتالي. بالنسبة لزقوقو في سليانة يتباع بين 49 و53 وماكسيمم انت والكاليبر انت وانت والانتاج خاطر فما 49 تعويل تعميول وفما نتاع نتاع قليل قلة القليلة راهو تلقاها 49 جويد يبدا والكل فما 59 نتاع عماول نتاع 53 يا ربي نتاع 53 50 هو نتاع شتي عماول. بالنسبة للفواكه الجافة البفري والحمراء لقيناها 100 جرام ب 5900 والمقشرة ب 7800 يعني 78 دينار
1: 78 دينار باهي
2: والمهروشه ب 6500 ملي جرام بالنسبه للزوزه ب 4500 ملي جرام البندق ب 100 جرام ب 18800 يعني
1: 180 دينار الكيلو
2: 188 دينار
1: 188
2: ب 18800 100 جرام البندق بريسك يعني 200 دينار الفستق بين 98 و 100 دينار الكيلو والمرحي ب 124 دينار كيلو بتبيع والجلجلان اللي سمع بيد ولا تمشي للجلجلان الحقيقة لقيناها ب 17 100 جرام يعني الكيلو بتبيعها ب 17 دينار واللوز ب 5000 الكيلو 100 جرام
3: 100 جرام ماشي خاص 5000 كيلو نجيو نقضي من سلينا وقتها
2: 5000 ل 100 جرام هذه دورتنا وان شاء الله كل عام وانتم حيين خير وان شاء الله كيف تلم الفلانيه بخير ان شاء الله
3: يعيشك نبيها حتى انت زيد ان شاء الله مولد مبروك ليك والمستمعين كل في ولايه سلينا كنا ذي لو بوين مارشي دوره على الخضره والغله واللحوم ولكن زيد الاسبوع هذا قاعدين نعملوا في طلع على شويه اسعار الفواكه والزقوق بما انه المولد باش يكون ان شاء الله نهار 3 جاي 25 اوت وكل واحد يحتفل على طريقته بالعادات اللي تعود بها كانت هذه لو بوين مارشي
0: بوين مارشي انت سباحك احلى سباح احلى سباح
3: العشرة و17 دقيقة في أحلى صباح باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع برونو مارس بغنية أجاست مايند لكن قبل نذكركم أنه فما موعد ثاني مع صوتكم في صندوق عجب شوي آخر ولي فو دانيفرسير للناس يتحبوهم تخليهم على 71-113-13 أرجعينا
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج سهرة عملاق الأغنية العربية الفنان القدير لطي بوشناق
4: يا للا ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى
0: والفنانة التونسية رنا زروق
5: يا ريتك فهمك كنت زي ما بفهمك
0: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشر ليلا
4: ناسايا
0: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة مدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتين
4: ريتك ما نعرف وين
0: ابدأ سباحك

0: ونقال لي سيفوفي مع ترابل تو دو. جو السيفود فرهيد ما يوفيش، اكبر شوا، احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبلي غميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوه، وزيد جديد مع ترابل تو دو نجم تخلص كنافوس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70 103 103 ولا ادخل على السيت traveltodo.com. Travel to do, les prix to do.
1: انت سباحك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح.
1: العشرة وثلاثة واربعين دقيقة في أحلى سباح، مرحبا بكم معنا من جديد وتحية لكل مستمعينا اللي حنيش مازلنا معاكم. وحبينا نمشي لولاية نابل باش نرجعوا على كيلكو فيديو هما، ولكن فيديو بالتحديد اللي برشا داولوها وحابين نعرفوا الفيديو صحيحة قديمة جديدة شنو اللي صار بالضبط في جهة بني خلاد. رينا مجموعة اقتحموا منزل كانوا أفراد قاعدين منه في وسطية الدار، وكان عليها صدموا عليهم قولوا احنا بالدرجة، فما شوية عنف ضرب. شنو بالضبط اللي صار، خاصة وانه البارح زاد فيديو اخرى كيف كيف في بني خلاد اللي مازلنا ما تأكدناش من صحتها ومصدرها، توري كيف كيف عنف في الشارع وسيارة ومطاردة والى اخره. فمراسلتنا سيما عمار مشكورة من ولاية نابل معها باش نرجعوا على اللي فيه هذوما الكل اللي صاروا وشنو اللي نجمنا على الاقل نتحروا منه لحد التو. سيما مرحبا بيك.
2: صباح النور ليندا، تحية لك لكل مستمعينا ومتابعينا. بالفعل هي ظاهرة بدأت تتواتر من الصيف هذه، خاصة شهر جويلية وشهر أوتي ظاهرة خصوم الأجواء. بالنسبة للفيديو اللي أشرت له هو صحيح، وكان حتى فما بلاغ من وزارة الداخلية كان صدر ووضح الأمر، يقول اللي حادثة تعود التاريخ 13 جويلية، وين ثم
1: الجيران 13 جويلية ولا 13 أوت سيهم
2: 13 أوت سمحي تاريخ 13 أوت، وين جيران ردوا الفعل طريقة عنيفة بعد عرك متبادل. شفنا في الفيديو اقتحام المنزل وترويع ساكنيه وضربهم وسلاح أبيض. المعطيات الأمنية اللي كانت متوفرة أنه تم إيقاف من الجانبين، يعني من العائلتين زوز، وأنه الخصومات وما يشبه الكر والفرد كان تواتر بيناتهم.
1: معناها نحن ما شفناش شنو سبق هذيك هذيك عايش، يمكن زوز أطراف تم إيقافهم خاطر احنا رينا عائلة قاعدة فمش كون تخلص دم عليهم والناس تفعلت وحرمت منزل وكيفاش وده ألاقكم ما بلكش فما حاجة سابقة ذيك عليش تم الإلقاء القبض على الطرفين.
2: هذا هو الخصوصية الظاهرة ليندا، لأنه اللي ولا متداول أنه كل حد يقص المقطع من الكاميرا المراقبة وينشر كرد فعل أو كمحاولة المحاكمة علنية للخصم. لكن هون يجي دور السلطات الأمنية في فض النزاع وفي التثبت من مدى صحة الوقائع وصحة حتى الشريط إذا كان مشترزق مركب أو مش مركب، مع اللي فهم الشرطة الفنية هي اللي
1: دورها معناها باش تتأكد من الدقق. فوالا هوني سهام تفازي كامل تفضل.
2: للإشارة ليندا حبيت نقولك على الحكاية هذه، هي ولات ظاهرة متواترة على الأخر
1: في هذا هو السؤال
2: في تقريبا خلال شهر ونص اللي أنا عينتهم بين دار شعبين بني خلاد نابل بني خلاد مرة أخرى عدة أماكن قليبة صار ثم أكثر من خمس حالات كما هكا بالطريقة هذه أنه تصير خصومة بين أجوار ويتم محاولة تقليب بالرأي العام على الخصم باجتزاء مقطع ونشره. نقول إلى السلطات الأمنية هي المخولة للتدقيق في الوقائع وإفادتنا بالمحتوى، وعادة هي في مثل حالات هذه توفى بمحضر تداخل وين يتعهد الطرفين بعدم التعرض للآخر، إلا في صورة وجود ضرر أو ما يعبر عنه بالحق العام، يعني كما حمل السلاح والاعتداء بالعنف أو حالة الدهس هذه بزلنا ما نعرفوش إذا فما ضحايا أو لا.
1: ندقوا فيها زيدة هذيك في انتظار انت تزيد تثبت فيها سيام بريكش غدوة نعمل عليها مداخلة خاطر ذولي في خليد على حسب
2: حال توفر المعطيات من مرجع النظر منطقة الأمن بجرومبيليا أو من عند الناطق الرسمي محكمة جرومبيليا للأسف مازلنا ما تحصلناش عليه.
1: باهي ميسالش سيهم جوست آخر نقطة قبل ما نسكر روحها باش ما نهولوش الأمور، ولكن هل نراو معناها ربما ارتفاع في مستوى العنف أو الجريمة مقارنة بالصيف اللي فات أو اللي قبله، وإلا فقط هذوما حاجات معزولة صاروا في عدة مناطق من ولاية نابل فقط؟ فما شكون حتى على لي ريزو يحكي على أنه هالشباب هذايا فما ساعات معناها مخدرات في الحكاية، فما حالات متاع عنف غير مبرر وإلا انفعال يمكن زيد على اللازم. أنت كموجودة سيام في فيلة نابل تنجم تقيم لنا الوضع، معناها حاجة معزولة وإلا ولات ظاهرة شوية؟
2: لا هي ولات ظاهرة، وحتى بالحديث مع مصدر أمني أنا كل يوم نبعث نتواصل مع المصادر نثبت في الفيديوهات في الأخبار معناها. على سبيل الذكر البارحة كان مصدر أمني في منطقة الأمن الوطني بمنزل كنين، يعني في جهة ذيك كان فالي وجود موضوع، قال لي والله ضغط شديد معناها عليهم بين تأمين الصيف وبين تأمين الشطوط والمستشفيات
1: داخلية
2: ومخارج الجريمة المنظمة، ولاحظوا اللي ارتفع منسوب هالخصومات قتلت بين الأجوار، يعني اللي هي مثلا ابني خلاد معروفة انها تقريبا من اضعف المعدلات في الجريمة، نعرفوا اللي فما دراسات راهي خرجت تحدد المناطق اللي ترتفع فيها نسبة الجريمة. ابني خلاد عمرها ما كانت مذكورة، وانا معناها في تجربتي المهنية وفي تغطيتي هوني 10 سنين في نابل نادرا وان نتعرض للاحداث في ابني خلاد، هي منطقة هادئة منزلين كذلك، نادرا في بعض المناسبات أعراس أو حاجة كما هكا، أما بالمستوى هذا وتوات ورن يعني تقريبا كل نهارين يبدو أنه الضغط في المجتمع ارتفع. أو
1: فوالا هذاك يمكن من ناحيه معناها سوسيالمون لازم ديبا وتحليل هذا شنو هو اللي يفسر هذا الكل. سهام احنا على كل حال نشكرك برشا اللي مديدنا بكل هالمعلومات، ولنا عوده وين تكون عندك اكثر تفاصيل على الحادثه نتاع البارح. مشكوره سهام عمار مرستنا في ولايه نابل، رجعنا معها على تواتر جوستمون عنف ساعات في الشارع، اشخاص داهموا على دار وبرشا فيديو تريناهم، فتقول تقريبا 5 على الاقل حوادث من النوع هذا صاروا في بلايس اللي في الأصل مستنسين يكونوا فيهم أكثر هدوء من غير تهويل، ولكن للمتابعة الحاجات كما هكي عن قرب من ناحية سوسيولوجية والمجتمعية والنفسية إلى آخره باش نفهموا شنو اللي ساير، وإن شاء الله ديما يكون فما أمن وأمان في البلايس الكل. 10:50 في أحلى صباح باش نخرجوا مع أصواتكم في ثاني موعد من صندوق عجب، ومن بعد رجعين
0: صندوق عجب.
3: يا مزي ربي اوعى الدبويات العشوائية، ها هو بحذنا دبو بارح العشية جايب كمين متاع ماء مشينا باش ناخذو من عنده الماء حبش يبيع عنا، جاتو كمين اخرين يعبي فيهم فالكلام ما نعطيكمش الماء، واحنا معناها في وسطنا عامل الدبو ما نزلناش نعملو حتى شيء، عنده 3 دبويات اخرين كلها عشوائية ماشي معناها مرخ هيك كمين هيك الكبار يجيب فيهم ويبيع وما حبش يبيع عنا لينا احنا المواطنين باش ناخذو من عنده ستيكيت. الله ربي يصلح الحال وكه وموعدنا منقول.
4: الو صافي مزيد صافي صندوق عجب، صندوق عجب مفتحتو لك اللي كنتي صندوق عجب يا وليدي شاملتونا في حكايه التقاعد يرحم والديكم يا وليدي شاملتونا، رانا متنا جماعه المعامل رانا لفيف نسيفنا ولا شتيشتي يرحم والديكم، شوفونا حل في حكايه التقاعد ما هو اختياري عليه يا سيبونا مان سيبونا في 50 سنين مروحين امان رانا تهتكنا رانا مشينا يرحم ميديكم شوفونا حل.
5: لا مزايك بيديكم ربي وصلوا لي صوتي، كل يوم نقوموا فني على مشكلة، البارح الماء ما فماش وناس خجارة، اليوم العظم ناخذ على العظم يقول لي 14%، الحاجة اللي البارح بنوع اليوم تلقاها بنوع ولا ما فماش جملة، يا ولادي علاش عملنا لكم مش كيفاش هكا؟ كيفاش يجرى فينا هكا؟ علاه؟ عظم اللي كان فني ما مصاش هر كان بدينار ولي ب 14% جملة، في وين الرقابة؟ تراقبوا يا ولادي راقبوا.
6: أخير مزيك ربي أنا مواطنة من حي الغزالة، سنسة جينا الورقة نتاع البلدية لقبازة نتاع رويت، هو جيني الورقة باردو قبازة نتاع باردو، علاش هكذا احنا هنا نسكن في حي الغزالة علاش بعدونا علاش باردو علاش هكا يا رسول الله.
0: صندوق عجب ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: كان هذه صندوق عجب وسودكم اللي وصلنا على 71-113-013 10-53 دقيقة في أحلى صباح. تحية للناس لكل مواليد النهار اليوم 20 أوت وبارتيكوليرمون ميساج يجي من عند سليم وخلود الولدهم غالي يقولوا له أعز إنسان رزقنا به ربي نورت حياتنا تمنوا لك عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وهذا عيد ميلاده الثاني إن شاء الله وشوفوه ناجح في حياته متألق وربي فضله غالي الأم وبوه والأفراد العائلة الكل قولوا له هابي بيرثدي. مرسي لكيب الكل في فورم صلاح شرقي في الإخراج غسان عيدي في التنسيق والعمل الصحفي نصر دي مترع في الإخراج الرقمي وكريمة في ستاندار في استقبال تليفوناتكم في الميكرو ليندا رحالي قولكم التقنا غدوة من 6-11 في رانديفو جديد من أحلى صباح مع الربح لربريك الفقرات الموزيكا وزيدة الأكتواليتي والمتابعات باش نوفيو بغنية من أحلى مغنيت ماجدة الرومي اللي البارح في كارتاج عملت معناها حفلة تعبر عليها الفيديو اي توت سا واللي ريتوهم اكيد اليوم الصباح على لي ريزو سوسيو. كلمات ليست كالكلمات نختموا بها حلقتنا اليوم في احلى صباح. مجد الرومي يقولكم شيء طيبه في لمن ملتقنا غدوه ان شاء الله.

من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على الميسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: مستمعي إذاعة موزيك فم تحية طيبة. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 590 تدخلا، بينها ما يزيد عن 280 عملية إسعاف في غير حوادث المرور، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم على صفحته على موقع فيسبوك. المناطق الريفية الحدودية لمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة تشهد مشاريع لتحسين البنية التحتية وفك العزلة عن عدد هام من التجمعات السكنية، وقد بلغت كلفة هذه المشاريع 12 مليون دينار. ويتعلق المشروع الأول بأشغال التغليف السطحي للطرقات المرقمة بولاية جندوبة بكلفة 1.8 مليون دينار من قبل وزارة التجهيز والإسكان، ويشمل تدخلات صيانة للأجزاء المتضررة بالطريقة الجهوية رقم 53 على مستوى عمادة تحليم الحدودية والطريقة الرابطة بين مفترق فرنانة ومنطقة جنطورة. أما المشروع الثاني الذي تمت المصادقة عليه فيتمثل في إعادة تعبيد الطريقة الجهوية رقم 65 على طول 37 كيلومترا والمندرج ضمن مخطط التنمية 2026-2030 في إطار مشروع تهذيب الطرقات المرقمة بكلفة تناهز 9 مليون دينار، علما وأن هذه الطريق شهدت خلال فصل الشتاء انزلاقا أرضيا تسبب في انقطاع الحركة المرورية. تطورات الشأن الدولي، وزارة الدفاع التركية تقول إن أنقرة ستواصل دعم جهود سوريا لتطوير قدراتها وبنيتها التحتية العسكرية، وذلك بعد أن شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية على قاعدة جوية سورية وتحذيره لأنقرة مما وصفتها بمغامرات خطيرة هناك. وفي إحاطة أسبوعية أوضحت الوزارة أنه لم يكن هناك أي وفد عسكري تركي في القاعدة الجوية التي استهدفها الاحتلال قبل الغارات أو خلالها، مجددة دعوة أنقرة للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر جدية وفاعلية ضد تصرفات إسرائيل التي قالت إنها تهدد السلام والاستقرار الإقليميين. ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها في 3 أسابيع مدفوعة بمخاوف من أن يستمر الجمود المتعلق بحرب إيران في تعطيل إمدادات الشرق الأوسط. وارتفع سعر خام برنت بنحو 3% إلى 93.9 دولارا، والخام الأمريكي إلى 87.7 دولارا. في الختام، السلطات الإسبانية تعلن عن تسجيل نحو 4500 حالة وفاة مرتبطة بموجة الحر منذ غرة جوان الماضي في أعلى حصيلة منذ العام 2022. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
1: في تونس 100% تيوب 100%

العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر، فانكات تخفى للموسيقار محمد الكموز وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة. إتليل القفصي وأنس بن سعيد الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي الإقليبي. الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار مازيكا فام.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الاولى في تونس.

المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودابرود.

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك أعطيني وي.
0: أكثر أخبار.
1: مصادر مطلعة لمزيك.
0: أكثر تحاليل.
2: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. إيه ولا سعر.
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات.
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: الذكاء الاصطناعي ضر تعب أكثر منها.
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
0: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيل.
5: سيدي مسؤولية الإدارة. لا سيريو كما
0: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عنبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس. تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكلة البنينة اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لأقرب اجانس ترابل تو دو. كلمنا على 700-303 ولا ادخل على سيت travel2do.com. travel2do les prix. Tout doux.

0: مستمع إذاعة موزيك فم، تحية طيبة. رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيادي يؤكد في تصريح لموزيك اليوم أن قرار وزير التجارة تحديد الأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة للعموم بداية من يوم أمس يندرج في إطار الحد من ظاهرة الترفيع في الأسعار من قبل الباعة واستغلال نقص المنتوج في السوق.
1: بالنسبة للتسعيرة اللي صدرها قرار وزير التجارة اللي حدد فيها الأسعار تاع المياه المعلبة، تطبيق القانون 39 لسنة 2015 لقانون المنافسة، من حق وزير التجارة باش سعر أي منتوج صارت فيه بنيري صارت فيه حاجة من حقه باش يسعره لمدة 6 أشهر قبل التسجيل، وإن شاء الله بالقرار هذا إن شاء الله تعطي الأسعار في السوق وممكن تعطي الأسعار إن شاء الله توازن بصفة عادية إن شاء الله، وهذا الربح هذا اللي ماشيين به من قبل. بالنسبة للجملة أنا توزيع الجملة ماشيين بالأسعار هذه من قديم الزمان، راهو سعر المياه المعلبة راهي غير مسعرة من قديم الزمان. أسعار حرة، لكن من حق وزير التجارة باش سعر المتستاجر هو سعر التجارة كثير كان ثم ديناتيردونو كانوا تسريب في السوق قبل المثلة التوزيع عن المنتج اللي هو المعمل تجار جملة تجار تفصيل، ثم طرف رابع هو داخل في السوق اللي مع صراحة ما عنده صيفة ما نقوله بكل صراحة اللي هو دوارجي يجري مع عند الكروسية الكبار ويظهر يبيع مش يخدم بلاش عند بتبيع عندها مشربة يحتمل هذه قديد شوية في السوق ومع النقص تنسلع فما ناس الله يهديهم على زيت في السوق ورانا وراه بصراحة مش كما تسمعوا البر رأي الحالات اللي فوق الدينار من قديم الزمان رأي حالات شات ايه قرار مش العبيت ما يستغلوش النقص تاع السوق زيت في السوق معنا تولي بصراحة تولي استغلال.
0: الممثل المفوض للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب وتطوير بقطر كمال أحمد الهنشيري يؤكد أنه سيتم اليوم اختيار 60 شخصا وأمضاء عقود للتدريب وانتدابهم للعمل بقطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية، وذلك في إطار التعاون بين المعهد الأمريكي الدولي للتدريب وتطوير بقطر ومنظمة العراف. والمصدر ذاته يضيف في تصريحه لموزايك خلال يوم مفتوح أن المجال سيظل مفتوحا لاختيار عديد التونسيين في اختصاصات أخرى على غرار الأمن السبراني والذكاء الصناعي والفندقة والسياحة والطيران، مرجحا إمكانية أن يبلغ عدد التونسيين الذين سيتم انتدابهم للعمل في قطر 1500 شخص.
2: مرهنين على الكفاءات التونسية إن شاء الله باش نختاروا إن شاء الله 60 شخص من أعمار 20 سنة إلى 45 سنة باش يتم تدريبهم وتوظيفهم في دولة قطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية. بالنسبة للشروط، أول شيء العمر لازم يكون من 20 سنة إلى 45 سنة، يكون عنده مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية، ويكون من خريجي الجامعات أو من خريجي المراكز التدريب يعني من مؤهل تقني مهني فما فوق. بالنسبة للمعهد الأمريكي في عنا عديد الاختصاصات إن شاء الله، إحنا البادرة هذه بدينا بالوساطة والتجارة الدولية إن شاء الله على خاطر في عنا شراكات مع شركات قطرية في مجال الوساطة العقارية، إن شاء الله باش يتم التدريب نتاع المتربصين تدريب عملي في الشركات يدربوا على عقود وساطة، وكذلك في عندهم منحة دراسية بشكل عمولة على كل العقود اللي راح يتدربوا عليها إن شاء الله. نطمح تكون 1500 وظيفة هذه للكفاءات التونسية إن شاء الله. كذلك في عنا اختصاصات الطيران إن شاء الله في الغوص كذلك.
0: في تطورات الشأن الدولي، الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد على أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة وإعادة أعمار ما هدمته إسرائيل وإعادة النازحين إلى أرضهم وقراهم خطوات يجب أن تتزامن مع بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر قرار الحرب والسلم بيدها كسبيل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار على الحدود. ختام، النواب ديمقراطيون ينتقدون ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجراءات مرتقبة لضغط اقتصادي على إيران، قائلين أن النظام الإيراني اعتاد فرض عقوبات عليها ولديه القدرة على الالتفاف عليها وفق قولهم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق برنامج ميدي ماج. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس، ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك فم.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. هذه ميدي ماج على موزايكا فيم الحصة اليومية اللي تجيكم من اثنين الجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين. نحاولوا نلخصوا أهم الأخبار وأهم الأحداث. تتواصلوا معنا وتتفرجوا فينا في لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك. تعليقكم على لايف اليوتيوب الكل تنحاولوا نقراوها. أيضا تبعثونا على الواتساب على 23513000 مساجات مكتوبين. للي يحب يشارك زيدا في أنفو ولا أنتوكس يبعث لنا، لو كان يحب يشارك معنا في أنفو لانتوكس في الساعة الثانية. مرحبا بك مخرجنا مروان، شنحوالك في الإخراج الرقمي أيوب، شنحوالك نادي الفورتي، شنحوالك
4: أهلا وسهلا وفي المرحبا باللي يسمع فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي، وإن شاء الله طريق سلمة ليكم كلكم روحين تاو.
0: السيدي رئيس تحرير ناجي زعيري، شنحوالك؟
5: مرحبا سي نوف، الأهل وسهلا.
0: مرحبا، يعني تعبناك برشا سنة دونك يلزمك يلزمك جمعة راحة خاطر ما خذيتش كونجي
5: الجمعة الجاية إن شاء الله كلامك يتسمع
0: إن شاء الله يا ربي. وانت اللي تعطي في الراحات، عرفتك اللي يعطي الراحات للناس ينسى روحه. مرحبا بكم، مرحبا بكم. باش نعملوا دور على الاخبار، باش نحكيوا على المياه، وباش نحكيوا على السيد اللي قال الماء فوق الدينار او اشاعات ولا حاله نادره. لا، حاله موجوده ودور وثبت، ونتحداك نجيب لي دبوزه متر ونص اقل من دينار، هذا اذا لقيتها. واذا لقيتها معناتها دينار و100، هذه احنا المواطنين العاديين. فما شكون توصل دينار و200؟ صحيح نلقاوها دينار و100، دينار و200. بالنسبه اللي تقول لي حالات شاذه والماء موجود وكذا، المواطن رواح والماء ماهوش موجود بكيفيه لافته للانتباه. دونك تحضير اسعار المياه اللي برشا قالوا زياده في اسعار المياه، لانه الماء كان ارخص من اللي اعلنته البارح الوزاره، ولكن الاسعار هل يتم تطبيقها ولا لا، هل هو موجود ولا لا، اسئله باش نسالوها. المشروع الميزان الاقتصادي سنه 2027 باش نحكيوا عليه، ويقولوا انه باش يصير في حاله من الغموض، باش نحكيوا على المستلزمات الطبيه زاده اللي يهدوا، لكن ما خلصوش ما عادش باش يجيبوا مستلزمات طبيه من خارج تونس. اسعار زقوق ونادي باش تحكي لنا هل ارتفعت اما قعدت كيما عم ناول، ولا رخصه الحرائق هل اثرت على اسعار زقوق. المولد نهار 3 ان شاء الله كل عام وانتم حين بخير. باش نعملوا دوره في اخبار العالم، ماجد الرومي احسن اختتام لكارتاج، باش نحكيوا على النظاره الذكيه تسيطر على العالم وتوندونس وخارجه برشا، ولكن في تونس لو كان نجيبها ما تدخلهاش لانه ممنوع. برشا حكايات وبرشا اخبار، خلينا نبداو بدقيقه نيوز ناديه.
6: دقيقة نيوز.
4: البارح شركة توصية الكهرباء والغاز الستيغ، وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة منظومتها الكهربائية، فإنه البارح تم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة بين الساعة الواحدة والنصف والساعة الخامسة بعد الزوال. كان فما زادة على فترات متقطعة، وحسب زادة البلاغ اللي كان هبط لشركة توصية الكهرباء والغاز أنه على أساس لن تتجاوز هل الفترات هذية الساعتين للفترة الواحدة حسب ما تمليه وضعية الشبكة. واستيك زيدا كانت أكدت أنه عودة الكهرباء تكون دون سابق أعلام، لذا يتعين اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. كانت أكدت زيدا استيك مرة أخرى أن القائمة ماهيش نهائية، وتنجم تشمل مناطق أخرى حسب التطورات ومتطلبات التوازن بين الانتاج والاستهلاك. ونذكر زيدا نوفل أنه لحد اللحظة هذه مفماش معلومات جديدة عن انقطاعات بالنسبة اليوم، نجم تجي في الساعات القليلة القادمة. انتوكا شفنا الآخر وقت صفحة الرسمية للاستيك مفما حتى شيء. وزارة التجارة اللي حدت الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن، وهذا انطلاقا من 19 أوت 2026 وإلى غاية 19 سبتمبر 2026. قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات اللي نص على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام الواحد. وكيف زاد القرار كان ضبط السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح، و 8950 مليم للكيلو على مستوى البيع للعموم. كتب عام جامعة الطماطم المعدل التحويل باتحاد الفلاحة وسيد البحري محمد حسن في تصريح المزيكا فام كان أكد أنه مع عشو الفلاح من أزمة بيع الطماطم لوحدات التحويل انسحب أيضا على قطاع الفلفل الأحمر المعدل التحويل ووضح زيادة أنه التوتر ارتفع منسوبه بين وحدات التحويل وبين زيادة الفلاحين المنجين وشدد على أنه في غياب أي لفتة من السلطات لإنصاف الفلاح فإنه مش بش يلقى من مقاطعة زراعة الفلفل والطماطم هذه اللي نجم يسبب أزمة في تغطية حاجيات السوق الوطنية.
1: حبينا نحكي تصريح على مستوى انتهاء موسم التحويل الطماطم المعدل التحويل منذ حوالي أسبوع بجهة نابل. للأسف الشديد يعني قطاع الطماطم المعدل التحويل لا يزال مهدد بالاندثار ويشكل خطرا على الزراعة مستقبلا. موسم 26 اعتبره التاريخ كان أسوأ موسم على مستوى التحويل وكنا نبهنا ذلك للحكومة من خلال وسائل الإعلام مشكورين على ذلك بصعوبة موسم التحويل باعتبار كنا عندنا ستوك 50,000 طن من معجون الطماطم وكانت صعوبة كبيرة في عيشها صناعية ولكن الحكومة عزلت عن إيجاد الحلول لحل حالة إشكالية التصدير. وشكون خلص الفاتورة في هذا كل هو الفلاح مساكن يدفع الفاتورة غالية وزاد في معاناته يوما بعد يوم. ومن بين الصعوبات والمظالم اللي تعرض لها الفلاح مع هذا الكل هذا الموسم فلاح ما عنده حتى خيار غير مساكن طماطم كلها شهيري انقطاع الكهرباء هذا يتعرفوا عشناه المشاكل اللي العاملة تواصل ارتفاع كلفة السعر المرجعي 270 إلى 4 سنين هذا كل يا أخويا وإحنا مثلنا نعانيه في المعاناة هذه تطرح لي في الميزان مش معقول هذا اللي ما يقبل حتى عقل تواصل مديونية تتضاع من سنة لأخرى إلى حد الآن ما ليش واحد يعمل فلاحة لا يتحد فلاحين يعمل فلاح تكلم عن فلاح لا يتمعنتها الحكومة تكلم عن فلاح أمسيكي يكفل على السعر وهو صابر على الحكم ربي سبحانه وتعالى.
4: نحكي قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس اللي وصلت حتى المنفى النصف الأول من سنة 2026 لنحو 1929.5 مليون دينار وهكا نحكيه على نمو يتم تسجيله بنسبة 11.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025 ونحكي زيادة على نسبة 41.7% مقارنة بعام 2024 إذا حسب المعطيات اللي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي نهار الأربعاء. الاستثمارات الخارجية للمباشرة اللي وصلت خلال الفترة نفسها 1911.8 مليون دينار توزعت أساسا على القطاع متاع الصناعات المعملية اللي استأثر بنسبة 72% من إجمالي الاستثمارات المباشرة بعد يجي قطاع الطاقة بنسبة 19% وبعد قطاع الخدمات بنسبة 7.7% والفلاحة نلقاوها بنسبة 1.3%. تحرك نفسي ينظم مساء اليوم الخميس 20 أوت تحرك احتجاجي في ساحة الباساج بالعاصمة تحت شعار يكفي من العبث بحرية التوينسا. تحرك ذي يجي تنديدا بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ونذكر زيدانو حركة نفس جدت الدعوة إلى النزول للشارع مع التأكيد على الاحتجاج المدني السلمي. ممثلة أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم يسرى ناجي تقول أن المعطلين عن العمل واصلوا تحركاتهم الاحتجاجية من أجل تحقيق المطالب متاعهم واللي متمثلة في تسريع تنزيل الأمر الترتيبي والمنصة الإلكترونية وانتداب الدفعة الأولى في أجل لا يتجاوز نهاية شهر سبتمبر المقبل.
3: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
3: دقيقة نيوز.
0: شكرا لك نادي قاعدين تبعثونا برشا على 23513 مش خايب معناتها اللي قالوا عماد اللي يلقى دبوزة ماء عند العطار يعمل معها سيلفي ويبعثها يرحم والدي في كيوسك نلقى دبوزة الماء إتر ونص بلف وخمسمية اسكو البلاغ يهمهم المفروض البلاغ يهمهم دوسة قتلك أنا عطارة ونبيع الماء بتسعمية وبدينار هاك بدينار بتسعمية ما نعرفش تسعمية ودينار هي تسعمية دينار
4: انتو كان تحكي على لتر ونص زعما
0: كان على 900 اعطيني عنوانك باش نقولوا يهبطولك الناس الكل يشريوا من عندك ب 900 بصراحه
4: على الواتساب
0: باهي فاصل ومن بعد نمشيو نحكيو في برشا تفاصيل باش نبداو نحكيو على الماء حصه هي معناتها من المفروض تحكي على مواضيع اهم شويه من باب الماء ولكن نحكيو علاش لا فاصل ونعود.
3: ميدي ماغ ميزيتي لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
6: يا لله وينك توحشت زينك، الشوق فناني والكاس تعبى،
3: والفنانة التونسية رنا زروق.
7: يا ريتك فاهم كنت زي ما بفهم.
3: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
8: ناسايا نحبك وانت ناسايا.
3: تباع التذاكر بشبابيك المسح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشهيد الإقليمي، وعلى موقع تذكرتي بونتين.
9: ريتك ما نعرف وين.
0: هذه ميدي ماك. شكرا شكرا على ملاحظاتكم اللي قاعدة جينا نذكر على 23 513 ألف واتساب. به تصريح مازال كيتعدى القسم الأخبار، تحية قسم الأخبار على موكبتك رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عيدي، اللي قال يعني وزير التجارة راهو سعر الماء حر. عودنا الكلام هو حر حر حر، ولكن 2023 زاد هبط بلاغ من وزارة التجارة يحدو مع تكيرا والناس كثروا لها يهبطوا، ولكن خلينا نسمعوه بعد يعلق عليه سيني جزائري.
1: بالنسبة للتسعيرة تاع اللي صدرها قرار وزير التجارة اللي حدد فيها الأسعار تاع المياه المعلبة، تطبيق القانون 36 لسنة 2015 لقانون المنافسة، من حق وزير التجارة باش سعر أي منتوج صارت فيه بنيري صارت فيه حاجة من حقه باش يسعره لمدة 6 أشهر قبل التسجيل، وإن شاء الله بقرار ذا إن شاء الله تعدل الأسعار في السوق، وكي تعدل الأسعار إن شاء الله تواجد بصفة عادية إن شاء الله، وباش يربح ذي اللي ماشيين بيه من قبل. بالنسبة للجملة أنا توزيع الجملة ماشيين بالأسعار ذي من قديم الزمان، راهو سعر المياه المعلبة راهي غير مسعرة من قديم الزمان، أسعار حرة، لكن من حق وزير التجارة باش سعر المدة 16 هاكو سعر التجارة. كيفاش كان فما تيرفونو كانوا داخلين في السوق قبل المسالك التوزيع عن المنتج اللي هو المعمل، تجار جملة تجار تفصيل، ثم طرف رابع هو داخل في السوق اللي ما بصراحة ما عنده صيغة، ما نقولها بكل صراحة، اللي هو دوارجي يجري مع عند الكروسي الكبار ويظهر يبيع، مش يخدم بلاش عند بتبيع راه عندها مشربها، يحتمل هذيك ديت شوية في السوق ومع النقص تاسرع، فما ناس الله يهديهم على زاد في السوق، ورانا وراه بصراحة مش كما تسمعوا البر، راهي الحالات اللي فوق الدينار من قديم الزمان راهي حالات شاد، إيه قرار باش العباد ما يستغلوش النقص تاع السوق زادوا في السوق، معناها تولي الصراحة
0: لا لا لا الحالات شاذة. السيد الرئيس الغرفة الوطنية للتجارة هاو مازال كيشري ب 1200، راهي الحالات ماهي شاذة، راهو أرخص دبوزة بدينار كي يبدا عطار ولد حومة، فوالا أما راهو ب 1100 1200. وكالعادة سينيجي راهو فما ظاهرة خطيرة انه الناس الرسميين يعترفوا بالناس اللي مش رسميين ويقول لك راهو تابع هذا الدوارشي، راهو تابع وقاعد يغلي، معناتها رانا ستركتور نتاعنا راهي فيها خلل، فيها دوارشي، عباره عن انا مثلا نقول كلام خايب في اللونتين ونقول لك راهو فما واحد تكنيسيان متنكر هو اللي خرجوا، يا ولدي شنو هي الدوارشي هذه؟ هو الدوارشي اللي قاعد يغلي، دونك الاسوام غاليه. الدوله ما كي نشوفوا اخر مره معناتها عام 2023 سامحوني نظرا لكثره الوثائق على موضوع به، السعر الاقصى كانت 500 اللي من نص سترة 750 لتر ونص وزوز لترات ب 900، معناتها الأسعار اللي حطتهم وزارة التجارة أغلى من الأسعار القديمة، غلاو شوية، ولكن حتى كان غلاو الغلاو لا يعترف بهم، وما شوف اللي شري ب 1200 اللي بدينار اللي ب 1500. دونك الدوارجي هذا سينيجي عندك فكرة عليه؟ معناتها وفي بطاقة تعريف مهنة يكتب هكا دوارجي؟ هذا ما نهريت في البنان وقتها قال لك مش تبعنا البنان من وزارة التجارة، تذكر عمل تصريح شهير قال ليه البنان ما نشحنا كاو، وهذا الدوارجي ما هو
5: الدوارجي؟
0: ما هو الدوارجي حتى في الويب باش نسألوكم أبعثونا ما هو الدوارجي وشنو يقرأ باش يولي دوارجي بالحق شنو تكوينه؟ وواضح انه يصور اكثر مني ومنك سينيجي. شو اغزر حاجة ما هيش ملكه ويغلي فيها، لا يصرف لا يصنع لا يعمل شيء، ياخو حاجة مش متاعه ويبيعها ويربح فلوس.
5: هو علاش سموه دوارجي؟ سموه دو
0: اي بالحق
5: سموه دوارجي على خاطر
0: المشكل انه مسؤول
5: على خاطر يدور خاطر يدور يعمل دور شو يعمل دوارجي هذا؟ هو رسماله كميونة وكميونة ما تقع شريها على الزنج وإلا كميونة متسلفة يكرهها، يمشي الجروسيست يعني تاجر الجملة اللي يبيع في الماء، ياخذ ما عنده كمية متاع ماء ويبدا يدور على الحوينت على العطاره وعلى الحماصه هو يبيع لهم. دونك شنو اللي يصير؟ هو ما هو فما 15% هامش ربح حددته وزارة التجارة لتجار الجملة الجروسيستيه اللي عندهم
10: مثلا كي يشري دينار يبيع دينار و150 ربحوا. اي
5: تجار التفصيل اللي يبيعوا مباشرة للمستهلك عندهم كيف كيف 15%. دونك عندك 30% سعر ستيكة الماء ولا دبوسة الماء زيدوا 15 و15 30%
10: أي.
5: اللي هو هامش ربح تاجر الجملة وتاجر التفصيل. يجي سيد دوارجي ياخو كمية متاع ماء من عند تاجر الجملة
10: ويزيد 20% اللي هو
5: 20 25 كما يحب هو اللي حدد هامش الربح متاعه حد ما يحدد له. دوك شي عملوا هذا بداوا يكثروا
10: رغم رغم ما كيفاش
5: نجم تراه
10: من باب علي وقالت ب 1300 دابو زيت راه نص معناتها به اما هذا من سمح له بالدخول في الدائره ما يعني ما
5: الفوضى سمحت له
10: بالدخول. لا مش الفوضى
5: لا الفوضى يا لهم في البنك تحسيب هذوما يخدموا في السرقة ما يخدموا بالسرقة ولا يجيوا في الليل عقب الليل لا
10: إذا هذاك علي قلت لك مش الفوضى
5: لا لا لا شوف ثم الشاحنات متاع التجار تجار سواء تجار الجملة ولا تجار التفصيل وفما الشاحنات هذه المخصصة متاع الدورجي عادة تلقاها شحنة صغيرة من نوع يعني من عش نحبش نسمي اللح لكن شي يعمل يمشي ياخو كمية متاع ماء من عند الجروسيستي ويبدأ يدور العطار ما عندوش شكون يجيب له دونك الدوارجي هذا يجي يختار تقاه موجودين راه وقاسمين معناها مثلا العاصمة قاسمينها إلى مناطق كل واحد عنده الزون متاعه يهز كميات من الماء ويمشي يدور على العطارة وعلى الحماسة يبيع لهم استيكات الماء كل واحد وش يحب. أنت سنوفل عندك عطرية تحب 100 استيكة تفضل هاي 100 استيكة كذا يقول له
10: هذي مثلا يكلي يشدوهم يخبيوا الماء هذا مو ما كيحسوا فما أزمة بالماء يستكيوا ويبدأوا يخرجوا
5: هذوكم حاجة أخرى هذوكم أصحاب مخازن عندهم باتندات ويبيعوا في الماء هذوكم هم بيدهم تجار جملة
10: أي.
5: أما هذم هالدوارجي هذاك اللي يسموهم دوارجي على خاطر
10: فؤاد قال الدوارجي والكوارجي الزوز يصوروا مليح
5: صحيح عنده حق مش نرجع لحكاية الأسعار شو عملت وزارة التجارة احنا البارح إلى حد البارح تكلمنا وقلنا علاش وزارة التجارة ما تتدخلش لأنه صار فما شتت كبير في الأسعار ثم بينيوري ثم نقص كبير في كميات الماء دونك من باب أولى وأحرى يلزمها من واجبها وزارة التجارة باش تدخل. البارح خرجت قرار القرار هذا شنو فيه حدت هامش الربح في لبيع الماء على مستوى التفصيل وحدد حتى هامش الربح بالنسبة لتجار
10: يعني
5: الجملة
10: هو الدولة من حقها كتبنا فما أزمة أنها تحدد
5: هو شوف هو القانون هذا قانون عدد 36 اللي يحكي عليه سينابيل مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 هذا متعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار القانون هذا يقول في فصله الثاني أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد بكل حرية ثم مواد مؤطرة ومسعرة هذه كان مواد الأساسية المدعمة لكن ثم مواد ومنتوجات أسعارها حرة
10: أي ولكن
5: شو اللي تحددها؟ تحددها السوق أي. العرض والطلب
10: ولكن أحيانا الدولة تتدخل
5: يعطيك الصحة المشرع التونسي اللي عمل القانون 2015 أعطاه الصلاحية لوزير التجارة باش يتدخل يخرج قرار القرار شنو هذا؟ القرار هذا يتخذ فيه إجراءات وقتية ويحدد فيها هامش الربح أو يحدد السعر الأقصى القرار هذا اللي خرج وزير التجارة هذا عمره 6 شهور لأنه القانون يقول أنه القرار هذا اللي خرج وزير التجارة المفعول متاعه
10: 6 شهور
5: 6 شهور فقط لأنه علاش لأنه القاعدة في السوق هي الحرية هي الأسعار الحرة وهي المنافسة لكن وقت اللي تشوف وزارة التجارة وزير التجارة يشوف اللي ثم خلل في السوق ثم نقص في مادة أو ثم فايض في مادة أو ثم تلاعب في الأسعار أو ثم شتت كبير دونك تدخل وزارة التجارة وتحدد وهذا شو عمل هو وزير التجارة البارح خرج قرار قال ولادي راو هاي الأسعار متاع الماء السعر اللي تباع به للعموم وهو هامش الربح
10: واضح. دونك باش نقول لك احتمال وانت جاوبني نعم او لا. دونك الدور جاي اللي يسمعوا باش يلتزموا بكلام وزارة التجارة ويرخصوا في الاسواق صحيح ولا
5: هما الدور جاي راهم مش معنيين وجودهم غير قانوني.
10: أي ما
5: اللي معنيين بالقرار هذا هما تجار الجملة وتجار التفصيل.
10: أي تجار التفصيل كي باش يشريها ب 900 باش يبيعها بدينار. يعني سؤالي به عملنا دور انا ونادي صباح العطارة كذا وكذا الدبوزة دينار دينار و100 دينار و200 في المجمل به هذا القرار رغم اللي الناس يقولوا راي الوزارة غليت في سوم الماء صحيح معناتها سوم الماء أغلى من العادة.
5: لا ما تبدلش في القرار هذا سعر الماء ما تبدلش.
10: لا
5: لا ما زادتش فيه. لا ما زادش هي أسعار حرة نوفل.
10: إي إي أما لا أما كنا نشيوها ب 750 دبوزة.
5: إي
10: هو 850 بيه أسعار حرة
5: ولكن أنا نحكي على القرار
10: بيه.
5: في الواقع حاجة أخرى.
10: إي إي
5: الواقع الماء زاد
10: كيما باكو ليجير معناتها هو تشري ب 7000 والدوله حاطه 4800 سومو وانت تشري ب 7000 نحن ضد التدخين المربول رايد تشري ب 14 13 هو محطوط ب 10000 اي معناتها فما الواقع ولا شنو بالله اعلامي ايش تحكي انت تو اي لا لا ما القرار هذا معناتها من يطبقه علاش تعمل القرار هذا هاو من قبيلي عندي جي 20 مساج كل واحد يقول لي بدينار و100 دينار و200 دينار و300 يعني ما فائدة القرار إذا كان لا يطبق
5: هو وزير التجارة طبق الفصل اللي هو هذا الفصل رقم 3 من قانون 2015 خاطر الفصل اللي يقوله وقت اللي تصير نقص تصير بينوري في السوق في مادة معينة يزمك تدخل وتخرج قرار وخرج قرار وكاوة أما على أرض الواقع
10: من ينفذ على أرض الواقع
5: هل حد ما ينفذ ثم المراقبة الاقتصادية هنا نطرح السؤال هل تستطيع المراقبة الاقتصادية بعددها المحدود أنها تمشي وتراقب آلاف العطارة وآلاف الحماسة ومساحات تجارية كبرى وصغرى وتثبت هل أنه النصيت رماة تتباع ب 600 مليم ولا ليترة تتباع ب 800 قطعا لا ما تنجم رو ساعة ساعة تلقى في حومة تلقى فما 50 عطار وتلقى معهم تجار جملة وتلقى 30 حماس ويمشي يعاون مراقبة اقتصادية مش يراقب عملية رأي عملية مستحيلة ما تنجمش المراقبة الاقتصادية تدور على العطار كل اللي هما بعشرات الالاف وتدور على الحماسة بعشرات الالاف دونك انت تشوف القرار تفرح تقول لا يتيها ولا يعطيها صح وزارة التجارة يا لتر ونص دبوسة لتر ونص 850 تمشي تول اقرب حماسة هنا في اي مكان بس اقاب دينار ب 1200 انت هو كان باردة وكذا وخرج
10: من الفريزيدير هو من قبل باردة تزيد 100
5: ويزيدك عليها 100 وفما شكون اللي يزيد 200 دونك شتانا بين القرار بين التنظير بين الحبر اللي مكتوب به القرار هذا وبين الواقع ثم مسافة كبيرة.
10: للي يقول بلي ندفعوا شوي للي يقول المشكلة هي مشكلة عرض وطلب للأسف الماء مقطوع عادي إنه سومه يغلى كيما أي حاجة كي تنقص سومها يغلى معناتها والنقص هذا وراءه شكون أنا وراءه شكون ما نحبش نقولها طنك ما نعرفوش شكون وراءه معناتها عرض وطلب فقط
5: شوف
10: هي ما تحبوا الحرية الاقتصادية عرض وطلب
5: شوف هو الإنتاج حسب المعلومات اللي عندي إنتاج المياه المعدنية بدأ يرجع تدريجيا إلى مستواه العادي
10: دي بالله كي تقول هكاش باش نقول لك سينيش
5: اي نحكي
10: ما فهميش الماء تو تقول لي ها الماء ما فهم وينو الانتاج
5: في معلومه
10: اي معلومه كيف
5: السوق حاجه اخرى نحكيك على الانتاج في مستواك ال 34
10: واش بها من الانتاج ما يمشيش للسوق شو منحها ما
5: ولا هذا هو يعطيك الصحه شفتك الاطرافك الوسطاء اللي ديما نحكيوا عليهم المشكل غادي شفت تخرج الكميات بشكل كبير راي الكميات المنتجه راي تكفي السوق نعاودها مرة أخرى الكميات اللي تم إنتاجها من المياه المعدنية المعلبة راي تكفي السوق المحلية يبقى وقت اللي يدخلوا والأطراف هذه الدوارجي وتاجر التفصيل ودبوات وكذا راي بش قطعا بش فما كميات باش تلقاها مخزنه في الدبوات.
10: اشكاليه كبيره. قال شريط دبوزه ما قال بدينار 900 دبوزه و100 كهرباء حق التبريد. وفمشكم قال لي هل اللي عنده بير في داره يتسمم الاثرياء توني انت شفتوا برشا تصاورك اللي يهزوا الموسم استكمام توينسا اغزر برشا يقولوا لي تاخذوا بضمار. نحاولوا معناتها نحكيوا على المشكله نحكيوا احنا على المشاكل نطرحوا الاشكاليات ولكن تونسي بيدو معك تشوف مساجاتكم برشا يضمروا خاطر مش نعملوا معناتها نحكي
5: هو هي ما تو القرار تو تم تداوله في كل وسائل الاعلام يبدو لانه التوانسة على علم على علم بالاسعار هذه. انا ننصح اي واحد باش يمشي يشري دبو سما اللي يقول له راي راي لتر ونص دينار يكلم المراقبه الاقتصاديه يكلم الشرطه يكلم
10: اعطيني رقم
5: هكا عندهم
10: شنو يكلم مش يكلم بوليس يقول راه بيع لي دبوزه ب 1 دينار وكي ما نشريش ما اغزر ودهما تاو ستيك البارح هبطت القصان ودهمين على 45 سخانه في الويكاند يقصلنا الماء والضوء والدبابز مقطوعين باش تكون حياه سعيده في الويكاند. دونك راه اللي يلقى دبوزه 100 تاو على 100 200 راه باش يشري
5: لا حل
10: لا لا باش نشري باش نشري انا ما لقات يعني صباح درت
5: خاطر مضطر
10: اي مضطر معناتها اغزر ريت كان جيت في اللوكس اللي ما حد نشكي بيه ونعمل كذا اما ما فماش ما اصلا كان نشكي بيه توقت عليه الواحد ما عادش نشري من عنده بالكل معناتها معناتها الاشكاليه راهو نتاع التونسي ما نعرفش انا ما ايش
5: ديما نعاود ونرجع ولكن المشكل اللي حكينا فيه نحكيو فيه ديما يا نوفل انه السوق ما تتحكمش فيه لا وزاره التجاره ولا وزاره الفلاحه السوق تتحكم فيه يتحكموا فيه الناس اللي شادين السوق اللي هما من حتى المنتجين عندهم دور التجار الجملة تجار التفصيل الوسطاء
4: سنجيب ربي انت سمحني عطيت قبيلة على الرقم خلنا نعطيوه مثال شما انت الرقم الأخضر المراقبة الاقتصادية هو 80-191 دونك الرقم هذا يتنجم للإبلاغ فوالا اي مثالش للإبلاغ عن عملية الغش الاحتكار المضاربة او تجاوزات الأسعار.
11: مرحبا بكم في ميدان التجارة نضغط على مكالماتكم اضغط على الرقم 1 للتسجيل رسالة صوتية اضغط على رقم votre correspondant est occupé par une autre communication veuillez patienter un moment en lui indiquant votre appel par un signal sonore merci.
10: مشغول شوية
4: نعود
10: تقام برشا يطلبوا فيها ما شدوا صحيح
4: هاكا موجود الرقم
10: اي اما مشغول بوتر كوميونيكاسيون نقولوا فما واحد
4: خلي واحد سمعته وطلب
5: خلي مارس واجبه
10: لا ميسيلش
5: حق المستهلك التونسي انه السيد اللي باع له دبوسة الماء بيتر نصب بحاله بدينار وهي في الاصل 850 يزم يعلم الرب المراقب
10: ليه يعلم
5: حتى كان مجاوش مش مشكل يواجهه يقول له راي هذه راي مسعر ب 850
10: ونعملوها على الخضرة على الغلال وكذا كل شيء غالي معناتها فما
5: هم في نفس القرار حد وحتى سعر الدجاج الحي والدجاج الجاهز للطبخ.
10: دونك باش يتم تنفيذ هذاك حسب رايك سينيجي
5: محمد الله سؤال يا نوفل سؤال هذا أطرح على وزير التجارة وش أنا منجمش الجو عليه
10: فما إشكالية في الزيادة تفقد الدواء زادوا في سعر الدواء فما ستاتيو هبطت تفقد الماء زادوا في الماء تفقدت الزبدة زادوا في الزبدة تفقد الروز زادوا في أسوام الروز معناتها كل حاجة تفقد أسوامها تزيد معناتها وليت واضحة نحكي تو مش الدوارة تحب تزيد في حاجة فقدها معناتها يبدو أنه زادة وليت ستركتور ناجحة متاع ما نعرفش شكون الحاجة تحب تزيدها في سومها افقدها شوية بعد كي تزيد في السوم الناس تولي عندهم اللهفة أو ما معنى اللي أنت كلامك صحيح وأنا كلامي غلط شوف كان كلامي هيت ستيكة زادت 200 تيت برك خاطر ما سبيلة ما يتشربش لا يشرب ما سبيلة يهبط أصفر أنا في أريانة هبط لي أصفر البارح حتى كي باش نشجع ولدي يقول لي بابا اصفر مش قريت في الإيقاظ العلمي لا لونه ولا تعمله يطلع اصفر اي دونك انا نولي هيت حتى زايد ميسالش ما هذه الاشكال نقبلوا زياده لانه كي يقطع حالك الزبده مش ضربت 6 اشهر مقطوعه من بعد لوجت عليها ب 8200 جرام ولا ما عادش نلوج اعطيني زبده المهم موجوده اعطيني كذا هاي الاشكال
5: هي هذه
10: كل حاجه تتقطع تتزيد
5: هذه وليت الوصفه السحريه اللي يعملوا فيها المافيات اللوبيات هذه اللي تتحكم في السوق. هنا السؤال كيفاش تتفقد المادة وعليش تتفقد هل بالحق معناه يعني تتفقدته وانت تحكي على الزبدة معناه صارت يعني صار نقص كبير في مصانع الانتاج معناه للزبدة؟
10: ضربت اشهر ما فهميش انا ما نعرفش نقص مش نقص ما نعرفش. المهم زادت من بعد
5: يطلعوا لك بعد بألف حكاية والله الذوقس والله صارت تدري شنو
4: والله الفترة هذيك كمية الحليب تبدأ أقل
5: البس لكاسيون ودري شنو كذا
10: القهوة تذكر القهوة كيت فقدت قد زادت السميد قد زي صديقنا قال ما كملت المكالمة كلمة وفي عند العطار إن شاء الله نكونوا غلطين نضحكوا خير من نهبلو قال واحد بعث والله نضحكوا بش يعني نحاول نقدموا لكم ليه معنا سينيجي يعطيكم صحيح نعطيكم الأخبار نادية ما نحاول ناخذهم شوي ضحكة تراه نعملوا طلع على الجرايد في الجرايد الأرقام مفزعة. وزارة الصحة مزيد كي قالت تقديرات الأولية 5% من التونسيين يستهلكوا مخدرات وخاصة بين 15-40 سنة. نعاود ذكركم 15-40 سنة في بالكم اللي تقريبا في التدخين نرجع الدخان الطفل التونسي معدل 7 سنين يتكيف أقل من الطفل الفرنساوي معناتها احنا الدخان نتكيفه قبل الفرنسيس به 15-40 سنة ليس رقم حول مسح نهائي وحديث لأنه في آخر 26 بش يصير مسح نهائي. الأرقام أوضح وأقوى آخر مسح وطني متوفر للمراهقين ميد سباد أظهر أنه استهلاك القنب الهندي بين 15-17 سنة ارتفع من 1.5% إلى تقريبا 8% مقارنة ب 2013 زاد الاستهلاك سينيجي 5 مرات عند ال 15-17 سنة 5 مرات من 2013 تقريبا في 13 سنة زاد. الأقراص النفسية المخدرة ارتفعت على نفس الفئة من 7% إلى 14% لحرابش من 7-14% من 2013 العام ناول. أرقام وزارة الداخلية تذكر قلنا لها 15,000 قضية تقريبا مرتبطة بالمخدرات أكثر من 27,000 شخص 89% بين 19-40 سنة 2.59 مليون قرص مخدر وتتذكروا كل 12 مليون قرص مخدر. المخدرات آفة كبيرة موزيكا فيم هبطنا على الويب وهبطنا ومضى نسيندو لأنه لازم الكلنا نقفوا الكلنا ما نختلفوا في أي شيء إلا في الآفة هذه الكبيرة اللي تنجم واللي قاعدة تنخر في مجتمعنا من داخل.
12: تخلي نجربها مرة على الأقل
13: أو دخفة جديد حصل في المنداف بش يزيد يعبينا مكاتبنا خويا هيا تجرب وتنسى مشاكلك دور بالغافل صاحبي فوتني انت يقعد جوي مريقل بعقل فايق وبدن لايق مش بسمومك اللي ترجع الولاد والبنات شوالك

0: للمخدرات المخدرات يزمنا كلمة نقولها معناتها نادية. شفت الرقم مرعب، ولاد صغار مرعب جدا. يعني أنا طفل 15 سنة، هل عنده وعي؟ هل حاسس بالخطورة متاع الشيء اللي عم فيه واللي بشي خليه مدمن؟ وراو النجم حتى المعدل 15 نجم حتى 10-11-12 سنة يتكيف المخدرات. دونك مرعب جدا. الداخلية تبذل في مجهود، ولكن يلزم وعي من داخل العائلة، من داخل المدرسة.
1: هو سؤال جستمان أنه في 14 سنة قلتها أبغتغ من 14 سنة دراسة 14 سنة. على كل أنت يعني أنا السؤال في عمر 14 سنة هذا الصغير هذي أصلا جم عرفوا بالمخدرات
0: سمعني
1: بالحق هذا سؤال يعني هو بش أصلا يعرف اللي فما حاجة اسمها مخدرات أكاتورزون معناتها فهمت
0: يعرف مسلسلات يوتيوب
1: ايه هذا هو بيه إنه
0: عينينا تحلت
1: عينينا
0: تحلت
1: اللي هو في الوقت اللي بش يكون يستهلك فيه المخدرات في الوقت هذيك العائلته فين موجودين في الوقت اللي مثلا المرة الفاتت احنا وسنجي نحكيه على الأهمية متاع دور الثقافة وإلا حتى النوادي اللي موجودة في المعاهد وإلا موجودة في المدارس اللي تخلي صغير ما يخرجش للشارع. طبعا هو كي باش يبدا عنده ساعة كروز وقاعد في الشارع معرض لكل شيء
0: معناه
1: ايه هذا هو نحكي لك هوني يعني المشكلة زادة بخلاف الدور
0: اي
1: قلت مع سينيجي المرة اللي فاتت نحكي فيه الموضوع دونك هوني بخلاف حتى الدور متاع العائلة طبعا حتى هو وقت اللي يخرج خاطر العائلة فينا المنتج تكون تخدم في وسط النهار التوقيت اللي باش يبدا فيه خارج اسوار المدرسة او المعهد او المؤسسة التربوية باش يكون عرضة مشكلة للمخدرات باش يكون عرضة للمخدرات باش يكون عرضة للجرائم. وشفنا قديش جرائم صارت للصغار وهما حتى معناتها قاموا بهم ولا تعرضوا لهم على خاطر موجود من غير حتى حمايه في وقت اللي مش من المفروض يكون موجود فيه في الشارع.
0: صحيح صحيح الارقام مرعبه. موزايكا فيم منخرطه بومضه تبغير برامج خاصه باش نحاولوا نقاوموا الظاهره هذه ظاهره الاختيره برشا سينيجي.
2: الحقيقه رقم مرعب ورقم صادم. ما كنتش اتوقع انه النسبه هذه توصل الى مستوى معنا 5% اللي هي الشريحة العمورية. هذه أرأي نوف الأكثر شريحة ناشطة في الناشطة في يعني الفئة العمورية اللي بين 15-40 سنة اللي هو السن اللي يبدأ فيها الإنسان يبدأ ناشط يبدأ معنا يعني عنده موطن شغل معنا يدخل في اللي نسميه احنا في التأسيس لحياته.
0: نعطيك رقم اخرى. اليوم الصباح عملت على المخدرات التوعية وتحسيس خط الدفاع الاول لحماية شباب من الوقوع في براثن المخدرات. رئيس جمعية تونسية لمقاومة الامراض ما تعطي ارقام 400 الف شخص يتعطيوا المخدرات المنومة. مستعمل القنب الهندي من 200-300 الف شخص. 100 الف شخص يتعطون المخدرات عن طريق الحقن معناتها والإناث دخل دخلوا لدائرة الاستهلاك وهو مؤشر خطير وخطير جدا. والتدخين هو اللي يهز للمخدرات.
2: شوف هي رأي الحرب هذه على المخدرات مايش حرب نتاع الدولة فقط على خاطر صحيح تنجم تنجح الدولة إلى حد ما عن طريق قواتها الأمنية وقواتها العسكرية المختلف أسلاكها تقاوم تجارة المخدرات وتقاوم خاصة دخول الكميات الكبيرة من المخدرات مع أنه فما كميات قاعدة تدخل فما كميات دخلت وكميات كبيرة يا نوفل في السنوات الأخيرة لكن الكميات اللي تشدد أكبر بكثير وثم عصابات وفما مجموعات وفما شبكات ثم شبكات في تونس تنشط في تونس وتجارة المخدرات يديروها توانسة بالتعاون وبالتنسيق مع شبكات البر في الخارج.
0: ولاحظت اللي سناف اللي تشدوا برشا نساء ولا تابعين الشبكات
2: ثم نساء وثم حتى
0: نساء حتى في القيادة
2: ثم موظفين ثم موظفين مورتين في الجرائم هذه جرائم المتاجرة بالمخدرات. ما هيش الحرب متاع الدولة فقط هي حرب الإعلام هي حرب يزم تنخرط فيها العائلة التونسية العائلات راو ما يعني تشوف ما فما حالة من بصراحة من الصمت من الاستقالة من شو الدور اللي قاعد تقوم به العائلات ثم الجمعيات والمنظمات دور الثقافة نحكينا على دور الثقافة وزارة الثقافة شنو تعمل بك العشرات اللي عندها من دور الثقافة وزارة الشباب دور الشباب شنو دورها اليوم في احتضان هالشباب معناها اللي يمشي تقع عنده ساعتين ولا حتى 4 سوايع ولا 3 سوايع معناها كروز يمشي معناها يعديهم البرة في القهاوي وخي كيفاش

0: هي الحكاية كيفاش واحد يطيح واحد. هذه هي معناها ما هي مسألة عملية متاع إغراء. تبدأ بالسامحوني معناها مش نتكلم اللي غالب تبدأ بك نفسلو الخود جرب
1: وتحشم طفل صغير عمره 14 سنة يحشم ما تحبش تكيف ولد ماما ولد بابا أي حربوش أي كذا يولي حتى من الحشمة يتبعهم ثم يدخل للإدمان.
0: شوف مراكز العلاج معناها من الإدمان معناها اللي يتابع وزارة الصحة عدد راهو كبير اللي قاعدين
2: فيهم اللي سكروا زي السنيجي
1: كان بداوا في الفترة الأخرى
0: جبل الوسط عاود رجع ومتاع صفاقس عاود رجع لكن ما يكفيش ما يزم مراكز أخرى. وزارة الصحة عندها دور كبير برشا وزارة التربية يا رسول الله تي على الأقل معناها في حصة ما نعرفش أنا حصة التربية المدنية ولا في أي حصة شو مثالش معناها كل أستاذ أو كل معلم مثالش يعمل حتى دقيقتين حتى ثلاثة دقائق يوريه حتى الأثار معناها الصحية الخطيرة جدا معناها للمخدرات.
1: واضح
0: أخي تذكر أنت كيفش نجحت إيطاليا في القضاء على المخدر تذكر في التسعينات أي. اللي معناها
1: الاغتيالات
0: المافيات كل اللي
1: القاضي يحكم عليهم يقتلوه معناتها باغتيال وباكسيدان ودنيا أي.
0: الدولة استعانت بالإعلام استعانت بالصحف لمساعدتها على القضاء على الظاهرة هذه وبرشا دول اليوم الإعلام يزم يلعب دور. ما أنا ما نفرقش بين إعلام عمومي وإعلام خاص يزم الإعلام الكل ينخرط يا رسول الله حتى عن طريق الدراما اللي تتقدم للتوانسة في رمضان إيه مثالش ما على الأقل حاجة تتخدم معناها يعني من أجل الهدف هذا هدف وطني
1: صحيح
0: لإنقاذ الآلاف إنقاذ رو مش المدمنين فقط رو هم الضحايا العائلات اللي معهم
1: ممكن ضحايا أكثر منهم
0: ضحايا أكثر رو فما عائلات يا نوفل صدقني والله العظيم أنا نعرف عائلة وعندهم أولد الغالب أدمن أصبح مدمن يعني حياتهم حولها لهم إلى جحيم كل يوم معناه يمشي يمارس ضغط وصل حتى يمارس العنف ضرب على والدته على أخته على أخته الأخرى باش ياخذ الفلوس وقت اللي تيحمون كيزمو يزمو يلقى فلوس.
1: ما تذكر أحكي لي نادية فما غنية أحمد مكي على الإدمان ممتازة جدا يحكي كيفاش ولا مدمن بشوي بشوي بعد ولا يسرق الفلوس بعد معناتها ساهمت في توعية برشا ناس. المسلسلات غيروا تعملوا مسلسلات ممتعة وفي الأخر يتكافأ شر الشخص اللي مدمن وكذا معناتها حاجات مهمة.
2: نوفل باش نختم بنقطة فيسع إنه فما عدد من أطباء متاع علاج الإدمان اللي يعتبروا إنه ما يلزمش العائلة تخبي على خطر على قد ما يبدأ على بكري تكون فايق معناها بالإدمان متاعه على قد ما البروسيس متاع العلاج يكون أسهل وحتى تكون فما دي غشوت يعاود النجم يكون معناها ينجح المسار متاع العلاج. دونك على قد ما بكري وتحكي العائلة فيه الموضوع وتهزوا الطبيب على بكري على مش تحشم معناها الفكرة هذا
1: واضح. يلا نمشي بسرعة أول موزايك 24 برشا سامحوني قاعدين تبعثون على اليوتيوب ولا على 23513000 المروجين هذم أشباح كيما المخدرات هو معناتها برشا قالوا كيما الداخلية تنشط كيما متاع الناس اللي تزيد بصراحة لازم معناتها لازم يقبضوا عليهم كما يقبضوا على الاخرين. ترى نحكيو في موزايك 24 رئيس الحكومه تؤكد ان مشروع الميزانيه الاقتصاديه سنه 2027 وثيقه توجيهيه اساسيه لترجمه السياسه الاقتصاديه والاجتماعيه للدوله وخياراتها الوطنيه وتحديد اولوياتها برشا مشاريع لتحقيق التنميه الشامله والعادله ودفع النمو الاقتصادي والتوازن. اشرفت دونك البارح على المجلس الوزاري وزير الاقتصاد والتخطيط السيد سمير عبد الحفيظ خلال المجلس الوزاري قدم عرض مفصل حول مشروع الميزانيه الاقتصاديه سنة 2027 وقال الظرف الاقتصادي العالمي خلى نوع من الغموض لأنه التوقعات حتى متاع الفاعلين الاقتصاديين فيهم غموض. نذكروا الاقتصاد الوطني نمو في الناتج المحلي بنسبة 2.3% في الثلث الثاني من سنة 2026 وتحسن النشاط الاقتصادي مقارنة بالثلاثي الأول. سينيشيم
0: المعطيات هذه يعني معطيات إيجابية المهم ثم أرقام في الماشية في الإيجابي مش في السلبي أنه يتحسن النشاط الاقتصادي مع والناتج المحلي في الثلاثي الأول بنسبة واحد، نسبة التطور متاعه 1.4%. هو في الثلاثي الناتج المحلي زاد بنسبة 2.3%، نحكيه على 2026. اللي كان وراء التطور هذا هو القطاعات اللي تحركت، اللي نشط بشكل ملحوظ. أساسا نحكيه على الانتاج الفلاحي اللي حقق معنا نتائج مهمة رغم ربما التراجع اللي صار في بعض القطاعات، ورغم التوقعات اللي ما كانتش في ما تحققتش على أرض الميدان. وهنا نتحدث على مثلا على صابة الحبوب اللي وزارة الفلاحة كانت تتوقع في حوالي 20 مليون قطار، لكن اللي تم عليها حصده إلى حد الآن وتجميعه في حدود تقريبا حدود 10. ونحكي وزيد على زيت الزيتون معناها، والقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية اللي حقق نسبة محترمة من الصادرات. قطاع السياحي نحكيه على تماسك القطاع السياحي، القطاع السياحي اللي كل عام قاعد يحقق فيه نسبة مهمة جدا في عدد السياح، عدد الليالي المقضات، وكذلك في العائدات المالية. ثم ما ننساو شنو في التحويلات التوانسة اللي في الخارج اللي ماشي وتزيد ووصلت إلى مستوى جيد جدا، وذلك اللي قاعدة تغذي في احتياطي رصيدنا من العملة. مع تراجع صحيح مش تراجع كبير في نسبة التضخم وتراجع طفيف، لكن مهم احنا ماشيين في التراجع. يعني نحكيه على نسبة التضخم راو، نحكيه على الاستهلاك العائلي، نحكيه على قفة المواطن. صحيح
1: لا القفة الأسعار تزيد،
0: لا صحيح،
1: تضخم منقص ولا أسعار تزيد
0: قاعدة. فما أسعار خاصة أسعار المواد الغذائية، أسعار الملابس، أسعار المواد التنظيف قاعدة تزيد بشكل كبير. لكن إجمالا نسبة التضخم قاعدة تتراجع بشكل طفيف،
1: ولكن لم تؤثر على السوق.
0: ما أثرتش طبعا.
1: والوزراء قالوا مش نواب قالوا في انتظار يحس بها المواطن.
0: ما هوش قاعد يحس بها المواطن.
1: المواطن يسمع في الانخفاض في الإذاعات والتلفز في المرشلة.
0: الانخفاض نشوفوه في نسبة التضخم، لكن عمليا في السوق الأسعار قاعد في زيادة كبيرة.
1: سينيجي رو مواطن يسمع فينا ما يعرفش معناتها نسبة التضخم تنخفض، معناتها وما يحسش بها. وديجا معناتها الإيجابية تذكر احنا شكرنا في مجلس النواب انه الوزراء قالوا التضخم انخفض ولكن يلزم يزيد انخفض باش المواطن يحس به. معناتها المواطن التو لحس ما نعرفش شنو لازم، معناتها لازم اجراءات.
0: هو تأثير ونسبة التضخم في على مستوى معناها البنك المركزي في انه نسبة الفائض ما تزيد معناها على الأقل معناها تقعد في المستوى هذاك، وأحيانا يخفض فيها شوية البنك المركزي بخمسين نقطة أو بمئة نقطة.
1: قاعد يخفض بحذر شديد
0: طبعا بحذر، وبصراحة
1: يظهر أسلوب البنك المركزي في تونس ديما الحذر. أي ما يخذوا
0: السياسة النقدية
1: ومنع الديار النار التونسي في فترة ما من الانهيار. أنتم تشوفوا جنيه والليرة التركية كيفاش انهارت فواترون تضربت وفافا تونس كالصرامة ذيك اللي كنا ننقضوا منعت الدينار التونسي من النهاية.
0: صحيح
1: هو لوروتاوة 10,000
0: الدينار 10. السياسة النقدية اللي توخاها البنك المركزي صحيح كانت فيها برشة حذر، لكن الحذر كان مطلوب. يعني لو كان مجاش الحذر هذاك في وسط التقلبات الجيوسياسية الكبيرة والمشاكل والأزمات الكبيرة اللي يمر بها العالم سرتو بعد في ظل الحروب هذه، ونقص برشا مواد في السوق العالمية مع ارتفاع سعر النفط، مع ارتفاع أسعار الحبوب، أسعار السكر، مع ارتفاع أسعار المواد الأولية اللي تصنع منها الزيوت، مع ارتفاع برشا أسعار الحديد وغيرها. شفت مع هذا الكل معنى كانت السياسة النقدية في مستوى على الأقل اللي خلانا ما انتحوش في الأزمات ربما اللي تحت فيها دول أخرى. كلمة
1: نغسر القدام مع الوزير حكي على خموض وهو صحيح. أنا اليوم نسمع في رابور وغدو باش نحكي عليه على التدين متاع الدول الكبرى. كل الدول الكبرى ألمانيا فرنسا أمريكا كلها داخلة في سياسة التدين رهيبة. فما غموض اقتصادي غريب. شنو ينجم يأثر علينا؟ نجم ما يخليش مخططنا العام الجاي واضح، لانه اتومومو نجم النفط يطلع، نجم الذهب يطلع، نجم معناتها ما فماش مقاييس صحيحه تنجم تبني عليها الميزانيه.
0: شوف وقت اللي يبدا الاقتصاد اقتصاد هش يكون عرضه للتقلبات دائما قدام هالغموض هذا. ايش معناه شو يقصد به الغموض؟ هو انه ما فماش استقرار اقتصادي واستقرار في مستوى التجارة العالمية بحكم اللي قاعد يصير في مضيق هرمز وفي باب المندب، وبحكم الحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط خاصة بين روسيا وأوكرانيا. تعرف الحرب الروسية الأوكرانية تسبت في أزمة كبيرة برشا في مستوى الإمداد بالغاز وفي مستوى الإمداد بالأسمدة الكيميائية اللي تستخدم في الزراعات. تعرف روسيا وأوكرانيا وخاصة روسيا من أكبر البلدان المنتجة للأسمدة الكيميائية المستخدمة في الزراعات. دونك هذا الكل مع حالة الاضطراب، مع هالارتفاع الجنوني والهبوط المتواصل وغير المفهوم لأسعار النفط وأسعار الغاز. تعرف نوفل معناها وقت اللي تسكر نورد ستريم واحد ونورد ستريم اثنين، الروسي اللي كان معناها يصدر في كميات كبيرة برشا وضخمة من الغاز لأوروبا، أوروبا الكل كانت تعيش على الغاز الروسي، وقت اللي تقطع عاود طلع سعر الغاز بشكل كبير برشا، وتحولت حتى خارطة المصدرين المنتجين تحول. اليوم مثلا دخلت الجزائر على الخط وأصبحت لاعب رئيسي في السوق العالمي للغاز، قطر كيف كيف وباوا إيران أيضا. دونك هذا هل شفت الغموض هذا يخليك حساباتك ديما ما هيش مستقرة. المهم في هذا أنا الحقيقة اللي ريته إيجابي في الميزان الاقتصادي أنه الدولة في عام 2027، وهذا يأكد لي خاطر يقولوا يحكيوا على دفع التشغيل وتحسين تشغيلية خاصة فئة الشباب وحاملي الشهيد. هذا يعني بالنسبة لي أن الدولة باش تفتح مناظرة أنه فما باش يكون فما انتداب في عام 2027.
1: فوالا دونك على 23/513 قاعدين تبعثونا فما معلمة قال جاني التلميذ مسطول للامتحان. قلت لي جاني مسطول مع تبعثت، قالت مع في المدارس ولينا نشوفوا حالات غريبة وغريبة جدا. زاد بلال قال سيناجي وقفت نشي من العطار نلقى دوارجي يهبط له في الماء 6,000. غزر لي قال لي ملا مسعرينها 950 مع تقالي حشم مع العطار يشري فيها بدينار دونك بشي بحالي ب1200. معناتها الواقع مختلف، الواقع مختلف على
0: كنت نوري فيك في الأوف معناها صديق بعث لي فيديو يصور في دوارجي معناها في على كمينة والله في واضح النهار لا في وسط شارع كبير أبرمون شارع في وسط العاصمة، دوارجي كميونة معبية بستيك الماء وقاعد يدور على الحماسة والعطارة. ثم حالة متاع بونديتيزم في البلاد، فما ناس يقول باه انت ماك سعرته انت الماء انا مش نبيع ولا كيفي
1: ونتحداك
0: طبعا يتحداو في الدولة ويتحداو في المراقبة الاقتصادية ويتحداو في القوانين. على قلت لك انا راه ما يكفيش قرار
1: جستمو لابد من المراقبة. ترى الغرفة النقابية عندك دقيقتين مش تعلق عليه لمؤسسات توزيع المستلزمات الطبية تدعو للتدخل العاجل في نفس المجال سيناجي للسريع لخلاص ديون المستحقات المتخلدة لفئة الشركات لدى المستشفيات، وذلك على خلفية الأزمة المالية، لأنه مش نوصلوا لمرحلة معاش النجم ورانا نجيبوا المستلزمات الطبية. هذا حاجة أخطر من الماء سينيجي.
0: هذا أشكال تطرحها عنده توا شهرين ومش أول مرة هما يتكلموا توا
1: الأخوي عنده حق يقول لك ديوننا خلصنا.
0: ليه فما كما
1: خلصني في ديوني.
0: شوف تقريبا نفس الأشكال متاع الصيدليات اللي قاعدين يعطيوا في الدواء ومستحقاتهم ما همش قاعدين يخلصوا فيها من الكنام. هذا ما همش قاعدين معناها يقولوا مستلزمات طبية راو اللي تروه الكل في المستشفيات الإبر والحقن وغيرها والضمادات وغيرها وحتى التجهيزات معناها من التجهيزات الصغيرة إلى التجهيزات الكبيرة اللي بيعوا للمستشفيات. للأسف اليوم المستشفيات هي بيدها واحلة في عجز مالي، وتعرف نو في الخطر الغالب الإشكال ما حبوش يحلوه هو أنه شفت المؤسسات مثلا نعطيك على سبيل المثال المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة كي تدفع الكوتيزاسيون سواء للسنربيس ولا السنسيس فيها نسبة متاع الكلام. إيش يعملوا؟ مفروضك النسبة هذيك تتصب مباشرة للكنام. أي. الكنام إيش يعمل؟ هما يسبوها للسينر بيس والسينسيس. ومن بعد الزوز صناديق هذوما من بعد هما يبعثوا النسبة هذية للكنام اللي هو مستحق متاعه. مثلا أنت كان أنت صاحب مؤسسة تدفع كما قولوا مثلا 25% تقتطعها جزء تدفع أنت وجزء يدفع للأجير. ال 25% فيها جزء نسبة للكنام بعنوان المعلوم الانخراط أو المساهمة في صندوق التأمين على المرض. النسبة ذيك مش قاعدة تمشي للكنام. الكنام فلوسه عند السنر بيس والسنسيس. علاش ما يتمش الفصل تخرج النسبة هذه وتتصب مباشرة للكنام تو تتحل مشكلته المالية؟ المستشفيات شنو مشكلتها
1: يا اخي؟ مش سهل الحل هكا. والفلوس حتى النائب اللي خذيناه البارح قلت له حتى الفلوس تمشي المصاريف احيانا يومية للدولة. قال لي صحيح
0: المشكلة هذه تتحل بقرار. وخليني نقولك بقرار سياسي
1: وقرار ينفذ
0: طبعا ينفذ
1: خاطر خرج قرار سياسي. لحظة خرج قرار سوم الماء من الوزير ولم ينفذها الناس لا تنفذ معناتها ما زاد قرار لازم يقفوا انه ينفذ ما
0: دونك مش تقع يقعد الاشكال على حاله على خاطر المستشفيات هي بيدها واحله في عجز مالي وتسالها الفارماسي سنترال ويسالوها
1: المفوضين الحلقه هذه واضح. سينيجي يعطيك الصحه شكرا ليك غدوه ترجع لنا غفران تقدمنا الاخبار نرجع لكم في الساعه الثانيه. اسجوجو وأسوام سجوجو بشتغلة كيما عم ناول ولا أرخص وبرش حكاية في الساعة الثانية. كاليبسو جدي 20 août le

c'est le jeudi 20 août. Avec la participation de Maxwell, Power Horse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? ليتيديون اليوم يحب يتهنى على الكاريير الدار البنوم والمصروف بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل الكل موجود في فيبر تي تي ايتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر فيبر تي تي والسلام

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الغرفة الوطنية لتجار المواد الغذائية بالجملة نبيل عياد يؤكد في تصريح لموزيك عدم وجود علاقة بين تحديد سعر المياه المعلبة من قبل وزارة التجارة وتوفر المنتوج بالسوق، مبرزا أن الأمر يرتبط بحجم إنتاج الوحدات الصناعية للمياه المعدنية. والمتحدث ذاته يتوقع بداية انفراج الأزمة المتعلقة بنقص المياه المعدنية في السوق بحلول سبتمبر القادم.
1: بس السوم رأوا نحكيه عن السوم نوع وتوجيه سلعة نوع السلعة عربشة ما كانش مفقودة قدر السوم زيت في السوم تنقص السلعة هي نفسها، لكن واضحين السوق ماشي في تحت السلعة ماشي توفر وتيرة الانتاج ماشي في نسق هي البرشة ماشي بالكدا حاجة بركة يجور نايرين باردين شوية ينقص الطلب بحوله يتحسن من هنا بحوله رأس شهر والأول سبتمبر السوق يتعدل بإذن الله والنتائج موجود حاجة برك مناسبة للعباد فماش داعي باش ياخذ زايد ماء اللي حاسوا بالسيك هياخذ سيك حاسب زوج ياخذ زوج في نهايري ثلاث ايام تشوف كيفاش تحسن التواجد في السوق، لكن واش وزارة التجارة صار في عام تصيرة باش برشا تجار ما يستغلوش الظرف تاعنا نقص سلعة جدا في السوق ويعطيهم الصحة ما كثروش.
0: مبادرة تونس الإبداعية 2 تعلن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للاستفادة من برنامج لتأهيلها وتطوير قدرتها التنافسية ودعم نفاذ منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية. وحددت المبادرة 17 من سبتمبر المقبل آخر أجل لتقديم الترشحات داعية المؤسسات الراغبة في المشاركة إلى إرسال ملفاتها إلى البريد الإلكتروني المخصص للغرض. عالميا، القيادة المركزية الأمريكية تعلن وصول حاملة الطائرات الأمريكية جورج واشنطن إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط ضمن مهمة مقررة. متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يعلق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات ضد طهران وخنقها اقتصاديا بأن العقوبات والضغط لن يفيد في حل المشكلة داعيا إلى حل سياسي ودبلوماسي. وفي ظل عدم تحقيق تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على منصة تروس سوشيال عن أقوى عملية اقتصادية تم شنها على الإطلاق ضد أي دولة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع نوفل في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: في تونس ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا الميدي ماغ ساعة ثانية. ميساجاتكم يوصلون على 23513000. عجبني ميساج يحكي على الواقع في المقاهي التونسية. قالك قبل كي تطلب قهوة يفرض عليك دابو زمي، اليوم كي تطلب دابو زمي يفرض عليك قهوة. المهم يعني مهما اختلفت الأوضاع لازم يمزبلونا بأي طريقة، لازم يفرضوا علينا حاجة. شكرا على ميساجاتكم. فاصل وبعد نرجعوا نحكي كونسو.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج، سهرة الربوخ والجو التونسي، 24 عطر 24 بغفة للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن قمرة.
2: يتمر الليل أنا بفت الويل
1: إتليل القفصي وأنت بن سعيد
3: تكتب على خمرة.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين، شبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القليبي.
4: ميدي ماغ.
0: يلا نمشي وتول فقرة الاقتصاد.
4: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ.
0: نحسه مظلوم الزقوق وعام سنين، يعني ما حكيناش عليه برشا. جاءوا مواضيع الماء الضوء دبابس كذا، شخص بونا شوية سينار. أنا عنا جمعتين وحنا زقوق وغلاء زقوق ما فهميش.
5: هو جستمون أنا في
0: المولد إن شاء الله بشكون نهار ثلاثة إن شاء الله كل عام وحنا حين بخير
5: إن شاء الله يا ربي. خلي جستمون نحكي ونفر على جانب آخر تا وحنا حتى على الأسعار. تقريبا الأسعار المتداولة حاليا تتراوح بين 48 و50 دينار للكيلوغرام الواحد، وتنجم نجم كمل جملتي تتجاوز المستوى هذا حسب الجهات وبعض الولايات، لأنه مثلا شفنا حتى توصل حتى 60 دينار في بعض الجهات.
0: قديش الكيلو هو في المعادل؟
5: هو بين 48 و50. هذه الأسعار المتداولة حاليا دونك. ولكن زادة هذية نوفل حتى
0: بلا يعطيونا أنتم زقوق خاطر فما شكون قال لي 55 معدل.
5: أي يعني أنا قلت معدل وتنجم توصل، قلت حتى 60 دينار
0: دونك حتى 60 دونك على 23 513 ألف.
5: قولوا لي شري
0: معدل كان تشري وترحيوها تنظفوه وترحيوها
5: وكذا. دونك نوفل نحكي زادة على الإنتاج اللي هو بيدو سجل تراجع بالنسبة للموسم هذية، ومن بين الأسباب زادة وهذا ما يخفيش على حتى حد الأسباب متاع تراجع الانتاج متاعه بالسنة وبرحلة بالزقوق، ويرجع زادة بالأساس إلى الحرائق اللي جات على مساحات شاسعة من الغابات في العام اللي تعدى. هذية راهو ما نجمش يتعدى مرور الكرام لأنه يأثر بشكل مباشر على الانتاج، بخلاف زادة اليوم أنه حتى القطاع يواجه صعوبات. وزادة نحكيه على أنه اليوم برشا عائلات اللي كانت تقوم يعني يد عاملة تقوم بعملية الجني اليوم، فما يعتبروا برشا أنه تطلب منهم تعب جهد كبير، وحتى زادة الظروف متاع العمل اللي هي صعيبة وشيقة لأنها رأي العملية في حد ذاتها صعيبة متاع العملية متاع الجني. ذكا علاش اليوم مشكور جدا ضيفنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي في الحسيد البحري سترق المخزومي، باش نحكيو معاه على الأسباب هذية، وباش نحكيو زادة على المساحات متاع الغابات اللي كليتها الحرائق في السنوات اللي تعديت، وحتى التقلبات الجوية راهي عندها دخل، هذا الكل طبعا مش يأثر في نهاية الأمر على الأسعار وعلى استهلاك المواطن.
0: طبعا ديما يغلي في الأسعار
5: يعني. ولا سي طارق أهلا سهلا، مرحبا بك.
6: مرحبا بك مرحبا بكل مستمعي مذيع كفام، ومرحبا فينا في الضحك.
5: شكرا لك.
0: مرحبا سي طارق.
5: شكرا لك على قبول تدخل معنا سي طارق. خلي نحكيو على الحرائق جوستما وتأثيرها اليوم على آخر حاجة اللي هي تهم زد المواطن، هو السعر متاع الكيلوغرام متاع سكوكو وقت اللي بشيمشي يشريه.
6: احنا المناسبة تقتضي انه نحكو على زقوقو، لكن راهو عملية معناها مادة زقوقو والاحتفال بالمولد النبوي الشريف الى اخره راهو يخبي وراه مشكلة كبيرة ياسر، هي مشكلة الغابات وحرائق الغابات. احنا نتحدث على زقوقو وننسو المصدر الرئيسي نتاعو اللي بدونه ما نجموش نتحصل على مادة زقوقو وعلى عديد المنتجات الاخرى في الحقيقة. الحرائق راهي تجهد على كل الغطاء النباتي مش كان على الشجرة فقط. هو صار معنا فاتحة وصعب تعويضها باعتبار انه ثروة وطنية لا تقدر بثمن، ثم علاقة وكيدة بين وجود الغابات ونزول الأمطار وتوفير مياه للشرب والزراعة، والغابة ما تعطيناش زقوقو فقط، تعطينا عديد المنتجات ومنتوج ثري ومتنوع، تعطينا الهواء النقي، تجلب السحب الممطرة، تلطف المناخ، تحمي التربة من الانزلاق، توفر عادي منو كالخشب والفلين ونبات الطبية وعسرية والخروب والذر والكبار والفترية والحلفة إلى آخره. تتوفر فرص عمل، تتوفر مأوى للحيوانات، لما تتوفر فرص عمل في قطاع السياحة، في قطاع تربية النحل، في قطاع الصناعة، هذا كله يخلي الغابة راهي ما عندها أهمية كبيرة ياسر. للأسف الشديد، للأسف الشديد في السنوات الماضية وفي السنة هذه زادة أتت المرار على آلاف الهكتارات من الغابات، وأنا من المنبر هذا أدعو ولو اقتضى الامر قيام بحملات وطنيه يشارك فيها الناس كل المواطنين.
0: ما هو سناء معناتها عم ناولوا سناء، فما برشا وعي، فما برشا حملات، والوزاره قالت لا يلزم تاخذ وقت ساعه قبل الحريقه تبرد وغيره، معناتها فما وعي كبير من التوانسه بالقيمه نتاع الغابات، وبرشا توانسه تاسفوا وتعاطفوا، يعني ما فما وعي كمان في تونس واحساس بقيمه الغابه.
6: لكن كي تشوف الوعي اللي ذكرته سيادتك وتشوف المساحات اللي بالالاف الهكتارات اللي تحرقت،
5: انا ارقام ستارق على المساحات اللي تحرقت
6: الاف الهكتارات وهي معناها معضله كبيره ياسر، وهذا لا
0: هو هو هو راهو ستارق في العالم الكل 80% من الاسباب بشريه بلا وعي، خاصه معناتها اللي شعل
5: النار
0: اللي كذا، معناتها ولا رمي بونت السيجار، ولا معناتها للاسف لا وعي، ويلزمنا برشا وعي باش يصير عند العبيد باش نتفاداو الحكايات. رغم اللي الحرائق في تونس اسفتنا، ولكنها راهي اقل من برشا دول جارتنا ودول الاوروبيه وغيره، معناتها استرنا ربي شويه الحمد لله.
6: الله ربي يسترنا وان شاء الله نقوم بحمايه ما تبقى من الغابات وباعاده اعمار وغيرها ما حرق منها.
5: السي طارق خلينا نذكروا زيد الناس اللي تسمع فينا، اللي احنا رانا ديما الكميات اللي نلقاها متوفره في الاسواق مثلا بالنسبه للمولد النبوي الشريف هذا، والناس اللي بيان سور تهتم وتشري بزقوق، وراهو الموسم ديجا فايت، يعني الموسم تعدى، يعني ماهوش رانا مانيش باش نستهلكوا نتاع الاشره هذوما.
6: احنا الموسم هو الموسم تاع الزني، معناها الزني والتجميع والى اخره، هو يبدا من ديسمبر حتى مارس. ها دونك الماده المواد الزبوب الموجود تو في الاسواق هو راهو ماهوش تاع ديسمبر، خاطر في ديسمبر
5: تفضل سي طارق.
6: خاطر في ديسمبر راهو لازم هو المخروط في الصنوبر الحلب نعبط منه بالكرز، يتجمع كميات كبيره ثم يقوموا بحث في فرن بطريقه تقليديه ثم تنقيتها ثم ثم ثم ثم المنتوج الموجود تو راهو كان حاضر تقريبا في فيفري.
0: معناتها لاحظنا انه ما فماش فرق بين اسوام عم ناول واسوام سناء، معناتها تقريبا هو عم ناول احنا قلنا غالي، اما ما فماش زياده على عم ناول، معناتها الاسعار قعدت هي بيدها من 45-55 دينار
6: في العموم، هذا هو المعدل، ما زادتش الاسعار، وهذا خاضع على العرض والطلب. ها ونحن ماذا بينا، نحن مزيد في الأسعار باش التونسي يعايد ويشري زبوب ويفرح الوليدات.
5: فما نقطة أخرى زيد سي طارق، وعندكم تقريبا هالسنوات الأخيرة تحكيوا عليها، أنه مثلا الزبوب اللي ساعات يتم استعماله في مثلا في الياغورت ولا في الحلو ولا في منتجات غذائية أخرى، خلينا نقولوا الصناعات التحويلية يعني بصفة عامة، هذا زيد ينجم يكون عنده تأثير على الأسعار المتداولة حاليا.
6: فعلا هو ما كنا نستعملوه مناسباتيا، نحن منذ السبعينات
5: صحيح من مولد المولد
6: في عاداتنا كيف تزبوب وإلى آخره، لكن منذ تقريبا 6 أو 7 سنوات دخلت صناعة تحويلية ودخلت المواد الكارتياسيت، ولا تجار الجملة أو التجار ولوا يتعاملوا مع المصانع ومع الصناعة التحويلية على طول العام تقريبا.
5: وعليش اليوم زاد سي طارق فما عزوف على الممارسة متاع نشاط جني الزقوق؟ صحيح تطلب معناها تعب جهد كبير وظروف حتى متاع العمل صعيبة نتصور، ويظل هذا يأثر هو بيده على أنه يكون هالمادة هذا متوفر.
6: هو باهي باش نعطيك مثال، مثلا ثم فلاح باش يحاسب بعمال لجمع وجاني الزيتون مثلا جمع البرتقاله والعنب والتفاح، ثالث لازم اي واحد لازم يمشي، حتى انا لازم نمشي نزني البرتقاله والتفاح، لكن الناس اللي يقوموا بجني وجمع ما تجبوبه راه يد عامله مختصه جدا، مش اي واحد نجم يعملها. كذلك أني مراه العمل فيها مهني وصعيب ياسر ومتعب، عنده انعكاسات كنت ذكرتها في إذاعتكم وفي إذاعات أخرى، انعكاسات اجتماعية وصحية على الناس هذون اللي يخدموا في الخدمة هذه، خلى برشا ناس يعزفوا نظرا للتأثيرات كما قلت لك الاجتماعية، الناس يخلوا ولادهم راهو يمشوا بمئات الكيلومترات ويخلوا ولادهم يبقوا في الجبل شهرين وثلاثة، في ظروف مناخية وتضاريسية صعبة جدا تقابلت الشمال الغربي، خلى الناس هذولا عديد منهم يأسفوا على العمل في الميدانات للأسف الشديد.
5: وذولي زادة حتى هذية يخلي أنه العدد مثلا من يمكن اللي يخدموا في النشاط هذية يا إما يبيعوا المنتوج مباشرة ولا حتى ينجموا يوصلوا يفوتوا فيه للتجار متاع الجملة اللي هما بيدهم يقوموا بتوزيعه على المحلات التجارية والمساحات الكبرى.
6: بالضبط.
5: واضح. شكرا لك، يعطيك صحة، مشكور جدا ستارك. تفضل.
6: بالله نزلت حاجة أخرى.
5: تفضل ستارك. تفضل.
6: راهو المنتوج سليم، المنتوج الموجود راهو مراقب من طرف الدولة صحيا. المراقبة الدورية وراهم مخزن في ظروف معناها صحية وطبيعية. احنا نطلب فقط من السادة المستهلكين انهم يشتروا منتوجهم من المحلات التجارية المفتوحة للعموم والخاصة على
5: البحر. واذا ما اكدت وزاد حتى الهيئة متاع السلامة الغذائية اكدت على انه زقوق المتوفر في الاسواق اللي قال كلهم يعني موجود بظروف باهية وقابل للاستهلاك. نافل
0: واضح. دونك زقوق بدينا نحكي عليه، ما فماش القبيل متاع العادة ولكن لكن موجود وما يتأثرش بحرائق السنة لأنه الحكاية معناتها ترجع العام ناول. باش نحكيو على الكراهب، فما ناس قاعدين يقولون اللي ليسانس فما مشكل في شوية سامبلون معناتها في بعض الأماكن البيع الكيوسك فما مشكل في سامبلون معناتها المازوت موجود وكذا في سامبلون، فما برشا كيوسكات ما فيهمش. هنا باش نزيدو نتبعو قسم الأخبار يتبع ونزيدو نلوجو شنو الأزمة هذه تعود، أزمة نقل، أزمة كذا، ما وكل مرة تطلع حكاية ما نقل عندهم برشا ما بلبزوهش إن شاء الله مش هما، أما ثم أزمة دونك ولكن الأزمة خليت برشا صف على برشا كيوسكيت. نحاول واحدة واحدة إن شاء الله ما فماش أزمة إنتاج دونك تنجم تكون حكاية بسيطة. تو نتبعوا بعثونا برشا زيدا قاعدين تبعثونا برشا على الواتساب تقولونا أحكيوا شوية على الكيوسك دونك على 23513000 فما مشكلة صغيرة في السامبلون معناتها نوعية معينة اللي مش موجودة. نكملوا معك
5: نحكي على سوق السيارات زيدا نوف. سوق السيارات الكهربائية في تونس اللي سوق شد خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 26 نمو كبير ياسر. كان نحكي حتى على الأرقام، تجاوز عدد السيارات اللي تم بيعها 1100 سيارة، كنقول نمو ملحوظ مقارنة بسنوات اللي تعديت، مقابل زيدا أكثر من 600 سيارة فقط في عام 2025. دونك نقارنوا بين 2025 و2026 تقريبا نحكي بخاسك على الدوبل. هذا زيدا مكان أكدر رئيس غرفة وكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش، واللي خلال مشاركته في فعالية النسخة الرابعة من يوم الابتكار في صناعة السيارات 26 قال أنه تطور هذا اليوم يعكس تزايد الاهتمام تاع المستهلك التونسي بالسيارات الكهربائية وتحث زادة على توسع العرض وتنوع العلامات التجارية اللي اليوم متوفرة في السوق المحلية. أكد زادة أنه يقول القطاع يطمح أنه يوصل للسقف 2000 سيارة كهربائية مع نهاية السنة الجارية في ظل توجه الدولة نحو أنها تدعم الانتقال إلى وسائل تكون عندها أكثر نجاعة في الاستهلاك متاع الطاقة ويكون عندها زادة أقل تأثير على البيئة. أحكي حتى على أنه اليوم نعرفه نوف المواطن التونسي يمكن يكون عنده معناها شوية تخوفات أو مخاوف متعلقة بأنه يستعمل السيارات الكهربائية، فأنه التراجع متاع المخاوف هذه اليوم بدوره ساهم في أنه يحفز الطلب، خاصة مع أنه التكنولوجيا هذه الحديثة ولات معروفة أكثر وفما حتى تزايد الثقة في أدائها.
0: أي ساعة التشجيعات الديوانية أنه سوم أرخص الإشكالية في أنه الشارج موجود مش موجود، نلقى الشارج البرة موجود أكثر، احنا معناتها الإشكالية متاع الشارج وين شارج وش كذا زادة مقلقة توانسة. ولكن التشجيع بدأوا الشركات يشيو أكثر وحتى المواطنين توا بدأوا يشريوا فما برشا
5: وفما دعم التاكسيات زادانا وفلان هم زادين خرطوا. وفي العملية هذية كان أنت حكيت على التحفيزات، مدير إدارة النجاعة الطاقية في قطاع النقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عبد الحميد الجنوني قال أنه اليوم فما إجراءات تشريعية تدعم السيارات الكهربائية والهجينة، وهذا زاد الشيء اللي عرف تطور من عام 2016. ويقول أنه زاد حتى القوانين المالية الأخيرة ساهمت في التحسن، وكان زاد في فيديو تم نشرها على الصفحة الرسمية للوكالة على فيسبوك يقول أنه السيارات الكهربائية راهي تتمتع ب 100% عفاء من المعاليم الديوانية بعد تخفيضها من 30% إلى 0%. هذا إلى جانب جانب تخفيض الأداء على القيمة المضافة من 19% إلى 7%. نفس الشيء بالنسبة لمعلوم الجوالين نوفل، فإنه سيارة ذي عندها تخفيض 50% كتمشي تخلص معلوم الجوالين.
0: تشجعت شجعت برشا شركات. يعطيك صحة نادي. يلا فاصل موزيكا نكملوا معكم. الكيوسك فما إشكال في السامبلون، ها وحانوا فاصلوا نعطيكم التفاصيل كل ونكملوا معكم. هذه ميدي ماك.
4: ميدي ماك. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش تركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: يا مرحبا يا مرحبا يغني الفرحة في قلبي مش سيعاني ساعات تحس بفرحة أحيانا دون سبب باش نحكيو الليسانس انتم بعثونا والصحفيين لاحظوا فما نقص في الليسانس بدأ بالسامبلون خاطر السامبلون أكثر حاجة يعبيوها الكراهب الكيوسك معناتها لاحظتوا باش تمشي الكيوسك كما يقولك ما عنديش ولا حط سوب كونتيتي معينة ولا السامبلون مش موجود ولا كذا به بحثنا إلى حد الآن يعني ما فماش وسائل اتصال واضحة كالعادة كما تونس الكل المسؤولين ما يجاوبوش بسرعة للأسف ويخليوا الناس تقول في الإشاعات ولكن يبدو أنه إضراب عشوائي للنقل بمعنى إضراب ما معنى إضراب عشوائي معناتها حاجة لم يتم الإعلان عليها معناتها واحد يكون قاعد اليوم يقرر أنه يعمل إضراب إضراب عشوائي لناقلي النفط الكوامن اللي هزوا في النفط يبدو أنه عملوا إضراب عشوائي ديجا إضراب الشاحنات الناقلة هكا قالوا لنا ومعناتها حتى المسؤولين عن نقابات يقولوا ما في بلناش بالإضراب ولا معناتها اللهين بالكيوسك ما في بلهمش بالإضراب هذاك علي ما تمش الاستعداد كما يجب وحتى حد ما قال لنا وحتى حد ما بلغ وحتى حد ما في باله إلا أنه اليوم معناتها الناس بدأت تحس في نقص نعاود نذكر يا نادية لو كان مشيت لكيوسك يقول لك ما عنديش سامبلون ولا ما عنديش اسانس ولا ما عنديش مازوت ولو كان تلقى برشا صف قدام الكيوسك راو فما اضراب عشوائي بمعنى اضراب غير مبرمج لشاحنات النقل عندهم ودهم ما عملوش حاجة توحشني هم يكون كل شهرين ثلاثة
1: أيام كل شهرين ثلاثة
0: أيام معناتها انت تلوج على الماء بالكهرباء تلوج على الماء على ساقيك مش مشكل انتوكا نفادلك طبعا والله تفادليك راو حاجة تقاوم بها الغش دونك اضرب عشوائي يتفاوضوا معاهم وقاعدين يحكيوا معاهم شنو المطالب شنو يحبوا يحكيوا اكيد اول اخبار ما يطلع باش تلقاوها على موزايكا فيم وحاولوا تتبعوا الاخبار الرسمية معناتها الاذاعات المواقع المعروفة باش تعطيك الاخبار الصحيح ما تبعوش برشا كلام يقولوا كذا دونك اضرب عشوائي لشاحنات نقل المحروقات في تونس هو اللي خلى ما تعرفوا الكيوسك تجيه كاميون ولا اثنين في النهار دونك هو اللي خلى ليسونس ما خلطش الكيوسك هو اللي خلى الكيوسك وانت تو ماشي تعبي يقول لك راه ما عنديش سامبلون ولا ما عنديش مازوت وهو اللي خلى تو الزحمه في الكيوسك لو كان لقيت راه ما اضرب لا اتوقع انه يدوم مده طويله ممكن باش يتفاوض معاهم ممكن عندهم زيادات ماخذوهم مش ممكن يحبوا زيادات اخرى ما نعرفوش ولكن الكيوسك تو عليهم زحمه كبيره والكيوسك برشا السامبلون ما عندهمش دونك شكرا بعثتونا زادة على 23513000 بديناكم بالماء مقطوع كمان بالليسانس هو بشي تقطع انتوكا اول ما يجي اخبار قسم الاخبار هو اللي اعطانا المعلومات في اخبار ما ساعتين ولا ما ثلاثة ولا غيره تنعطيكم الاخبار اول باول نعود نذكر نحكيه على الليسانس اللي يبدو انه بدا يقل في برشا الكيوسك فمش كون يعبي وفمش كون بدا يقل الكيوسك اللي عليهم زحمة في الطريق في طريق اللوتورود في الاماكن الكبرى عندهم مشكل كبير في تعبيد ليسانس نعود ذكر اضراب عشوائي لناقلي ليسانس الكوام اللي ينقلوا ليسانس عملوا اضراب عشوائي غير مبرمج واضح دونك هذا هو هذا هو الخبر الاساسي نكملوا موزيكا اول ما يجي خبر اخر اكيد باش نقول لكم عليه نكملوا موزيكا ومن بعد نمشيوا ما فاتك شيء هذه ميدي ماك على موزايكا فهمت

0: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماغ على موزايكا فهم، نقعدوا معكم حتى المساعتين. بدلنا شوي في البرمجة خاطر قاعدين تبعثونا ليسانس به، فما برشا زحمة في الكيوسك، فما إيسانس مقطوعة اللي قالك سامبلون، وبرشا زحمة تبعثونا في السلفيات، صف طويل مش على الميل. مرة هذه على ليسانس معنا زميلتنا غفران العكرمي من قسم الأخبار. عسلامة غفران.
1: عسلامة نوف. كما كنت أحكي على صفوف قدام الكيوسكات بشكل مفاجئ، ما كانش متوقع، ما فماش سابق إعلام أو انذار،
0: ما فماش لبلاغ لحاجة.
1: دونك المعطيات اللي تحصلنا عليها حتى التوى أنه عملية توزيع المحروقات توقفت اليوم الخميس 20 أوت بالمنطقة البترولية في رادس بعد دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ منذ صباح اليوم، مع غلق مداخل المنطقة وتعطيل عمليات نقل المحروقات. وحسب المعطيات المتوفرة فإنه الناقلين هذوما أقاموا نقطة تعطيل على مستوى المنطقة البترولية، شيء اللي أدى إلى شل خروج أو حركة خروج الشاحنات المحملة المحروقات والموجهة لتزويد محطات الوقود. التحرك هذايا يأتي حسب المصادر متاعنا على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات القطاعية الخاصة بزيادات في الأجور. ونشير نوف الفسيق هذايا أنه إلى حد الآن ما زالت الشاحنات متوقفة وتعطلت حتى عملية توزيع المحروقات على مستوى المنطقة البترولية في رادس.
0: دونك بدأت المفاوضات معهم، هم عندهم مطالب من حقهم، أما اليوم صباح ظهرت المطالب، يعني
1: هذا اللي صار،
0: مش مبرمج. دونك فما مفاوضات، دونك يطالبوا بزيادات بحاجات ممكن موجودة مش موجودة، ولكن وقفت الدنيا بدون سبب.
1: فما أخبار مش مؤكدة إلى حد الآن، والله قاعدين نحاولوا نوصلوا
0: في فيديوهات
1: قاعدين نحاولوا نوصلوا للمعلومة أنه الإضراب ذي ممكن أنه يكون على مدى 4 أيام من هوني لحد، ما زالت المعلومة مش مؤكدة، قاعدين نحاولوا أنه نتحصلوا على المعلومة الأكيدة من مصادرها.
0: صدمتني
1: خليتها في الاخر.
0: معناتها انتم قاعدين تبعثوا لنا، وهو وينجم زاده في ساعه ساعتين يقنعوهم، لانه حتى المسؤولين النقابين وغيره في تصريحات خاصه معناتها يقولوا انه ما في بالهمش بالحكايه هذه، معناتها الشاحنات جاوا في وقت هكا معناتها غير مبرمج في بدايه نهايه الاسبوع، دونك غدوه بعد غدوه، وحبوا يعملوا اضراب. دونك اللي صاير توا انه هذا المصدر الوحيد ما عادش، يعني لي كيوسك توا بداو يفرغوا، اللي يقول لك سامبلون ما فماش،
1: هذا ثابت على خاطر الصحف تحكي، معناها المشاهد اللي قاعدين نشوفوا فيها وقاعده تتعدى توا مباشره على الصفحه الرسميه فيسبوك على
0: موزايك. نعاود نذكر انتم تقولوا علاش لي كيوسك شبي ما في بالناش، اعلاميا ما في بالناش، ها معنا زميلتنا غفران العكرمي من قسم الاخبار،
1: المتابعه مستمره،
0: اي لانه اللي صار ما في بالناش بيه، معناتها قسم الاخبار ما جاتوا حتى بيان متاع اضراب ولا حاجة. دونك اللي صار انه حتى حد ما في باله بالاضراب هذا، واللي صار انه منذ ساعتين او ثلاثة عود لنا غفران الخبر اللي قلته قروا وقاعدين نشوفوا في اللايف متاعنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب الكوام انه هم واقفين قروا فجأة للمطالبة بحقوقهم يعملوا اضراب يسمى اضراب عشوائي، معناتها اضراب
1: مفاجئ
0: غير مبرمج ومفاجئ. يقال انهم يحبوا يعملوها 4 أيام، ولكن يقال زادة انه نجموا بالمفاوضات هذه يقولوا لهم اعطيونا مدة سينو عاودوا اضراب هكا كيما يعملوا الحكايات. وين نادي
2: مش نحكي على اخبار اخر، احنا قبيله نحكيو على الاشعار بالانقطاع الكهربائي توا الدقيقه التالي ستيك هاب، دونك تحب تكمل تحكي على الموضوع هذا ولا بعد نكملوا شانت نتاع
0: اليوم؟ الحصه نتاعي الماد بيبز الضوء والليسانس فقط مع الكوندكتور كله احنا في الماد، تفضل. دونك غفران عاود لنا الاخبار من اول وجديد، نعاود نذكر انقطاع الليسانس بسبب المصدر اللي يجيب ليسانس الكوامن قرفوا نقل اضراب عشوائي طالبوا بحقوق وكذا، طبعا من حقهم الحقوق، ولكن نوعية الاضراب يبدو انها ماهيش عادية، اضراب عشوائي شوية. تعود ذكرنا
1: نذكر بالاخبار واللي بعد شوية ديجا بشي اسمه زيدا في اخبار ماضي ساعتين ان شاء الله. دونك الاخبار هو توقف عملية توزيع المحروقات اليوم بالمنطقة البترولية في رادس بعد دخول سائقي شاحنة نقل المحروقات في اضراب مفاجئ اليوم الصباح، مع غلق مداخل المنطقة وتعطيل عمليات نقل المحروقات. وحسب المعطيات المتوفرة الناقلون هذوما أقاموا نقطة تعطيل على مستوى المنطقة البترولية، الشيء الشيء اللي أدى إلى شل حركة خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات والموجهة لتزويد محطات الوقود. التحرك هذا يجي على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات القطاعية الخاصة بزيادات في الأجور. ونعاود نذكره أنه إلى حد الآن ما زالت الشاحنات متوقفة, وشيء اللي أدى إلى تعطل عملية توزيع المحروقات على مستوى المنطقة البترولية في رأس.
0: فوالا دونك مش الكلهم ناويين الإضراب, أما فما شاحنات بلوكيت به, فما مناطق بترولية أخرى في تونس, في صخيرة, في بنزرت, في كذا. معناتها نعتقد أنه الإضراب هذا في العاصمة أكثر, معناتها يؤثر على الكيوسك متاع العاصمة. فما مناطق بترولية أخرى ما زالت ربما أنهم يجيبوا النفط من مناطق أخرى ممكن, ولكن حلول نجم تاخذ أكثر وقت. يعطيك صحة غفران,
1: نتقابلوا
0: معك بعد شوية مع ماضي ساعتين. دونك الحكاية نعود نقول شكرا لقسم الأخبار. هو إضراب عشوائي للناقلي النفطي لحد الآن في المنطقة البترولية في رادس. دونك مش المنطقة الوحيدة في تونس, فما صخيرة, يظهر لي فما جابس, فما جرجيس, فما بنزرت الستير, معناتها فما برشا مناطق بترولية. هل هما عاملين اضراب ولا لا؟ إلى حد الآن ما فما حد شي يدل, أما تون قسم الأخبار أكيد يعمل بكم دورة ويقول لكم اش فما اش ما فماش, ولكن ليسانس مقطوع توا, بدأت المفاوضات معهم في انتظار توصل المفاوضات النتيجة. واضح هذا ما يهم ليسانس. نعود نذكر الخبر اللي جاي لأنه فما جريف عشوائي غير مبرمج هو اللي خلى ليسانس ينقص في تونس العاصمة. بقيت مناطق الجمهورية إلى حد الآن قاعدين نثبتوا بشوي بشوي, ما فماش ما يدل على نقص ليسانس, لأنه فما برشا مناطق بترولية أخرى يخرجوا منها, ربما يلقاو بعض الحلول بلان بي جي من داخل الجمهورية العاصمة. معناتها الترهويجة اللي صارت أنه حتى حد ما استنى الانقطاع هذا, ذاك علاش مازالت الحلول, حتى حد ما يحب يخو يعمل تصريح, مازالوا مش فاهمين, مازالوا ما يعرفوش أقنعوه ما أقنعوهمش, ولكن سائقي نقل المحروقات هم اللي عملوا الإضراب المسمى بالعشوائي, بمعنى مش
2: معلن عليه من قبل, فمش بقية إضراب وغيره
0: عليه. دونك شكرا قاعدين تبعثونا في المساجات, يعطيكم الصحة. دونك غير معلن. وين انت تفضلي
2: نحكي ونكمل على الضوء ولا يزيد
0: اي لا نكمل نحكي على الصنص بعد نعطيك الضوء خاطر معناتها الإضراب حاصل وجافش واضح. هذا بالنسبة لليسانس, مش لازم نحكيه تفاصيل أخرى. قسم الأخبار ما ساعتين توزيد دي ديفلوبي الكال أضو
2: باهي. نوف الشعار بالانقطاع متاع الكهرباء اليوم زادة تقريبا لمدة 11 دقيقة. الستيك تهبط على صفحة رسمية أنه بش يتم اللجوء إلى القطع الدوري الكهرباء اليوم الخميس خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الواحدة ونصف والساعة الخامسة بعد الزوال, وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين للفترة الواحدة. دونك فما نجم تشوفوا معنا القائمة بالنسبة لجهة تونس الكبرى, بالنسبة زادة حتى لجهة الشمال وطن القبلي, زغوان, بنزرت, جهة الشمال الغربي زادة بوسالم, روحية, وشتاتة وغيره. هذوما من جهة الوسط زادة كيف كيف نفيذة, هرقلال, عليب, وفيشة وغيره من المناطق. نجم تدخل على الصفحة الرسمية تتلقاو باش تعرفوا اسكو لازون اللي انتم موجودين فيها معنية وإلا لا بالانقطاعات هذية للكهرباء. دونك فوالا هي هبطت المعلومه. احنا بدينا البرنامج قلنا مازال ما هبط حتى شيء,
0: وفي الكهرباء قالت خاطر الدنيا باش تسخن. دونك نتوقع اللي من هنا الويكاند باش يقعدوا كل يوم يقصوا الكهرباء من اول وجديد في مناطق اقل شويه من مناطق العاده, المده اقل شويه, ولكن الكهرباء يقص. واذا قص الكهرباء تو السنه تقول لك بسبب قصان الكهرباء بعد نهارين نولي احنا نقصوا بيبز الماء ليسانس. برشا قاعدين يبعثونا قال في المرسى تو لي تروا كيوسك مبلوكين, معناتها دخلوا ذولي الامن ولا جيش معناتها باش ينظموا شويه ثنيه, معناتها لا فما بلوكاج في خاطر كل كيوسك يشدوا برشا صف, فما بلوكاج في برشا بلايص في المنازه في النصر. دونك حكيت دونك نعاود نذكر الضوء ستيك خلط باش يقص سائقي المحروقات هما اللي عاملين جريف هو اللي خلى الامور تتعطل. ما لقيناش الوقت باش نعملوا ما فاتك شيء, نعتذروا تو غدوه نرجعوا فوالا, ونحكي لكم على بقية التفاصيل. اليوم حكينا على برشا مواضيع, ولكن المهم على قصر الماء الأسعار اللي قالوا مطبقة, لا مش قاعدة تبيع ليترا ونص, قاعدة تبيع بدينار, دينار ومية, دينار ومتين, دينار وثلاثمية. حكينا زادة على قصن ليسانس لأنه اضراب عشوائي غير مبرمج للنقل في رادس, ما نعرفوش بقية مناطق الجمهورية المفاوضات معهم وين باش توصل لأنه ما كانوش في بالهم بالاضراب. واستيج اللي تعلن أنها كيما البارح رجعت قصن الضوء بطريقة منظمة, معدها يقولوا راهو باش يقص الضوء أما المناطق ما نعرفوهمش.
2: موجودة
0: في صفحة رسمية, ما يعطيوش وقتاش باش يقصوا, يقولوا ساعة ساعتين دونك بنفس الطريقة العشوائية واللي برشا ناس يقولوا فوالا معناتها قاعدين تبعثوا لنا في الصف
2: صف في صف ليستاسيون سيرفيس.
0: فوالا حاولوا كي باش تعبيوا ليسونس شوف لو كيوسك عندوش ماء فرد وقت. مش
2: فكرة
0: مش هكاك
2: ربحا الوقت
0: معناتها حاجة واضحة. شكرا لك نادية,
2: شكرا
0: مروان, شكرا أيوب. بعد شوية الأخبار تعطيكم آخر الأخبار بالنسبة للإضراب هذا, نعود أذكر إضراب عشوائي للنقل في رادس, معناتها في رادس داخل الجمهورية, والتفاصيل وكل التفاصيل تلقاهم على السيت ويب وعلى السيبور متاعنا الكل, وأخبار موزايكا فيم غفران باش تقدم لنا الأخبار, بعدها سبور إكسبريس, بعدها أفتر ورك. شوف أحسن جاي عنده اللي
2: موجود
0: موجود الحمد لله. فوالا دونك أفتر ورك مع أحسن سينون كاملو أنا مش مشكل تحية لأحسن أكيد زادة باش تبعوا معاه الأكتواليتي والأحداث الكل. نتقابلوا احنا غدوة, شيء طيب نسكل في الأمين.

0: مع جي ان في ديما فما جديد. للتوانسة اللي مسافرين بالباتو عندنا ليكم عرض ما يتفلتش. كانت ريزيرفيو قبل 28 اوت تتمتعوا بتخفيض يوصل حتى ل 30% على لي فواياج متاعكم حتى لاخر ديسمبر. مش هذا برك، وزيد مع ماي جي ان في كلوب برشا امتيازات حصريه تستنى فيكم. كانت ريزيرفيو الي روتور تربحوا 50% دي بوان اون بلوس. ملا فيش تستناو، ريزيرفيو من توا على gnv.com.
1: Calypso. Samedi 22 août, le Calypso présente Calypso Tranni, une soirée placée sous le signe de la musique et des grandes mélodies avec le maestro Hilal Benamour. Sur scène, Amin Saïd, Afrah et Nissel Taïf. Une nuit pleine d'émotions, de belles voix et de musique authentique à vivre au Calypso. Calypso Tranni, c'est le samedi 22 août. Billets en vente sur l'application IJA.
2: Avec la participation de Maxwell, Power Horse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعه محمود المعتري، الاولى في مجال العلوم الشبه الطبيه. تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسيه، التصرف، الماليه والتسويق. خبره سنين، تاثير متميز وتكوين يفتح لك ابواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعه محمود المعتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
4: في مونوبري جاونا ديما بروموات، ومن اليوم نفرحوا بجيراننا جدد في المدينة الجديدة. عروض الافتتاح استثنائية والربح جايكم في الثنية. ملا كيف مونوبري تحل بيبانها بحديكم، يجاو ادخلوا في الجو القرعة باش تربحوا دي كليماتيزور وتلفز، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا، الكل كدوات وبروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: فديت ما ستريس والروتين وقيد تبدل الجو وتعيش مود ترانكيل في اوتيل عمبر الفل حمامات باي ترابل تو دو. عيش الفايب اللي توتيك. اوتيل كوزي بيي دون لو بيل البحر والشمس، تعيش الكالم والديتونت. بحر صافي اكسبسيونيل يخليك تتمتع باكسبيريونس سنساسيونيل. وما ننساوش الماكله البنينه اللي تعمل الكيف. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجنس ترابل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت travel2do.com. travel2do les prix. Tout doux.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. توقف عملية توزيع المحروقات اليوم 25 أوت بالمنطقة البترولية برادس إثر دخول سائقي شاحنة نقل المحروقات في إضراب مفاجئ منذ صباح اليوم مع غلق مداخل المنطقة وتعطيل عملية نقل المحروقات. ووفق المعطيات المتوفرة فقد أقام الناقلون نقطة تعطيل على مستوى المنطقة البترولية ما أدى إلى شل حركة خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات والموجهة لتزويد محطات الوقود. يأتي هذا التحرك على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقات القطاعية الخاصة بالزيادات في الأجور. وإلى حد الآن ما زالت الشاحنات متوقفة فيما تعطلت عملية توزيع المحروقات على مستوى المنطقة البترولية برادس. في خبر آخر وبداية من اليوم الخميس 8 ليلا تنطلق عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 حسب ما أعلنته وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني viscolaire.education.tl. ويتم استخلاص معلوم ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية واللات أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقة الدفع ديدي سيت. عالميا مدريد تعلن استحداث مركزين لواي 1800 مهاجر في سبتة بهدف التخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي تعصف بهذا الجيب الإسباني منذ توافد أعداد كبيرة من المغرب إليه الشهر الماضي. وكان نحو 72 ألف مهاجر عبروا الحدود مع هذه المنطقة الإسبانية الواقعة في شمال إفريقيا على الحدود مع المغرب، وأودى هذا التدفق غير المسبوق في 30 و 31 جويلية بحياة العشرات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدون على موقع موزايك، والموعد الآن مع مكي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس تبع الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فان.

0: تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مرحبا بكم في سبور إكسبريس، تحوير جديد في برنامج الجولة الأولى من بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. التحوير هذا يخص مباراة ترجي جرجيس ضد الأولمبي البيجي. مقابلة كانت مبرمجة نهار الأحد في جرجيس وتم نقلها لملعب مصفى الدوري في ميدون بسبب عدم جاهزية أرضية ملعب جرجيس. نذكر بالبرنامج الكامل للجولة الافتتاحية الدفعة الأولى نهار السبت في النيفر الملعب التونسي نادي صفاقسي في حمام سوسة. أما الحمام سوسة الاتحاد المناسيري في الطيب المهيري تقدم سقط الدير ضد شبيبة العمران، وفي بنقردين اتحاد بنقردين ضد نادي حمام لمف. بالنسبة المقابلة نهار الأحد في رادس الكلاسيكو ترجي رياضي التونسي النجم الساحلي، في 15 أكتوبر نادي البنزرتي مستقبل المرسى، في المتلوي نجم المتلوي ضد النادي الإفريقي، وفي ملعب مصفى الدوري في ميدون ترجي الجرجيسي ضد الأولمبي البيجي. المقابلة الكل يتلعبوا مع 4:30. إدارة النادي الإفريقي تعمل اليوم العشية مع الخمسة ندوة صحفية لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للنادي للفترة الخماسية من 2026 حتى 2031. تمارين الترجي الرياضي التونسي اليوم وغدوة بشدور دون حضور الجماهير. نذكر أن الترجي الرياضي التونسي يستعد لمواجهة الجولة الأولى من البطولة ضد النجم الساحلي. إدارة النادي صفاقسي رفضت زوز عروض لانتداب المدافع كيفين مونديكو. العروض الزوز من أندية ليبية هي سويحلي وأهلي بنغازي، والعرض الأرفع كان من نادي سويحلي واللي قيمته 800,000 دولار، يعني ما يقارب زوز مليارات و400، لكن ترفض من قبل إدارة السيسس. معز بن شريفية تعاقد مع نادي حمام لم في صفقة انتقال حر بعد ما قرر عدم تفعيل تجديد عقده مع مستقبل سليمان. متوسط ميدان الأولمبي البيجي لياس الضاوي تعاقد رسميا مع سانتيتيان الفرنسي لمدة 3 سنوات. سانتيتيان انشط في الدرجة الثانية، صفقة باش تحصل فيها الأولمبي البيجي على 440 مليون توانسة. الأولمبي البيجي اللي باش يلعب الجولة الأولى من البطولة من غير المنتد بين الجدد بسبب عدم رفع عقوبة المنع من الانتداب. في نجم المتلاوي اللاعب أسامة البحري طلب فسخ عقده مع الفريق، ومن المنتظر أنه ينتقل للمستقبل لمرسى. من جهة أخرى تم إقالة المكلف الإحصاء أمين السحيمي، وزاد تم تعيين نوراني قفصية في خطة معد بدني النجم المتلاوي. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع أحسن وكامل فريق أفتر وورك.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك. موزايك فام لا

0: After work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للسكن العشية حسن الحمالي موزيك فم
1: مسيكم بالخير الناس كل تحية لكم وين ما كنتوا. هذه after work على الأولى في تونس 20/30/26 وصعبيننا مربي بشوية بشوية. احنا منا استنسنا بوس على البيل واستنسنا بالهكة بحاجات بليزام خيفو نعرفوا بأنه طوى الناس كلها لعصابها في الكياس فما مشكلة فيما يتعلق بالليسانس في تونس الكبرى فيزيبلمون إلى حد الآن. أنا قاعدين نثبتوا في معلوماتنا في الجهات ونعطيكم المعلومات وشنية الحكاية بالضبط. معناها توا قاعدين تلقاو مقال على موقعنا mosaicfm.net يفسر لكم كل شيء. مرحبا خليل.
2: مرحبا حسن. هو إضراب فوجئي لسواق الشاحنات اللي عطل نقل المحروقات. كانت حب باقتضاب نسوق الخبر حسن. هو توقفت عملية توزيع المحروقات اليوم بالمنطقة البترولية في رادس بعد دخول سائقي شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ منذ صباح اليوم مع غلق مداخل المنطقة وتعطيل عملية نقل المحروقات. ووفق المعطيات اللي توفرت لدينا فقد أقام السواق الناقلين نقطة تعطيل على مستوى المنطقة البترولية ما أدى إلى شل حركة خروج الشاحنات المحملة بالمحروقات والموجهة لتزويد محطات الوقود. التحرك هذا جاء على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق اتفاقيات القطاعية الخاصة بالزيادات في الأجور. لحد الآن ما زالت الشاحنات متوقفة وتعطلت عملية توزيع المحروقات على مستوى المنطقة البترولية برادس. يعني ما فماش تبني رسمي من النقابة في علاقة بالتحرك الاحتجاجي هذا. لذا إلى حد الآن الخبر متوفر عنه.
1: هذا هو. على كل حال قاعدين تتفاعلوا معنا على نيميرو واتساب 23 513 1000. صديقنا يتفاعل معنا من نابل سي خالد الحداد يقول بأنه في نابل بالصف على الكيوسك. دونك هنا قاعدين نشوفه أوفيغيا مزيغ لهنا كيف ما قلنا إلى حد الآن هذه هي المعطيات اللي متوفرة عنا احنا. إن شاء الله بعثونا تصور بربي متاع الكيوسك كنتم مشدين عليهم الصف. نعود نذكركم نميغو واتساب مزيكي فيم 23 513 1000. نحاولوا قاعدين نشوفه في وزارة الأشراف نحاولوا أنه في شركة تونسية للبترول وتوزيع البترول هذي قاعدين نشوفه معها أجيل زي كيف نحاولوا ناخذوا من عندهم بعض الحلول وكيف اليوم نتمناو أن ندخلوا بالوقت. الدولة اليوم عندها آلية التسخير تنجم تسخر من ساعة إلى أخرى وراهو الناس اليوم ما تيحوش بربي تسيبوا فيهم الشوفور هذوما. يمكن الناس مضامة عندهم زادة كيف حقوقهم نتفاهموهم إما راهو نطالبوا بالحقوق بلغة عقلانية زيد ما يزيش راهو نوقفوا حال بلاد راهو موش معقول راهو موش معقول ليزي سخانة ليزي هكا الأزمة الاقتصادية اللي عنا 15 سنة وحنا قاعدين نعانيو فيها زيدوا اليوم زيدوا نفتعل أزمة فوق الأزمات اللي موجودة مع السخانة مع الظروف هذه الكل مع ناس دي توريست عنا جايين من برا مع بناتنا ولادنا اللي في الخارج جايين باش يتفرهدوا في بلادهم. بربي خلي كل واحد فينا يقدم دي كونسيسيون ويقدم في بعض التضحيات وهات مع بعضنا على الأقل نغلبوا صورة معناها صوت الحكمة وصوت العقل. دونك إن شاء الله الأزمة هذه تخمدوا ولا هذه الفتنة تخمدوا في مهدها كيف ما يتقال تتحل الأزمة إن شاء الله من ساعة إلى أخرى. احنا عنا تغطية مباشرة على موجات موزيك فيم تفعلوا معنا على 23 513 1000. مرحبا بتصوركم كيف برسائلكم المكتوب. ربي ما عاش تبعثونا ديفوكو على خاطر راه ما نجموش نحلوهم ليفوكو ما نجموش نسمعوا ليفوكو. ساعات عبد يبعث لك بالست ست ست وي مينوت فرخ في قلبه عندكم صندوق عجب. مرحبا بأصواتكم ونوصلوهم بكل أمانة. احنا عملنا الواتساب هذية من أجل أنه توصلوا الكلام متاعكم ونقراوه في المباشر وشكرا على تفاعلاتكم. رحب بالكيب الكل دخلت لكم دخلة ديمارج أمريكا. رحب بالحاج في ستاندار تحية ليك. مرحبا بأيوب في الإخراج الرقمي. أهلا وسهلا بزيدة في الإخراج. مرحبا أخويا تحية ليكم لس كل وين ما كنتوا. نكملوا بعضنا إن شاء الله حتى لستة في أفتر وورك شوية آخر حالة الطرقات مع مراد جويني قلذية. أعطينا أخويا شوية فايبز أعطينا السامر جام إن شاء الله سيف يتعدى مريقل وإن شاء الله على كل حال ترجع لنا الأجواء معناها ترجع لنا ليسانس هذيك اللي فين يلا جو.

0: c'est le jeudi 20 août. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم اثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
1: مرحبا بكم من جديد في Afterwork على الأولى في تونس. حالة طرقات تسويت مباشرة مع سيمونة تجوينية.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
1: سي مراد مرحبا بك، اهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو الامور؟ الدنيا ماكله بعضها بهالقريب هذا العشوائي والله العظيم.
3: مرحبا مرحبا شيء والله، قاعدين نلاحظوا في حركيه خلافا للعادي خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد، وكذلك منها هي معناها في السونس انفيرس، واحنا هابطين الى وسط العاصمة عبر شارع المغرب العربي، لاحظوا حركية فيها كثافة مرورية بطبيعة الحال على مستوى الاستاسيون ديسونس اللي معناها وفقا للاضراب تجد نقول الفجئي معناها اللي صارت على الترانسبورتور بطبيعة الحال باش يكثر شوية في الظاهرة بتاع الاكتظاظ هذا من ناحية. من ناحية ثانية هذا كذلك في السونس انفيرس، واحنا على مستوى المنطقة الشرقية صناعية شرقية واحد وكذلك شرقية اثنين، شارع المغرب العربي وشارع فاطمة بورقيبة في تونس، واحنا داخلين الى سكرة، ثم على مستوى شارع مصر محسن على مستوى برج الوزير، وين نلاحظوا كذلك الحركية فيها الكثافة في الجوادين. بورتال حيدر كذلك على مستوى، احنا من ولاية النوبة جايين البورتال حيدر ماشيين الى ساحة باردو، وكيف كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى قصر سعيد، كذلك وين نلاحظوا الحركة فيها الكثافة المرورية، وتتواصل الحركة الى حدود النقرة، كذلك جزء قدم شوية على مستوى حي تضامن لمنيهلة ويثقة والحركة فيها الكثافة المرورية. روتيكس انطلاقا من مطار كيف كيف نلاحظوا حركية فيها كثافة خصوصا على مستوى بارد، وكذلك على مستوى محاول باب سعدون وين نلقاو الاكتظاظ، فبالتالي مستعملي الطريق يردوا بينهم شوية يوسعوا بينهم شوية سيرتو في الترانسون بتاع روتيكس، لأن ما عندناش معناها اون اوتر ايسو اللي نجموا نجيبوا منها، سينو إذا كان على مستوى حدائق المنزة نجموا نبعدوا شوية باش تكون الثنية أطول شوية ولكن تكون أقل سيركولاسيون. وسط العاصمة على مستوى شارع خير الدين باشا، كذلك على مستوى شارع المملكة العربية السعودية بطبيعة الحال، هذا بطبيعة الحال انترسكسيون مع شارع محمد الخامس نلقاو فيها الحركة فيها كثافة ولكن ماهيش الكثافة الكبيرة، سينو على مستوى شارع طيب دمهيري شارع الشاطئ قلالة شارع ولاد حفوز بنلقاو كذلك الحركة فيها كثافة، وهذا بطبيعة الحال واحنا جايين من ساحة باب سعدون قبلها على مستوى ساحة القصبة عبر شارع 9 ابريل كيف كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية. وسط العاصمة كيف كيف على مستوى شارع المنجي سليم شارع باب سويقة شارع الجزيرة كذا من باب الجزيرة، واحنا ماشيين الى باب جديد باب المناره، واحنا ماشيين الى ساحه القصبه على مستوى ساحه الزلاج كذلك جدا لاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه، واحنا ماشيين عبر اسفل الجدود نفس الشيء جدا لاحظوا حركيه فيها بدايه كثافه في الجولان، الشيء اللي يطلب منا مزيد من اليقظه وكذلك الانتباه. طبعا احنا مع الارتفاع بتاع درجه الحراره ماذا بينا اونامون نفقدوا سياره بتاعنا، نفقدوا من بتاع الرادياتور، نفقدوا الضغط بتاع العجلات، نفقدوا البيل بتاع الموتور بطبيعه الحال، زاد في بعض الاحيان زاد احنا كذلك كان باش نعملوا لونج ديستونس ماذا بينا ناخذوا قسط كبير من الراحه حتى تكون السياقه بتاعنا آمنة، نبعدوا على كل ما من شأنه اللي بشد تركيز بتاعنا أثناء السياقة وعلى كل الظواهر السلبية اللي من ضمنها اجتياز الخط متوازن، اجتياز السرعة المحددة والمجاوزة ممنوعة، وبطبيعة الحال ملاحظة سوقها بكل لطف إلى سواق الدرجات النارية ماذا بهم حتى معناها كيف يبداوا يسوقوا يعرفوا كيفاش تكون عملية المناورة كوز سواء على اليمين وإلا على اليسار، هذا بطبيعة الحال بعد يكونوا معناها خذوا البرمي واللي هو معناها فيه تكوين معناها نظري فحسب ما يسمش يكون معناها تكوين فيه معناها لكود الى كونديت، لا هذا تكوين نظري باش يوريك العمليه المناوره كيفاش تدخل واحنا للرونبوا كيفاش تكون معناها عندك عمليه نتاع المجاوزه وقتاش عندك الحق وقتاش تسيب الحق بتاعك انت لغير كذا، ما نجمو نعطيو الى مستعملي الطريق حسن تو سامحني على الاطاله.
1: لا لا لا كلامك مهم، كلامك ذهب سيدي
3: يعيشك يا حسن، هذوما بعض ملاحظاتنا وبعض نصائح يا مستعملين الطريق، ان شاء الله خروج وصيه زينه وان شاء الله طريق امن للجميع ان شاء الله.
1: ان شاء الله صيه زينه الناس الكل، شكرا جزيلا ليك سي مراد الجوني، تحياتنا ليك ولكل معناها مستمعاتنا ومستمعينا. كانت هذه بوان غوت. بوان غوت.
2: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: After work, يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.
1: أتغطية متواصلة على موجات موزايك فام. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. برشة تساؤلات وقاعدين تفعلوا معنا على نميغو واتساب متاعنا 23 500 و13 ألف. قاعدين نشوفوا في صفوف مهولة ومهولة جدا أمام لي بومبا إيسونس. قاعدين نشوفوا في مشاكل كبيرة اليوم فيما يتعلق بالتزود بالوقود. حبينا نشوفوا شنية الحكاية كولي سي خليل مرسلنا موزاي كفام مبعوثنا الخاص زميلنا كريم والناس على عين المكان. مرحبا كريم, أهلا وسهلا
4: وبيك أكثر أحسن وكيفة الفريق اللي معك وكيفة مستمعي موزاي كفام.
1: يعيش كدوك, خلنا نوضحوا للناس اليوم وين موجود بالضبط كريم باش تكتمل الصورة. معناها
4: أنا موجود مش في مكان بعيد على موزاي كفام, يعني فلاتفاكتور فما محطة وقود هذه بعد ما قمنا بجولة الأخيرة هذه المحطة الرابعة والخامسة اللي كنا شفناها. أيوة. فيها اكتزاز كبير تدمر في صفوف المواطنين, ثم وقود في بعض المحطات وثم محطات بقول قالي انه الوقود يعني سهاب بالنسبه حسب العاملين في هذه المحطات.
1: معنى الوقود تحكي عزوز ما نحكيو اسانس ومازوت
4: ما زوز ثم شو معنى محطه وقود اغلقت ما تجب تدخل قالك ما عنديش باش نزودك فلي سيرفيس الاخرين موجودين بالنسبه للوقود راه مش موجود.
1: اوكي اوكي دونك لا اسانس لا مازوت دونك موجود
4: لا اسانس لا مازوت. الحقيقه فما تدمر في صوت المواطنين اللي خلك ماهوش معقول انه ما يعلموناش كان فما اضراب على الاقل باش نعطي احتياطاتنا لانه السياره بالنسبه لهم حاجه حياتيه تقلوا بها الخدمه يقوموا يعني حاجاتهم العائليه تنقلاتهم يقول لك انا ما غير سياره اللي نجم نخدم لان انا مرتي اللي نجم نهز ولدي للمكان اللي خليه فيه ودي الحقيقه شفنا تذمر كبير شفنا في احد المحطات فما وقود واحنا باش تلقاو ريبورتاج على باج موزايك فام بعد
1: شويه
4: اي كان هذا قص يعني موجود المحروقات
1: زاوي قص اي والله نفس الحاله في نابل تو انت تحكي معانا صديقنا ايمن يقول قال مشيت الكيوسك فرحت نلقاه فارغ اخي دخلت قال لي راه الضوء مقصوص معناها باش نبداو واضحين دونك باش تعرف اللي ساعات معناها شر البلاتي ما يضحك على كل ان شاء الله تحل محل الازمه.
4: شفنا تذمر وشفنا ناس مش فاهمه الوضعيه خليك يا خويا اعلمني قبل بنهارين بثلاث ايام اذا الاضراب حق دستوري لكن خلينا ناخذ احتياطاتنا احنا في علاقه بالمحروقات وغالي بيت السيارات اللي قمنا بالحديث معاهم اصحابها مصري جارف ما عندهمش معناها وقود مش جايه ناس راهو خاطر سمعت باش
1: فالريزيرف هي فما ناس كلي كل نهار ونهار وسبحان الله ظروفهم تاع العبيد زاد كيف كريم ان شاء الله لكل حال تتحل الازمه هذه وحنا قاعدين نتابعوا. نشكرك برشا كريم والناس وبعد شويه تلقاو ريبورتاج بامضاء كريم والناس على السيت نتاعنا موزايك اف ام بونيت وعلى ريزو سوسيو. شكرا لك كريم, تحياتي ليك وليكيب الكل قاعدين نتبعوا خليل
5: صحيح. جوست للتوضيح كريم تحرك في نقاط مهمه جوست باش نوضحوا الناس اللي تسمع فينا راهو بالنسبه للمنظمه الشغيله ما لا تتبنى هذا الاضراب يكونوا واضحين يعني هذا اضراب فجئي الاشكال الصغير على مستوى الاتصال كوميونيكاسيون نحكي فيه احسن هو من الصباح مسكرين يعني عمليه توقفت عمليه توزيع المحروقات من اليوم الصباح. سوق الشاحنات نقل المحروقات دخلوا في اضراب فجئي اليوم الصباح وقاموا بغلق مداخل المنطقه وتعطيل عمليه نقل المحروقات. علاش مش من الصباح صارت كوميونيكاسيون وضحوا للناس تكلموا ولقاو حل من الصباح ساكتين لين وصلت انه الكيوسك فرغت من
1: هذا هو. ونعاود نذكر بانه مصدر من مأذون الاتحاد العام التونسي للشغل يقول بانه منظمة الشغيلة لعلم الهابي هذا الإضراب وجب التوضيح لنا مش نبدأ واضحين إن شاء الله نلقاو حل لهذه الأزمة ما تطولش إن شاء الله فيها الساعة اثنين هذية تفرج كيف ما يتقال. موضوع للمتابعة على الأولى في تونس
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: بالسياق المتزنة والاقتصادية نجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: مغازات كارفور الكل تحط على ذمتكم حتى ل 23 أوت كفخي 6 صحافي 10 سنتي ونص 5990.
2: سيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو بالبرموات اكسكلوزيف وتسهيلة توصل حتى 40%.

0: وتفرهد
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
3: مرحبا بكم من جديد في After work على الأولى في تونس. تحية لكم الناس الكل تسمع فينا في الابليكاسيون تاعنا موزايك فام تيليشارجابل على اندرويد وعلى اي او اس. تسمعونا كيف على موقعنا موزايك فام.net. تحية لكم في الكراهب نتاعكم في الخدمة نتاعكم وين ما كنتوا في دياركم تسمع فينا على مختلف الترددات والموجات. نمشيو تو سويت باش ناخذ فكرة على حالة الطقس في السوايع المقبلة.
2: ومتهو
3: من المعد الوطن للنزد الجوي دخل معنا سيسليم بالميلاد. مرحبا سيسليم, أهلا وسهلا, كيف الحال؟
4: مرحبا بك حسن ومرحبا بكاس المستمعين ذات مزايك.
3: يعني شكرك الله فيك. دونك سيسليم, نتسألوا اليوم على الطقس بشي تواصل فيها الموجة الحر هذية, وأيضا اليوم فيما يتعلق بعامل الريح, أهلنا في الجنوب فيما يتعلق بالدوائر الرملية. ماذا بينا ناخذوا بأكثر تفاصيل على التغيرات في الطقس بالنسبة لليوم وغدوة زده كيف كيف؟
4: هو لحد الآن فماش موجة حر. بالنسبة اليوم طقس استقرار, طقس في
3: الثلج طب حسيتني سخونة سخونة برشا سخونة برشا سخونة سخونة خوي, مش موجة حر بالنسبة لي نحن في ما يمكن التوصيف العلمي, مش موجة حر حالها وجايين هي كانيكول بتاتخ يمكن
4: هي المكان داي ماهيش متوفرش المعطيات التقنية نتاع موجة الحر. مازالت موجة الحر اليوم نحن في مازلنا في المعادلات العادية للفترة هذية, تتراوح الحرارة بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة بقية الجهات. الريح هذا من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة, تتقوى نسبيا العشية خاصة قرب السواحل الشرقية وين قرب السواحل الشرقية وين تعمل شوية موجة في السواحل في البحر على السواحل الشرقية في موجة العشية, بينما بقية السواحل تكون بحر قليل الاضطراب وطقس عامة صافي إلى قليل السحب. بينما غدوة يتحول الريح من القطاع الجنوبي, بالتالي فما ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وفما غدوة شوية خلايا رعدية تظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بعض الأمطار. الريح هذه من القطاع الجنوبي ذات النجم نلمسوها نهار السبت, نهار السبت باش أكثر نحسوا بارتفاع في درجات الحرارة السبت والأحد, وقتها نحسوا أكثر بدرجات الحرارة بارتفاع في درجات الحرارة ويمشي تتجاوز المعادلات العادية بين 6 إلى 10 درجات. إن شاء الله نحن بالطبيعة نحن قاعدين نتابعوا في الوضعية الجوية وقاعدين باش نحضروا الأيام الجاية, نحضروا نثبتوا في المعطيات الجوية الكل
3: في يتعلق بموجة الحر. على كل حال ناخذوا بالأسباب ديما نبعدوا على الخروج ومش تقضيوا قضيتنا بين 10 و 4 متاع العشية, وحتى الناس اللي تخرج من دبينا انه ديما يلبسوا كاسكيت كيف كيف, يحاولوا انه يلبسوا مظلة يردوا بالهم على رواحهم سورتو الصغيرات تشربوهم برشا ماء والناس الكبار زده كيف كيف. تحية كبيرة ليك, موعدنا معاك شغل جد في ساعة ثانية بعد شوية ناخذوا معاك لميتيو دي بلاش. شكرا جزيلا ليك تسليم بالميلاد, تحياتنا ليك. كانت هذه نشرتنا الجوية لليوم, وتلقاو تفاصيل اكثر على حالة الطقس اكيد في نشرة محايلة على موقعنا موزايك اف ام بون نت.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: البلاجيه.
1: مع ترافل تو دو العالم بديديك، دي بيي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلوس سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري.
2: نسمة بحري ونسمتنا البحري اليوم تعمل كيف بمختلف الشواطئ التونسية. نبدأ بشواطئ الشمال، نبدأ بشمال غربي في تبرقة، وين درجة الحرارة تكون بين 23 و 36 درجة. الحقيقة تفرشيكة في تبرقة والريح اليوم ما هيش قوية برشا، تقريبا ما تفوتش 20 كيلومتر في الساعة. نمشيو إلى سواحل بنزرت، نحكيو على لهنا البحورات متاع راس نجلة، راس جبل، سيدي سالم، الرمال، ستاري المكي وغيرها من سواحل بنزرت، وين البحر يكون صافي زيت، وأيضا درجة الحرارة تكون في حدود 36 درجة والسماء صافية. نفس الشيء بالنسبة لخليج تونس، بحورات رواد، قمرت، المرس، دي مسعيد، كختاج وغيرهم من البحورات، وين درجة الحرارة تكون بين 24 و 36 درجة والسماء صافية والريح دون فعالية تذكر. بالنسبة لخليج نمشي واللوطة ونهبطوا أكثر ونحكيه لهنا على السواحل

0: في تونس، نحكي لهنا على الساحل بالتحديد، في هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس وشواطئ المهدية. لهنا شواطئ الوسط الشرقي درجات الحرارة تكون في حدود 33 درجة وسماء صافية، والريح تكون بين 20 ل 40 كيلومتر في الساعة. شواطئ خليج جيبس، شفار في جيبس وشواطئ جربة وشواطئ أيضا جرجيس، درجات الحرارة تكون في حدود 33 درجة مئوية، السماء صافية والريح تكون ضعيفة فمعتدلة. خليج الحمامات وما أدراك ما خليج الحمامات، وين تحلى التبحبيحة والتبحيرة، في حمام الغزيز، في قليبيا، في قربة، في الهوارية، والغديكة درجات الحرارة تكون في حدود 33 درجة. نابل والحمامات درجات الحرارة ستكون بين 25 33 درجة، وأيضا البحر 6 زيت. اي بارلون دو حمامات، اليوم حبيت نقترح عليكم ونهزكم الواحد من الوتلة اللي ياسر مزيانين في الحمامات. نحكي لكم على اوتيل اوسيانا حمامات، ان اوتيل 5 اتوال. شو قلكم للناس اللي هكا كما اخونا ايوب تحب تعمل بوكيف وتحب كي تستركش في اوتيل لوكسيو على البحر؟ ما اعزش مهالبون بلان هذية، ومش نزيد نشاهيكم اكثر فاكثر في الوتيل هذية. ادخلوا على باش فيسبوك متاع ترافل تودو، اتوا تتفرجوا وتشوفوا قديش البحر هذية مزيان برشا برشا، وقديش زيدة كيف كيف الوتيل هذية يعمل 66 كيف.
1: الله
0: على خاطر الله الله الله ايه سيدي الله الله توتي غفلشي في الوتيل هذية، باش تلقى انت الراحة متاعكم. شو فما الساعة اجواء جميلة وجميلة جدا، الماكلة باش نحكي لكم على البنة، لو بوفي تيلمون فاريي، ونلقاو فيها من سبيسياليتي تونيزيان لي كويزين، معناها لهنا نحكيو دو موند اللي يكونوا موجودين، النظافة والعفافة والرخام اللي يبرق، وليزاكتيفيتي اللي يعملوا الكيف، ليزاكتيفيتي الكبار والصغار. لوتيل لوبلاسمون تاعو فريمون استراتيجيك على الاخر، دونك اكسيسيبل على الاخر، اي بوي تمشي وتلقاو باركينغ كبير يعمل الكيف، وفوق هذا الكل كيما قلت لكم سيت ان اوتيل بي دون لو. ما نحكي لكم مش على لي شومبر اللي بالحق معناها غرف واسعه جدا جدا، وفيهم اون توش اوتنتيك على الاخر، لو ستيل اوتنتيك ميديترانيان، وما نلقاو ما تنساوش زاد كيف كيف نلقاو زاد بيسين دودوس ياسر مزيانه، وياسر زاد كيف كيف تحلى فيها العومه. وفوق هذا الكل كي دي اوسيانا حمامات اوتيل 5 اتوال يقول زاد كاليتي دو سيرفيس، وزاد كيف كيف نلقاو لو ريستورون على كارت اللي تحلى فيه الحقيقه القعيده، وتحلى يحلى فيه الفطور ويحلى فيه العشاء، وهكاك نجمو نعديو معناها ان اكسيلون سيجور في حمامات، فيها الوتيل هذايا الوتيل دو غولومي لوسيانا الحقيقه غني عن التعريف. هذا الكل غراس ا ترافل تو دو، وين لي بخي نتاعنا تو دو، لي بخي نتاعنا ديما تو دو مع ترافل تو دو. هذا الكل الدليل هذا الكل تلقاوه باسعار لا تقبل المنافسه، 338 دينار فقط لشخص واحد مع اقامه وفطور صباح، دونك مع ابتداج، دونك البي دي تنجموا تمشيو تعديو ان اكسيلون سيجور. نذكركم اللي السعر المذكور هو ارخص سعر موجود الفتره المختاره بين شهري اوت وسبتمبر، أسعار هذه تنجم تكون أغلى بحكم الموسم. باش تعرف السعر الصحيح بحسب الفترة اللي اخترتها يكفي تدخل توت سويت على الموقع نتاعنا traveltodo.com، تتصلوا بواحدة من 38 وكالة تاع ترافل تو دو موجودين في الجمهورية التونسية، سينو اطلبونا على 70 103 103، تلقاو كالعادة الكونسي نتاعنا يقدموا لكم النصيحة ويقدموا لكم أيضا المعلومة المفيدة. كل إنسان يعمل لاشا على traveltodo.com، سينو على أيضا واحدة من ليزاجونس نتاعنا 30 أجونس موجودين في الجمهورية التونسية، يدخل اوتوماتيكمون في تيراج او سور ويربح معنا غدوة على موجات موزايك اف ام ان بون داشا بقيمة 1000 دينار من اهداء ترافل تو دو. ما تخمم في حد شيء، ديما تنجم تعدي ان اكسيلون سيجور مع ترافل تو دو، تلقاو زادة عروض اخرى تعمل كيف على ريزو سوسيو تاع ترافل تو دو من توا، سامبل كليك على الموقع traveltodo.com، سينو ادخل على ريزو سوسيو نتاع ترافل تو دو اي بريسيزيمون نحكي لكم على الباج فيسبوك ترافل تو دو، وين لي بري سون تري دو.
2: اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، زيدها يا ربي زيدها.
3: نسمة بحري، تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسواق، وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
4: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: Calypso. Jeudi 20 août, le

0: c'était le jeudi 20 août. Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Justil, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Afterwork, كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك FM.
1: مرحبا بكم جديد في Afterwork على الأولى في تونس. سعيد باستقبال مدام أسماء زواوي اللي هي مديرة الاتصال في مؤسسة أندا تمويل. مرحبا بك مدام، أهلا وسهلا، كيف الحال مدام زواوي؟
2: مرحبا
1: يا اهلا وسهلا، يعيشك. تحيه ليك وتحيه لاندا تبركلا. اليوم نحكي على اندا سي ديريفي، معناها بارتو نشوفوا في اندا، واندا سورتو وقت اللي نحكي على لي زيكسبلوا اللي قاعد تقوم بهم اندا، وهل لا كونتريبيوشن اليوم من اجل انه التونسي يعيش حياه منفنفة ويعيش حياه مفرهده، وقاعدين تقوموا ببرشا مجهودات جباره وجباره جدا. الحقيقه شدتني ديرنييرمون وانا نتبع ديما على لي ريزو سوسيو نتاعكم، هكا افيش مزيانه برشا. الافيش هذيا تقول انيشيتيف مايكل خليل، معناها كراكنيل اوفر، معناها لي بري انسكريبسيون ا سون بروغرام دو بورس. فوتر ريوسيت ميريت اون شانس. قعدت نشوف، قعدت نثبت، نلقى هذه لا دوزيام ايديسيون. الحقيقه انيشيتيف تذكر فتشكر. المرة هذية تحلوا البيبان من أجل أنكم تدعموا العائلات اللي اليوم تنجم ما عندهاش الفلوس باش تقري صغيراتها في الجامعة، الناس اللي خذوا البكالوريا سنة في عام 2026، وهذا مش غريب على أندا، لأنه في الأديان متاعكم ديما تحاولوا أنه تمنوا بالتعليم، وطبعا نحكيه بعد شوية كيف كيف على مبادرات أخرى، وتمنوا أيضا بأنه اليوم لاسونسور سوسيال يلزم يرجع يخدم من أجل أنه المجتمع متاع يعني هذية يكون إكيليبغي. هات نحكي على لبورس هذية في دورتها الثانية مدام زواوي، تفضل.
2: ديجا انت لخصت كل شيء، يعطيك صحة. وانت أحسن ممكن برشا نصور يتسألوا شو علاقة أندا اليوم بالتعليم، وهو الحق لونجاجمون هذايا يجي ضمن المسؤولية الاجتماعية متاع أندا. ممكن أندا تعرفت أكثر بالتمويل، تعرفت أكثر بالتنمية، لكن أنا حبيت معناتها نحكي أكثر على البعد الاجتماعي اللي نخدم عليه اليوم في أندا. احنا عنا برشا معناتها برامج تعنا بالشأن الاجتماعي. كما قلت لك ممكن العباد تعرف أندا تمويل في معناتها اللي تعطي القروضات الصغرى pour les entrepreneurs. يعرفوا أندا انتغاغاب اللي هي ONG موجودة في تونس من عام 90. فما أندا تاو اللي هو établissement de paiement donc pour faciliter l'accès le digital والfinance digital. كما فما d'autres programmes كما سوق الكهنة، فما أندا أكاديمي pour l'accompagnement le coaching. اليوم باش نحكي شويه على لا فونداسيون مايكل فيليب كراكنيل. مايكل فيليب كراكنيل هو لو فونداتور نتاع اندا، واحد من المؤسسين نتاع اندا هو مدام اسماء بن حميده. وبعد ما توفى مسيو مايكل دونك انا كريي لا فونداسيون اللي هي مازالت اليوم انيشيتيف تخدم تحت لو ان جي اندا انتغاغاب، وتخدم على ثلاثه ابعاد اللي هما يمكن الصحه والانفيرونمون والتعليم، واللي هما اكثر ثلاثه حاجات كان يهتم بهم معناتها مايكل كراكنيل. اكزاكتومون. اليوم باش نسلط الضوء ممكن على وحده من المبادرات اللي نخدموا عليهم، ولا ان بروغرام نخدموا عليه اللي هو يجي في وقته توا في الغونتري سكولير، لي بورس بور لي ستوديون ولا لي باشوليير اللي خذاو الباك 2026. هو برنامج الحق متوجه للعبيد اللي نجحت في الباك، اما للناس اللي من العائلات اللي مستحقه اكثر، معناتها في مكانهم انهم ياخذوا منحه يخليوهم يواجهوا بها المصاريف نتاع العوده الجامعيه. كما تعرف احسن ما تعرف ما ليزيتوديون في الوقت هذا الكلهم معناها مصاريف نتاع رونتري ترانسبور نقل اللويي فوايي انسكريبسيون، دونك فما برشا مصاريف مسلطة على العائلات في البريود هذه. والفونداسيون دونك قررت انها تعاون العباد اللي مستحقه. انا حبيت نعطي فكره على شكون اللي نجموا ينتفعوا بالعبيد جستون. شو نقول لك
1: اليوم انا خذيت بكالوريا 2026 نحب ننتفع بالبورصه هذه، كيفاش نجم ننتفع بها؟ كيفاش نجم نقيد مدام زواوي جستون؟ واليوم لازم يكون معناها اسيو من عائله محدوده الدخل الى ما اخر ذلك متوسط الدخل، شنو مالك كريتير على الاقل باش نسهلوا العبيد تسمع فينا؟ تفضل.
2: بالطبيعة هما فما دي كريتير باش نجم شكون ينتفع بالمنحة هذية. بالطبيعة أول أولوية لازم يكون أصيل ولا ينتمي لوحدة من المعتمديات، من 80 فما 80 معتمدية مصنفة ضمن مستويات الأولوية الأولى والثانية احنا في تونس. دونك التصنيف هذية معترف به ليشيل ناشيونال، دونك احنا باش نكونوا نتبعوا التصنيف نتاع وزارة الاقتصاد والتخطيط، دونك لازم يكون ينتمي ولا أصيل من وحدة من الجهات هذوما اللي هما باش يكونوا الأكثرية معناها متواجدين في الجهات الداخلية ولا في الجهات الحدودية في المناطق الداخلية والحدودية، واللي هما مستحقين أكثر معناتها نتصور فينانسمان للغونتخي والكل. دونك اون فوا الكريتير هذايا موجود بيان سور لازم يكونوا زادا من معناتها ان باشولي 2026 خذا الباك في 2026 عامل انسكريبسيون باش يقرا سنة في الفاكولتي، والا اون كور دانسكريبسيون نجم يكون الانسكريبسيون ماهيش فيناليزي نتصور تو البريود هذه كلها العباد قاعده تكمل في
1: الانسكريبسيون نتاعها.
2: قد ما يكون معناتها الدوسي نتاعو يوضح اكثر اللي هو ينتمي لعائله مستحقه، ممكن فما دي بريوريتي للبنات اكثر، ممكن فما دي بريوريتي لديزاين معينين اكثر، ممكن فما دي بريوريتي
1: لذوي الهمم.
2: Exactement. Donc, le dimanche, je trouve l'aulaouillet, c'est vraiment une étude en priorité. Donc, حاجة الأخرى اللي حبيت نأكد عليها اللي شنو الأوبجيكتيف منه عندها، علاش احنا نعمله في المبادرة هذه، واللي هو سي لا دوزيام اني سنة ثاني عام باش نكونوا نعملوا المنح للباشولي. دونك خاطر بيان سور احنا الهدف اننا نحاولوا نقصوا من ديكروشاج سكولير في الوسط الجامعي، كما قاعدين نخدموا حتى في الوسط المدرسي
1: نحكيوا عليه بعد شويه، هذا مهم برشا. اما مدام اسوا زوي قبليك نحكي معاك، نعاود نذكر ضيفتنا مديره الاتصال في مؤسسه عندها تمويل في تونس، قلت لك قبليك اللي بشيخوا البورس على عام ولا، قلت لي ليه راه توتو لون دو باركور يونيفرسيتير لا بروف العبيد اللي خذوا وعملوا البورس معناه نتاع بكالوريا 2025 ان شاء الله لليونيفرسيتير الجايه باش يتمتعوا بها زاد كيف كيف. وهذه الحاجه الباهيه انه والبورس راهي محترمه، تنجم تعطيش انت قداش السوم معناه تنجم تعطيش قداش تعطيوهم بورس، ولكن تقول لكم بانه كفيله جدا بانه تغطي طالب معناه مطالب نتاع طالبه ولا طالب في الجامعه وتحفظ له الكرامه نتاعو. لهنا نقول لكم شابو بها الحقيقه.
2: بالضبط، هو الهدف انه يواصل معناه الباركور نتاعو مده 3 سنين على الاقل حتى لين ياخذ ليسونس. دونك بما انه العام الاولاني خذا البورس اوتوماتيكمون باش ينتفع في العام الثاني وفي العام الثالث بالبورس هذيا. دونك عامنا فما 300 جون كي اون بينيفيسي من البورس
1: هذه
2: السنه، سور دو ترانش السنه ان شاء الله باش يكون الاعداد اكثر، اون باسيبلي ان نومبر سوبيريور. و بون ما نجمش نحصر لو نومبر، اون فيغا حسب لي دوموند باش يوصلونا، وحتى لو مونطون ان شاء الله باش يكون معناها
1: مونطون باهي ولا يحفظ الكرامه
2: كي كوفر معناتها لي بوزوان الكل. نحاولوا ديما نعطيوها على مرتين باش نعرفوا لي زيتيديون يستحق معناتها بتاتر في اول العام يعاود يستحق نوتخ ترانش في وسط العام، ولو بلوز امبورتون سي ان انجاجمون على 3 سنين ولا اقل حاجه حتى لي يخلط يكمل الباركور، حتى لوبجيكتيف فينال هو ان اون اسور لي زيتيديون هذوما يكمل
1: قرايتهم. وهذايا في اللدين نتاعكم انتم معناها نحكيو اليوم كاندا، والحقيقه حبيت نحييكم زاده كيف كيف لانه بالتعاون مع جمعيه مدنيه اخذيتوا اون شارج زاده ليزيليف اللي في ليزيكول في معناها في بعض الولايات في تونس، والمبادره هذه مواصلين فيها هكا ولا مدام؟
2: صحيح احنا في الانيشيتيف ماك فيليب تراكنيل دونك نخدموا برشا على ليدوكاسيون سي فري هذاك علاش مع المدنيه عملنا وخدمنا على لو ترونسبور سكولير في دو ريجون في الكروين وفي القصرين دونك اون اسوري لو ترونسبور نتاع 538 تلميذ كما قلت لك في القصرين وفي القروين معناتها بطبيعة عملنا ابيل حكايه 13 ترونسبورتور اللي هما لهين بال ولا نقل متاع صغيرات في المناطق هذه وكما كل مبادرة نعملوها ما نحاولوش انها تكون مبادرة بونكتوال ولا معناتها وقتية في عام واحد اي انجاجمون ناخذوه نحاولو يكون معناها على الاقل على 3 سنين دونك هذه بالنسبة للقروين والقاصرين اون سيت انجاجي على دوري متاع 3 سنين وسنة في 2026 باش نحاولو انصيب معناتها بلايص اخرى مستحقة وحتى لو نومبغ متاع الزلاب اللي باش ينتفعوا بالنقل في المناطق الريفية باش نحاولوا نسدوا على الأقل 1800 تلميذ آخر باش يضافوا على 538 تلميذ اللي ديجا قاعدين ينتفعوا بالنقل اللي نوفروا فيه مع المدنية دونك سي ان انجاجمون زاد كيف كيف باش نبداو هالسنة في 1800 تلميذ جديد وباش يتواصل أقل حاجة على 3 سنين أخرين.
1: أنا بنجم نقول لك كان بيك أب تحية كبيرة ليك مدام أسوى الزواوي المديرة التي صار في مؤسسة أندا تمويل تونس تحياتنا ليك ولكل الناس اللي يخدموا في أندا والحقيقة ما نجمو كان حيو هالمبادرات هذية
2: هو التعليم حاجة أساسية معناها نخدموا عليها برشا في أندا أبار الحاجات اللي قاعدين نخدموا فيهم مع ممكن فونداسيون مايكل فيليب تراكنيل عنا أن أنجاجمون زادا مع وزارة التربية في الإدوكاسيون دونك عنا نخدموا توا من 2022 بارتنريا مع وزارة التربية على تهيئة ولا إعادة تهيئة المدارس العمومية اللي ديما نقولوا في المناطق الداخلية والمناطق الحدودية ديما هذوك مسيب اللي معناتها بريوريتير اللي نخدموا عليها من 2022 خدمنا إلى حد الآن 200 مدرسة عودنا هيئناهم عملنا لهم غيابيليتاسيون تاعهم نخدموا الأكثرية على سيكوريتي دونك كان فما صور ناقص كان فما حاجة معناتها كي أسيغ لا سيكوريتي متاع المدرسة نخدمو على معناتها حتى البنية التحتية ولا فما معناتها الليسال اللي يقراو فيهم ساعات يبداو ناقصين ولا تهيئة ولا حاجة دونك نخدمو عليهم وإلا على الليجيان دونك في
1: ولا تتفي معناها بتوفير اليوم مثال دو غير
2: والماء والأكسي علو زادا سي تري امبورتون خاطر نعرفو اللي فما برشا صغيرات وخاصة من البنات اليوم ينقطعوا على الدراسة في المناطق قضية جزت على خاطر الماء مش متوفر ولا على خاطر النظافة مش متوفرة في أماكن معينة دونك لوبجيكتيف فينال أن صغيراتنا يقرأوا في دي كونديسيون بهين مش كان صغيرات بركة حتى اللي يخدموا في المدرسة زادا كيف كيف من إطار تربوي زادا مستحقين أنهم يكونوا في دي كونديسيون معناها ينجموا يوصلوا بها المعلومة والكل يكونوا في دي كونديسيون مهيئة للدراسة وكذا هو لوبجيكتيف كما قلت لك قبيله معناتها ممكن الانيشيتيف مايكل فيليب كراكنيل تخدم على الادوكاسيون في بعد كبير لكن تخدم زادا على الانفيرونمون وكنا مثلنا كي فكرنا لابيل ا كانديداتور على لو بري دو لانفيرونمون
1: صرنا نتبعوا هذاك او فيغ يا مزيغ ما طالب الفايده خلينا مركزين في التعليم
2: كنا على الفايزين
1: الثلاثه ان شاء الله نشكرك برشا مدام زاوي شكرا جزيلا ليك الانترفيو انتغرال على الباج نتاعنا شكرا ليك الانترفيو تلقاوها على الباج نتاعنا زي كفاية تويت الجميلة غفران عكرمي وعندها جديد فيما يتعلق المحروقات يلا جو
3: شكون قال اللي سيفو في مع ترابل تدو جو السيف والتفرهيد ما يوفيش أكبر شوى أحس كاليتي وأحسن وتلة وفي أوت ترابل تدو تودك ببرومو تهبيل وبغميز ما تجيش على البال توصل حتى 40% كنت ريزيرفي اليوم قبل الغدوة وزيد جديد مع ترابل تدو نجم تخلص كنافوس صغيرة والباقي في الوتيل ميلا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا وكلمنا على 7103 ولا أدخل على السيت traveltodo.com Travel to do, les prix to do.
4: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين باللافاريات لكل المناسبات وهلا يامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوه للمونوت وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جاونا دوبل جو ودوبل بروموات مونوبري ديما معك
3: جمهور بوغرنين، أنتم على موعد مع عرض يلا تونس تغني بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي.
5: صحاك الشوق بيننا وبقلبي تعكف فينا
3: نهار جمعة 21 أود بمسرح الهواء الطلق بحمام لمف. إلهامها ما تغني سهرة استثنائية باش تكون فيها أنت النجم. التذاكر موجودين في شبابك المسرح وسط البلاد قدام باب الفوروم وموقع تذكرتي. للحجز 51 92 92 88. ما تفلتوش عرض إلهامها ما تغني نهار الجمعة 21 أود بمسرح بوغرنيد.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري يوضح في تصريح لموزايك أن إضراب سائقي شاحنة نقد المحروقات عفوي اتخذته مجموعة من السواق بسبب احتجاجهم على وضعيتهم المهنية والمادية.
1: لا حسب اللي توفر تاو المعطيات الحقيقة قام مجموعة من السواق منذ يوم أمس وقفة احتجاجية في منطقة الصخيرة. الحقيقة تطورت الأمور داخل العمال حال احتقان. السبب الرئيسي هو أكيد ممكن الخدمة هذوما كانوا صابرين منذ مدة على الوضعية متاعهم. حاجة يمكن اللي أفضت الكاس هي وقت اليوم خدام خص عليه انت سيناساس ويمشي باش يداوي جهاز صغير ولا مرته يلقى الكرمي متاعه واقف على خاطر ما تمتش الديكلاراسيون سي ان اس اس نتاعو اللي هي مقصوصه في شعريته. والوضعيه هذه في قداش من مناسبة كنا في السابق جامعه العمل النفط اصدرت برقيات تنبيه في الاضراب على مواضيع كيما هكا هي اللي زادت يمكن غذات حاله الاحتقان داخل العمال وتطورت اليوم وصلت الرد تقريبا مست اغلبيه شركات النقل المحروقات. الحقيقه الجامعه ملي بدات الامور تتطور انا بالتنسيق معاهم ومع النقابات نتاعنا نحاولوا باش نرجع الأمور المصابة وما لكن الأطراف المعنية تتدخل في أقرب وقت شوفوا كي غيب الحوار قولوا إن شاء الله يمكن من هنا في الساعات القادمة الناس الكل تفهم كل وضعية زي ما ترجع الناس كل على طاولة والحلول بقدرة ربي موجودة فهيش صعيبة.
0: والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري يبين أن إضراب سائقي شاحنة نقل المحروقات يشمل منطقة ميناء رادس بتونس الكبرى والصخيرة في ولاية صفاقس.
1: هو إضراب بشكل فردي ينطلق من غضب مجموعة من العمال على الوضعية نتاعهم على مستوى الاتحاد. يعني الحقيقة أول ما تطورت الأمور دخلت الجامعة أو أعضاء الجامعة ينسقوا مع النقابات باش يحاولوا يتم التأثير الوضعية وترجع الأمور على الأقل نصابة باش ما تسوقش الوضعية تشوفوا في الصفوف. بدأت في حالة عفوية بدأت من غضب بعض العمال وتطورت الحقيقة اللي نشوفوا فيها وإن شاء الله تتحل في أقرب وقت. تشمل تونس قبل رادس بالأساس منطقة الميناء رادس والصخيرة هذوما زوز المناطق اللي فيهم احتجاجات.
0: وفي سياق متصل واكبت موزايك الاكتظاظ في محطات الوقود بالعاصمة وعدد من المواطنين يعبرون عن تفاجئهم وتذمرهم من نقص المحروقات. أكثر تفاصيل في ريبورتاج الزميل كريم مونس.
2: برز الوضعية اللي نعيشوا فيها احنا تو في تونس كل مرة يطلعونا بطلعة ومياه وضوء وباب زماء معالبة صالحة للشرب بالليل العظيم شي يحرق يلزمني الكهرباء انا باش نخدم بها انا ومرتي ونبعت لك نتعدى لولدي ومش نعمل عليه روتار وانا والواحد الغالب مع السخانة هذه
3: خليت خدمتي وقصيتها وخارجة باش نصب ليسونس هنا هكاكا ويكاند جي ما يجيش بالحق ما يجيش ومو يعلمونا يهبطونا منشور ولا على الفيسبوك ولا موزايك ولا اي حاجه تعلمنا بالوضع باش ناخذ احتياطات مش نخليو الخدمه ونوقفوا ونخرجوا نجرا ونحلوا الناس بكلتها انا باش نعمل بمترو ونرجع اونيت ما معاش بك حد ما يعوض لك بعد الخدمه من غادي
4: باش نصب ليسونس على روحي في بليش لا بقريف لا حد شيء اكثر اخويا عبيت فوق بعضها كالعاده فوضى كياس مسكر انا جيبش نصب ليسونس كهرباء طايحه في بليش حتى بحكايه القريف تو سمعتها الكراب الاخرين قالوا وموز دار ماما هما عندهم سيتيرنا من لوطه كي باش تفرخ سيبون تصور صحيح باع وروح معنا هي هو فما نقص باس مادام الكراب هكا والعبيد خرج التكيره وفما نقص فجاه تو قال لك نضو قص
5: اه فما اكتظاظ فما تعبئه كبيره ياسر والعباد كلها على ليسونس الكوسكيت مسكر ما نعرفش شنو فما بالضبط ما فماش المعلومه غايبه تو لحد الان عارك وضغط كبير ياسر على المحطات نتاع الوقود وبرشا مسكرين درت في المنطقه ذي برشا مسكرين ما نعرفوش شنو السبب وشنو ما فيها حتى قطره ليسونس
6: انا سمعت انه فما نقص
5: جيت انا باش نصب طبيعتي من البارح جيت باش نصب اليوم الصباح لقيت مشكل مانيش فاهم المشكل نقابات الضراب ولا مشكل ما مشكلة متاع تزود معناها الليسانس هو بيدون قص ما نعرفش شنو بالضبط.
0: إذن كانت هذه تصريحات عدد من المواطنين الذين عبروا عن تفاجؤهم وتذمرهم من نقص المحروقات وذلك في مواكبة لموزايك حول الاكتظاظ في محطات الوقود بالعاصمة. سفيرة الهند لدى تونس تقول إن الجانبين التونسي والجانبين التونسي والهندي يستهدفان رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية إلى مليار دولار بحلول سنة 2030 مقابل نحو 500 مليون دولار حالياً. وأوضحت السفيرة خلال أشغال منتدى الأعمال التونسي الهندي المشترك ولقاءات بي تو بي المنعقدة اليوم الخميس بتونس أن المبادلات التجارية بين البلدين تتركز أساسا على الفوسفات وزيت الزيتون، في حين تشمل أهم الصادرات الهندية نحو تونس منتجات قطاع السيارات والمكونات الكهربائية والإلكترونية ومنتجات صناعية أخرى. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
7: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة بالبديساتين للستة متاع العشية. حسن الهمامي، موزايك FM.

0: صباح الربيع يا سيدي منصور على موجة موزيك اف ام ما 3 و4. تحية لكم الناس الكل في سريحكم في الكيس شوي خلينا نعطيكم فكرة زي كيف على حالة الكيس وحالة لي زومبوتياج لي بوشون زيد في ظل تواصل هذا الاضراب ان شاء الله تتحل الازمة دي سي بو. تحية لكم وين ما كنتوا, مرحبا بالناس اللي تسمع فينا على مختلف الترددات وايضا على الابلكيشن تاعنا موزيك اف ام وعلى الموقع تاعنا موزيك اف ام دوت نت.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس, تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تذكرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
2: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام,
0: وهذه After Work حتى لستة متاع العشية. رحب بيك خليل من جديد, أهلا وسهلا, كيف الحال؟ إن شاء الله الأمور طيبة.
3: مرحبا بك,
0: نشوفك تو سويت لبوان غوت.
2: بوان غوت
0: يا بونغوت, ونحكيه اليوم على حالة الطرقات الاكتظاظ اليوم بسبب هذا الإضراب. إضراب اللي نعاوده ونذكره بأنه إضراب عشوائي بحسب مصدر مأذون من الاتحاد العام التونسي للشغل, فأنه الاتحاد يقولك أنا ما عندي حتى علاقة بهذا الإضراب. التحرك هذا جاء فجأة اليوم الصباح, ونقولكم بأنه نقلوا معناه نقلي معناه لهنا المحروق المحروقات سائقي شاحنات نقل المحروقات قاموا اليوم بإضراب مفاجئ في مدخل المنطقة الصناعية هي تنذكر منطقة البترولية هنا برادس, وتم تعطيل عمليات نقل المحروقات, سكروها بخاتيكم المحطة. هذا الكل أدى إلى اضطراب في توزيع المحروقات في عدد من مناطق وأيضا عدد من مدن الجمهورية التونسية. والعبيد قاعدة تتعلم معنا على نيوغو واتساب متاعنا 23513000. بذلك زميلنا كريم والناس أيضا كان على عين المكان وتنقل في هنا في معناه بهوني في مونبليزير في وسط العاصمة معناه بلاس باستور وغيره, وتلقاو روبرتاج صوتا وصورة على موقعنا موزايك اف ام بوان نت على البلاتفورم نتاعنا الكل, تلقاو على ديجيتال نحكيو على لي ريزو سوسيو نتاعنا على كونت انستغرام تجمو تلقاو. تحية لكريم وليكيب الكل اللي قاموا بهذا العمل الصحفي. احنا نوبيش ديما نقدموا المعلومة ونوصلوا صوت المواطنات والمواطنين, هكا ولا سي خليل؟
3: صحيح حسن, هو كما كنت تتحدث انت, حتى الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري كان صرح منذ قليل في نشرة الاخبار عنا, اكد اخبار اللي عديناه انه هذا الاضراب يعني ما كانش لا تتبناه الاتحاد العام التونسي للشغل, لكنه في نفس الوقت فما اتصالات مع الناس اللي قايمين بالاضراب هذه لسبب في اضطراب في توزيع عملية توزيع المحروقات, وربما ساعات القليلة القادمة قد تأتي بالاخبار عشان نقول الأخبار الباهية في صالح المواطن التونسي. خليكم معنا وإحنا إن شاء الله نعطيهم الأخبار أول بأول.
0: هذا هو دونك نعطيه فكرة إذا كيف اليوم على حالة الطرقات توا كيفاش عاملة خليلها كمالي.
3: صحيح حسن, نبدأ اليوم من تونس العاصمة كما العادة, وين حركة المرور تعرف كثافة كبيرة في أغلب المحاور وثقل في حركة الجولان. في قلب العاصمة ما زالت أغلب الطرقات تشهد ضغط, خاصة شارع الحبيب بورقيبة, شارع الجمهورية, محمد الخامس و9 أفريل, وشارع الحرية, شارع خير الدين باشا, وحتى شارع اليابان. نفس الشيء بالنسبة لأغلب الأنهج المحاذية لوسط العاصمة كما نهج روما, نهج إسبانيا, نهج الجزائر, نهج إنجلترا, نهج شارل دي غول, نهج راضي الحداد, ونهج باريس. في اتجاه البحيرة نسق الحركة كذلك بطيئة على الطرقات الرابطة بين وسط العاصمة والبحيرة 1 والبحيرة 2, كذلك في المسارك المؤدية إلى الكرم, حلق الواد, كارتاج, سيدي بوسعيد والمرسى. في الجهة الغربية الكثافة حاضرة على الطرقات المؤدية إلى باردو, بوشوشة, بسعدون, دندان, منوبة, دوار هيشر والزهروني. في الضاحية الجنوبية الحركة مازالت ثقيلة خاصة على الطريق المحاذي للعاصمة والطريق الوطني رقم 1, إضافة إلى مداخل بن عروس, رادس, ومقرين, والمسالك الرابطة بين الضواحي الجنوبية ووسط العاصمة. الروتيكس أو الطريق الشعاعية تعرف بدورها بعض نقاط الاختناق باعتبارها من أهم الطرقات الرابطة بين العاصمة وعدد من الضواحي. بصفة عامة نسق المرور لأن يشهد ضغط في أغلب المحاور خاصة أمام الكيوسك بسبب بسبب الإضراب الفوجي اللي كنت تحدث عليها حسن لسواق الشاحنات اللي عطل نقل المحروقات بعد ما أقاموا نقطة تعطيل على مستوى المنطقة البترولية برادس، ما أدى إلى شل حركة خروج الشاحنات محملة بالمحروقات. إن شاء الله يتم تجاوز الإشكال ومن هون الوقتها نسير رواحنا وإن شاء الله طريق السلامة للجميع.
0: شرفتني زين الناس كل كما قلت، ولهنا كما قلنا فما روبورتاج على الريزو سوسيو نتاعنا موزايك اف ام وصوت معناها نتاع المواطنين اللي يوصل هكا ولا دونك هات نسمعوا بعض الناس وشنو هي التشكيات نتاعهم تو سويت.
4: شو صب بيسانس على روحي في بليش لبقريف لحد شيء اكترا اخوي عبيت فوق بعضها كالعادة فوضى كياس مسكر انا جيبش نصب بيسانس كرابة طاحم في بليش حتى بحكيت القريف تو وسمعتها الكراب الاخرين قالوا بوز دار ماما هما عندهم سيتيرنا من لوتك باش تفرخ سيبون تصور صحيح بيع وروح معني هي هو فما نقص باز مادام الكراب هكا والعبيت خرج التكيرة وفما نقص ايش اتو قالك نضو قص
5: أو خليت خدمتي وقصيتها وخارجة باش نصب ليسونس انا هكاك ويكاند جي ما يجيش بالحق ما يجيش وما يعلمونا يعلمونا يهبطونا منشور ولا على الفيسبوك ولا موزايك ولا اي حاجه تعلمنا بالوضع باش ناخذ احتياطات مش نخليو الخدمه ونوقف ونخرج ونجرا ونحلو الناس الكل تو انا باش عند المترو ونرجع اونيت ما معاش بك حد ما يعوض لك بعد الخدمه من غادي
6: أو فما اكتظاظ فما تعبية كبيرة ياسر والعباد كلها هابطة ليسونس الكوس كانت مسكرة ما نعرفش شنو فما بالضبط ما فماش المعلومة غايبة توا لحد الآن عارك وضغط كبير ياسر على المحطات نتاع الوقود وبرشا مسكرين درت في المنطقة ذي برشا مسكرين ما نعرفوش شنو السبب وشنو ربي ما فيها حتى قطرة ليسونس.
7: أنا سمعت إنه فما نقص جيت
6: أنا باش نصب بطبيعتي من البارح جيت باش نصب اليوم الصباح لقيت مشكل مانيش فاهم المشكل نقابات إضراب ولا مشكل ما المشكلة متاع تزود معناها الليسانس هو بدون قص ما نعرفش شنو بالضبط.
5: والله فارغ الكهرباء جملة ما فيهاش وانا ما في باليش توا مازالوا كيكلموني في الخدمة قالوا لي خش صب وانا كهرباء شايحة ما
7: فيهاش خلوا تصب
5: فما اضراب قالوا فما اضراب ما في بالناش بيه والله اعلم علاش ما الله اعلم ما يقولوش ما يعلموش ما يهمهمش فيها
7: الكهرباء تحكها كل يوم انت توا
5: اي اي ديجا نوصل بنتي ونجي نخدم وكل يوم نستحقها ما عنديش صال شايحة انا جملة
7: يعني مادة اساسية
5: نجم يجي اشوفها ها شايحة جملة انا ديجا الكهرباء طويك انا دخلت في ريزيرف من قبيلك
7: يعني ما كان يسوس ما تحركش ما تخدمش
5: ما تخدمش ما تشوف ما راه شوف شكون شي فهمك ولا شكون باش يلقى لك الف عذر الله غالب هكا نعيشوا نحنا ولينا الحمد لله وكها والحمد لله على كل حال.
8: برز الوضعية اللي نعيشوا فيها احنا تو في تونس كل مرة يطلعوا لنا بطلعة وماء وضوء وباب زمان معلبة سالها للشرب بالليل العظيم شي يحرق يلزمني الكهرباء انا باش نخدم بها انا ومرتي بعد لي كنا تعدى الولدي ومش نعمل عليه روتار وانا والواحد الغالب مع السخانة
0: مش معقول حتى تعرف. ولهنا في إطار التفاعل الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح حصري لموجات موزايك اف ام سي سلوان السميري يقول بأن الإضراب سائقي شاحنات نقل المحروقات عفوي اتخذته مجموعة من السواق بسبب احتجاجهم على الوضعية المهنية متاعهم. ولهنا الأمين العام المساعد كيف ما قلنا أدى بالتصريح هذايا للزميلة غفران العكرمية.
9: لا حسب اللي توفر تاو المعطيات الحقيقة قام مجموعة من السواق منذ يوم أمس وقفة احتجاجية في منطقة الصخيرة الحقيقة تطورت الأمور داخل العمال حال تحتقان. السبب الرئيسي هو أكيد ممكن الخدمة هذوما كانوا صابرين منذ مدة على الوضعية متاعهم حاجة يمكن اللي أفضت الكاس هي وقت اليوم خدام قص عليه انت سيناسيس ويمشي بشي داوي كيز صغيره ولا مرته ويلقى الكرمي متاعه واقف على خاطر ما تمتش الديكلاراسيون سي ان اس اس نتاعو اللي هي مقصوصه في شعريته والوضعيه هذه في قداش من مناسبه. كنا في السابق جامع العمل لفت اصدر برقيات تنبيه بالاضراب على مواضيع كيما هكا هي اللي زادت يمكن غذات حاله الاحتقان داخل العمال وتطورت اليوم وصلت الرد تقريبا مست اغلبيه شركات النقل المحروقات. الحقيقه الجامعه ملي بدات الامور تتطور انا بالتنسيق معاهم ومع النقابات نتاعنا نحاولوا باش نرجع الأمور اللي صابة وما لكن الأطراف المعنية تتدخل في أقرب وقت شوفوا كي غيب الحوار كله إن شاء الله يمكن من هنا في الساعات القادمة الناس الكل تفهم كل كون وضعي زي ما ترجع الناس كل على طاولة والحلول قد تربي موجودة فهيش تعيبه.
0: هذا هي سلوين السميري الأمين العام المساعد باتحاد العام التونسي للشغل في تصريح حصري لمواجهة موزايك فام. وقال زادة كيف كيف سميري بمن إضراب سائقي شاحنات المحروق نقل المحروقات يشمل منطقة ميناء رادس بتونس الكبرى والصخيرة في ولاية صفاقس. موضوع للمتابعة. أكدنا الأمين العام المساعد بأنه صوت العقل إن شاء الله هو الذي ينتصر اليوم. نعرفه يقول لك احنا اليوم كسنترال سنديكال ما عندنا حتى فكرة على هذا الإضراب. اليوم وجبت التهدئة أيضا, ما نجموش نحط له زادة حال بلاد كامل. وكيف ما قلنا اليوم البلاد هذه هي مشاعر بيننا كلنا كتونسيات وكتونسيين, نحاولوا نخففوا من المشاكل هذه ومن حالة الاحتقان اللي موجودة. قاعدين نتابعوا معاكم, قاعدين نتفهموا في تشكيات متاعكم, نوصلكم في صوتكم, نوسعوا بالنا على بعضنا, إن شاء الله نلقاو الحلول في أقرب الأجيال. موضوع المتابعة, تحية كبيرة لغفران العكرمي فريق الأخبار وفريق كيف كيف كريم والناس كيف تزميلات وزملاء. تحية كبيرة زادة لكيف كيف لكيب ديجيتال موزايك اف ام ولا لكيب ويب اللي مشاو وقاموا أيضا بالتغطية. تغطية متواصلة على موجات الأولى في تونس.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماليساتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: ريلاكس ماي ايز على موجة موسيقى فيم. مرحبا بكم من جديد، تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. يلا سيدي شمشيو تسويت لنسمتنا البحرية،
1: نسمة بحري.
0: لا ميتيو دي بلاش تسويت مع سيسليم بن ميلاد مباشرة مع الوطن الجاز الجوي. سيسليم تحية من جديد، أهلا وسهلا ومرحبا. أي خويا شنين البحورات اللي تعوم، شنين البحورات اللي ما تعومش، شنين حالة الشتيتة اليوم خويا وغدوة؟
2: تحية ليك حسن وتحية لكافة مستمعين ذات مزيك. بالنسبة لحالة الشواطئ بقيت هذا اليوم نبدأها من تبرقة سواحل الشمال الغربي، وين تكون الريح ضعيفة والبحر يكون قليل الاضطراب مع حرارة في حدود 36 درجة. نمشيو لبنزرة خليج تونس، وين تكون الريح معتدلة في قوية نسبيا والبحر يكون قليل الاضطراب والحرارة في حدود 35 درجة. نواصلوا لقليبيا وخليج الحمامات، وين تكون الريح معتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب والحرارة في حدود 35 درجة. نتعدوا المنستير ومنطقة الشابة، وين تكون الريح معتدلة والبحر يكون قليل الاضطراب مع حرارة في حدود 34 درجة. نوفي وبصفاقس وخليج قابس، وين تكون الريح ضعيفة والبحر يكون قليل الاضطراب والحرارة في حدود 35 درجة. بالنسبة للبحر غدوة يكون مضطرب خاصة بمناطق الشمال وقليل الاضطراب، فتدريجيا مضطرب بعد الظهر بمناطق السواحل الشرقية. ديما نقول ملازمة الحذر واتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ، وإن شاء الله نتمنى السلامة للجميع.
0: إن شاء الله سلامة للجميع، تحياتنا ليك. ونقول لكم كما ديما نقول لكم ونعود لكم، نحاولوا دائما وأبدا أنه نعوموا في بحورات تكون فيها حماية مدنية، فيها سباح منقذ، وأيضا الالتزام بالحذر، وإن شاء الله ربي يحفظنا جميعا. كانت هذه نسمة البحرية اليوم،
1: نسمة بحري.

0: قلبي ميل هذا رامي عايش على موجة موزيك اثنين نمشيو تسويت البروغرام صيفية
1: بروغرام صيفي.
0: اي سيدي رحبا بكم جديد خليل. اش عندنا الليله خويا؟
2: مرحبا حسن. باش نحكيوا اليوم على تفاصيل سهره المبرمجه في المهرجانات الصيفيه اليوم وغدوه الخميس. اليوم الخميس وغدوه الجمعه 20 و21 اوت. نبداو بمهرجان العنب بكولومبيليا. اليوم فما عرض يونغ يبدا مع 10 نتاع الليل. نمشيوا كذلك للمسرحيه الكوميديه بامبينو للممثل الكوميدي بسام الحمراوي اللي تعرض على الساعه 10 ايضا ليلا بمسرح الهواء تلق ب بوغرنين ضمن فعاليات التظاهرة ليالي بوغرنين الثقافية. في نفس التوقيت المسرح الأثري بالجم يحتضن عرض الزهور الجربي ضمن الزهو
0: الزهو
2: الزهو وزهور وزهو
0: الزهو يا أخوي إن شاء الله ديما الزهو سيدي إن شاء الله ديما الزهو.
2: عرض الزهو الجربي ضمن فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجم لموسيقى العالم, والجمهور باش يكون على موعد مع عرض فني فولكلوري يقدم تجربة موسيقية حية تنقل تراث وإيقاعات جزيرة جربة. في نفس السياق في سلقتة يوجد عرض التراثي الفولكلوري الضخم عشق المحفل الجربي الأصلي على ركح مسرح الهواء تلق بي سلقتة ضمن الدورة 44 لمهرجان قصور السيف سلقتة. وفي جابس الفنان نور شيبة يحيي الليلة سهرة شعبية ضمن فعاليات الدورة 41 لمهرجان جابس الدولي.
0: شكرا لك خليل, وأكيد تلقاو كافة المهرجانات ومتابعة حية لكافة المهرجانات على موقعنا موزيك فم بوانيت. تحية كبيرة صلاح الدين سكوحي والكيب ارتستيك الكل كولتوريل الكل متاع موزايك اف ام. تحيه الوثق, تحيه الاولاد الكل اللي قاعدين يخدموا في خدمه ممتازه وممتازه جدا, والتغطيه دائما متواصله لمهرجانات صيف 2023 على موجات موزايك اف ام.
1: بروجرام صيفي افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعه 9 ل 6 العشيه على موزايك اف ام.
0: أفتر وورك مكملة مع أخبار الرابعة على الأولى في تونس مع الجميلة غفران العكرمي. قال هذي الموعد اليومي مع الكيتش الميكس العظيم من عند خونا سلومة ديجي نخلة تتسويت في ميكس.

0: شنو نحضره قبل؟ القراية ولا المولد؟ المولد ولا القراية؟ في جيان ما عندك علاش تختار؟ على خاطر من 11-30 أوت قضية واحدة تلم لكم تحضيرات المولد والعودة المدرسية بسوام تعمد الكيف ما لفيش تستناو باش تتمتعوا بدليل جيان
1: تدلل
2: جيان
3: إيام دللنا
4: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مصالح المراقبة الاقتصادية ترفع 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كميات مهمة من المواد والمنتجات من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 18 من أوت الجاري وفق بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتوزعت المخالفات بين 2186 مخالفة تتعلق بشفافية المعاملات و823 مخالفة مرتبطة بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية و12 مخالفة في مجال التلاعب بالدعم إضافة إلى 805 مخالفات أخرى تعلقت بالجودة ومجالات اقتصادية مختلفة. قطاع زقوق في تونس يشهد هذا الموسم تطورات لافتة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الإنتاج المتوقع مستقبلا بسبب الحرائق التي طالت عددا من المناطق الغابية إلى جانب تنامي دور كبار التجار والوسطاء في عمليات التجميع والتخزين والتوزيع. وتستند هذه المعطيات إلى مصدر مطلع بالشأن الغابي الذي أفاد لمراسلنا بالكاف عبد الحميد حمدي بأن سعر كيلوغرام زقوق وصل هذه السنة إلى حدود 60 دينارا في السوق في حين يتم شراء الكيلوغرام من جميعه في المناطق الجبلية بأسعار تناهز 25 دينارا. ويكشف هذا الفارق الكبير بين سعر الشراء وسعر البيع عن هامش واسع بين المنتج الأولي والسوق النهائية خاصة مع انتقال المحصول عبر عدد من حلقات التجميع والوساطة. عالميا إصابة أكثر من 12 فلسطينيا اليوم الخميس جراء هجوم نفذه مستوطنون في منطقة تقع شمال شرق رام الله في حين دفع جيش الاحتلال بجنوده إلى محيط جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. الرئاسة التركية تقول إن أنقرة لن تقع في الفخ الذي نصبه لها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سوريا وذلك بعد مهاجمة قوات الاحتلال مطارا عسكريا في شمال غرب البلاد. وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي يقول إن استمرار وجود السفير الإيراني في لبنان يتعارض مع قرار سيادي واجب التنفيذ لا يقبل استثناء أو تسوية وذلك مع اقتراب انتهاء تأشيرة السفير الإيراني محمد رضا شيباني في 24 من أوت الجاري. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك والموعد يتواصل مع أحسن في أفتر وورك. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
4: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. أحسن الهمالي موزايك FM.

0: صيف 2026 ممتاز في زيادة على بلدك وغيختها. يلا جوا
1: لايك ديسلايك.
0: هاي سيدي لايك ديسلايك معاك خليل العمالي باش نبداو بالخبر الاولاني. خويا
2: الخبر الاولاني باش نكونوا في قلب الحدث حسن. العنوان يقول بين حق الاضراب وحق المواطن اين تنتهي الحريه ويبدا التعطيل. الاضراب هو اليه دستوريه ونقابيه للدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروف العمل، وهو في الاصل وسيله ضغط وقت تعطل المفاوضات او لا تجد المطالب اذن صاغيه، لكن في المقابل يمكن ان يتحول الاضراب خاصه وقت يشمل قطاعات حيويه إلى مصدر تعطيل لمصالح المواطنين وتأخير خدماتهم وربما خسائر إضافية ما عندهم بها حتى علاقة. وهنا السؤال اللي يطرح نفسه، هل يكون يمكن أن ندافع عن حق العامل في الإضراب دون أن نغفل عن حق المواطن في الخدمة؟ وهل الإضراب مهما كانت مشروعية المطالب يجب أن تكون له حدود وقت يتعلق الأمر بقطاعات تمس الحياة اليومية للمواطن، أم أن التضييق على الإضراب يعني عمليا إفراغه من نقطة القوة متاعه كوسيلة للدفاع عن الحقوق؟ في النهاية السؤال ليس فقط هل الإضراب حق، بل أيضا كيف نضمن ممارسة هذا الحق دون أن يتحول المواطن إلى الطرف اللي يدفع الثمن.
0: هذا هو حق الإضراب، هو حق دستوري لمحالة، ولكن أنت ما تجيش من راسك راك تمشي تعمل إضراب سي خليل، لأن الإضراب أيضا فيه تحذيرات وفيه أيضا أجيال قانونية وفيه إعلام بإضراب، وفي نهاية الأمر نجم نلقاو حلول ونجم نلقاو صلح ونجم نلقاو كيف مفاوضات قبل ما يتم تنفيذ الإضراب، وفي حال نفذ الإضراب تاخذ الدولة احتياطاتها وتقوم بالتسخير، ولا كيف تقوم الشركة زادة كيف بأخذ الاعتبارات نتاعها حتى لا يتم معناها تعطيل المصلحة العامة والشأن العام. أكتشوف أنت اليوم التوانسة براتيكمون مع هذا الإضراب اللي راهو ينجم يكونوا أصحاب حق، الحق لا يراد به باطل، توريت لهنا تو حق أريد به باطل. معناها في نهاية الأمر الناس اللي كانت نجم تتعاطف مع الناس هذوما تقول ظروف اقتصادية صعبة نحرمهم مثلا، نجم يكونوا من التغطية الاجتماعية، نجم تتعاطف معهم على القضايا متاحهم اللي هي قضية عادلة، ولكن في نهاية الأمر وقت اللي تعمل اون غريف سوفاج، كلمة إضراب معناها الإكسبرسيون أعمق باللغة الفرنسية بتاتر، معناها هذوما وهالليمانيخ سوفاج هذوما زادة كيف ما يخليك إلا أنك أنت تزيد معناها أوتوماتيكمون تنقم على الوضع العام وتنقم حتى على عبيد اليوم عطلوك. خاطر شوف أنت اليوم خليل قديش من ألف عائلة تونسية تعطلت، قديش من إنسان سايب خدمته مشي باش يدبر شوية مزوت ولا إيسونس. شوف أنت الناس اللي قصد ربي مثلا وقاري حسابها باش تصب مثلا في بومبا إيسونس في مدينة معينة، ولما آخر ذلك تلقى روحها اليوم معلقة معناها لويلها لا من هوني لا من هوني، عرفتك اللي تلقى روحك ما بين فوسي وحيط، هذه هي معناها بالحق في نهاية الأمر يطيح يتسطح في الحيط، ده سيبا نغمال راه والله العظيم سيبا نغمال. دونك اليوم بالرسمي يلزمنا بقدر ما أنه نتحليه بهالثقافة هذه متاع الثقافة القانونية في معرفة الإضراب اللي هو حق دستوري لما أخذ ذلك، ولكن قبل ما تضرب يلزمك تعرف مالك وما عليك. دونك بالله اليوم معناه خموا ألف مرة ومرة زيادة، خموا في مصلحة البلاد، خموا في مصلحة معناه العبيد، في المصلحة العامة. اليوم المالوغزمون من الأشياء الكبيرة اللي في تونس والأشياء المشاكل الكبيرة نعاني فيها في تونس هي الانديفيدواليزم، كل إنسان عايش
2: يجبد
0: الروح معناه يجبد الروح اكزاكتومون. هذا هو إن شاء الله اليوم على الأقل هل هتنقولوا هل
2: الإشكال
0: هذا يتفض، وأيضا هذه الوساطة معناها من الوسيط النزيه لو تلحل عم توسيل الشغل إن شاء الله تتحل المشكلة في خلال هالساعة ولا ساعتين الجايين، وعلى الأقل نمشي إلى ما هو أهم وأنفع للبلاد والعباد. خويا
2: بما أننا نحكي وحسن على ما هو أنفع للعباد نمشي والما هذا يهزنا الموضوع الثاني. الموضوع الثاني متاع لايك نحكيه على التكوين المهني في دول قاطرة للاقتصاد مسار للنجاح, وفي تونس مازال ينظر إليه كملاذ للفاشلين. للأسف في برشا دول متقدمة التكوين المهني ماهوش مسار ثانوي ولا حل للتلميذ اللي منجحش في التعليم الأكاديمي, بالعكس هو اختيار دراسي ومهني عنده قيمة كبيرة ويخرج تقنيين وحرفيين مختصين في قطاعات أساسية للاقتصاد من الصناعة والبناء إلى التكنولوجيا والخدمات. مثلا نحكي على ألمانيا, فما حوالي 1.22 مليون شاب وشابة كانوا في مسار التكوين المهني المزدوج في ألمانيا عام 2024, والتكوين المهني يمثل نقطة قوة للاقتصاد الألماني. أما في تونس فما زالت موجودة عقلية تعتبر التكوين المهني آخر حل, وأنا اللي منجحش في التعليم العادي يمشي للتكوين المهني. وهنا المشكلة مش في التكوين بيدو بل في الصورة الاجتماعية اللي تكونت عليه, والسؤال اللي طرح علاش شهادة جامعية ما زالت عند برشا عائلات تعتبر ضمانة للمستقبل حتى كان الاختصاص ما يوفرش بالضرورة فرص شغل, في حين أن بعض اختصاصات التكوين المهني تنجم تفتح أبواب مباشرة لسوق الشغل. التكوين المهني نجم يكون طريق للاستقلالية لإحداث مشروع اكتساب حرفة مطلوبة وحتى للهجرة والعمل في أسواق تحتاج إلى اليد العاملة المختصة, لكن باش يتبدل التصور يلزم زادة التكوين المهني يكون مواكب لحاجيات السوق ومؤسساته جاهزة واختصاصاته تتطور مع التكنولوجيا, والأهم أنه المجتمع يعطي الحرفة والعمل التقني القيمة والاحترام اللي يستحقهم. التكوين المهني مش ملاذ للفاشلين, يمكن المشكلة الحقيقية في عقلية ما زالت تربط النجاح بشهادة جامعية فقط, فهل آن الأوان باش نبدل نظرتنا للتكوين المهني من آخر خيار إلى خيار للنجاح؟
0: خيار النجاح سيخت المورة, وهو اليوم التكوين المهني في العالم الكل ولا قاطرة للنجاح. وأيضا نشوفه اليوم برشا مهن معناها اللي عامل التكوين المهني قاعدة تخدم دينيوما وقاعدة تتطور, وقاعدين الناس هذوما معناها يخدموا في ناس ويعملوا حتى في شركات. وإن الأوان اليوم زاد كيف بأنه ندعموا أكثر فأكثر التكوين المهني. هنا نشوفه اليوم العبيد اللي تعمل مثلا شفخة ولا تعمل العديد من الاختصاصات قديش مطلوبة اليوم في دول كيف ما كندا وكيف ما عديد من الدول الأوروبية. فوقيت باش نبدلوا العقلية. رأيكم يهمنا كل عدا أنكم وطيع على الباجم تاعنا موزيكا فيما
1: لايك ديس لايك أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزيكا فيما

0: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. عطينا اخويا بعد شويه ايش عندنا بعد شويه الموعد الاخبار.
1: سامحتك
0: من عند أسالة النصري شوية خلا موجود مزيكا فيه مقبل هذه أخبار الخامسة مع الجميلة غفران العكرمي.

من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى, توس بور لا مود, لا مود بور توس.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. سيتم اليوم اختيار 60 شخصا وإمضاء عقود للتدريب مع انتدابهم للعمل بدولة قطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية، حسب الممثل المفوض للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر كمال أحمد الهنشيري، الذي أكد في تصريح لزميلنا لحبيب وذان أن المجال سيظل مفتوحا لاختيار عديد التونسيين في اختصاصات أخرى مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والفندقة والسياحة والطيران وغيرها.
1: جينا اليوم في اليوم المفتوح مرهنين على الكفاءات التونسية إن شاء الله باش نختاروا إن شاء الله 60 شخص من أعمار 20 سنة إلى 45 سنة باش يتم تدريبهم وتوظيفهم في دولة قطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية. بالنسبة للشروط، أول شيء العمر لازم يكون من 20 سنة إلى 45 سنة، يكون عنده مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية، ويكون من خريجي الجامعات أو من خريجي مراكز التدريب، يعني من مؤهل تقني مهني فما فوق. بالنسبة للمعهد الأمريكي في عنا عديد الاختصاصات إن شاء الله. إحنا البادرة هذه بدينا بالوساطة والتجارة الدولية إن شاء الله، لخاطر في عنا شراكات مع شركات قطرية في مجال الوساطة العقارية. إن شاء الله بش يتم تدريب نتاع المتربصين تدريب عملي في الشركات، يدربوا على عقود وساطة، وكذلك في عندهم منحة دراسية في شكل عمولة على كل العقود اللي راح يتدربوا عليها إن شاء الله. أكيد في عقود ثانية في اختصاصات أخرى مثل الأمن السبراني، مثل الأمن السياحي، مثل أمن الوزارات، في كذلك في الذكاء الاصطناعي، في الفندقة، كل الاختصاصات السياحية. والله في من 1500 عقد في كل الاختصاصات إن شاء الله، نطمح يكون 1500 وظيفة هذه للكفاءات التونسية إن شاء الله. كذلك في عنا في اختصاصات الطيران إن شاء الله، في الغوص كذلك في 1500 عقد إن شاء الله.
0: مؤسسة فداء تعلن تمديد في أجل قبول ملفات جرحى الثورة للانتفاع بالجراية التكميلية إلى غاية 3 سبتمبر 2026، داعية المعنيين إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة في الأجل المحددة مباشرة بمقر المؤسسة أو عبر البريد مضمون الوصول. وتشمل الوثائق المطلوبة شهادة عمل أو ما يثبت الوضعية المهنية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة إرشادات، إضافة إلى الهوية البريدية أو البنكية. عالميا، الحوثيون يعلنون أنهم استهدفوا بطائرتين مسيرتين المطار ومنشأة لمجموعة أرامكو النفطية في نجران بجنوب غرب السعودية. يأتي الهجوم الأخير بعد يومين من إعلان الحوثيين استهداف مصفاة نفط تابعة لأرامكو في جازان المطلة على البحر الأحمر. الجيش الأمريكي يعلن أن حاملة طائرات جديدة وصلت إلى الشرق الأوسط. مصرع 13 شخصا وإصابة 7 آخرين في انهيار أرضي داخل منجم ذهب غير قانوني في جنوب غرب كولومبيا، حسب ما أعلنه مسؤول حكومي هذا اليوم. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد يتواصل مع حسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: في تونس After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزيك FM.

0: أصالة في سمحتك. تحية لكم الناس الكل, شكرا لتفاعلاتكم اللي قاعد توصل فينا على الباج متاعنا موزيك فهم, كيف كيف قاعدين تتفاعلوا معنا على انستغرام وأيضا على رقم الواتساب, رقم الواتساب, وقاعدين تفرجوا في الفيديو متاعكم. 23 500 13 ألف ربيع التوانسة. الحقيقة معاناة كبيرة اليوم في البحث عن المحروقات, وإن شاء الله نستنيه في انفراج الأزمة سي خليل هكا ورلي.
1: إن شاء الله إن شاء الله,
0: إن شاء الله تفرج الأزمة أخويا. أنا نمشي أقول فيها وعليها, باباي
2: فيها وعليها.
1: خلينا نبدلوا المود أحسن من الليسونس. خلينا نحكي على الذهب لعروسة.
0: قد
1: مع بعضه.
0: تعرفك قال لك قاعد تبكي, قال أسكت تراني خذك.
1: هذه هي
0: ولا قالوا جدودنا ما نقص المشنوق كير ما كلت الحلوة.
1: ثم ناس ما عندهم وين هاربين منها. أحسن نحكي على ذهب لعروسة بآلاف الدنانير, عادة أساسية في الزواج أم عبء على العريس. هو منطلق الخبر يقول أنه سعر الذهب ارتفع بأكثر من 3%. الخبر هذا كان تمر البارح. وبتبيعته ذهب غالي, ذهب العروسة أو الصيغة كما نسميوها, ما زالت حاضرة في العرس التونسية, حاجة كانت في السابق جزء من فرحة العرس وتقاليده. اليوم ولت يتكلف لسويح الذهب. اليوم ولات زادة موضوع حسابات دقيقة, خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الذهب والصياغة قد توصل إلى آلاف دنانير. كما قلنا في استيماسيون نحكي مرة بين العادية بين 5-6 حتى 9, هذا ما العادي معناها 9,000 دنانير بيسير نحكي. يعني ذهب العروس ينجم بسهولة يتحول من زينة إلى فاتورة كبيرة. المشكل أنه ذهب اليوم ما عادش مجرد قطعة للزينة, برشا عائلات تشوف فيه زادة نوع من الادخار. أحسن العروس تلبسه بعد سنوات نجم تبيعه أو تبدله وقت الحاجة. من أول الدنيا صحيح, لكن في المقابل الكلفة نجم تكون ثقيلة على العريس وعائلته, خاصة إذا اجتمعت الصيغة مع مصاريف العرس. خلينا نطرح السؤال هنا, هل ذهب العروسة مازال تقليد لازم نحافظ عليه مهما ارتفعت الأسعار, وإلا حان الوقت باش تتبدل العادة وتولي قيمة الذهب مرتبطة بإمكانيات العريس مش بكمية الذهب المطلوبة؟
3: عليهم زيبة هي
0: والله العظيم.
3: فما قانون في البلاد راهو.
0: فما قانون في البلاد.
1: ما عندكش متعرس.
0: فما عرف. ليه فما عرف بزيد يشقلك حاجة راهو بشوية معناه ما فيها بيس. يصبروا على بعضهم العبيد, مش لازم قبل كنت تعرف 3 صياغات, صيغة البيضة وصيغة صفر
1: وجربة. يضل عندهم تقاليد خاصة
0: في أيه كنت غير جربة سحلية كيف بعدة مدين معناه في تطاوين عندهم باي اكزامبل مثلا الحجر
1: هذا كنا نحكي هنا
0: واضح حولي في جربة عندهم الوشوش كيف اللي تحط على الرأس حاجة واللي كذا حاجة دونك على كل حال دونك. وكان قبل يقول لك ما ياخذها الا ما يجيب لها غربال ذهب, وكان قبل يخطبها ويجيب لها تعرف يجيب لها ولا يجيب لها خلخال يا سيدي
1: حضر روحك
4: زين حتى وشخت
0: اي شخت خويا. دونك قبل كانت عادات وتقاليد, دونك اليوم يظهر لي حتى اليوم العرس كعرس معناه الاحتفاليه اللي ولات تكلف برشا فلوس اي نورمالمون فلوس. دونك اليوم زاد كيف الحاجه الباهيه انه الشبيبه نتاع اليوم الحقيقه قاعدين يمشيوا على قد معناها مجهوداتهم.
4: هايل في كل شيء, اللهم صلي على النبي
0: اللهم صلي على النبي. هذا هو هايل في كل شيء. دونك اليوم ما فيها بس يفرحوا. انا نقول ديما المشكله هذه المساله هذه مساله تهم كان العروسه والعريس معناها مو بعض العروس والعريس معناها بالحق بينات بعضهم. دونك العروسه والعروس يحاولوا يحكيوا بينات بعضهم يشوفوا اليوم الوالدين الامهات خاصه بعدو تكيوا
1: على صعبوش ما تصعبوش
0: الحكايه سهله. فما شكون يقول لك يا خويا انا يزيني اليونس وخاو خويتهم ولا اليونس وحويجه في البركه ولا
3: سيري
0: صغيره
3: ولا بركه. برافو عليك سكيبي.
1: التوراج فما حتى نعرف معناها العبيد كيفاش ولات اصلا باش يبعدوا على المشاكل نتاع العائلات. كما شكون يمشي يتسلفوا صيغه باتفاق بين العروس والعروس, يتسلفوا صيغه جوست على عينين العبيد. ثم نستخدموا صيغه بلاكيور معناها ولات كيما قلت انت في الاخر مفاهمه بين العريس والعروسه والاخي. ربي هني
0: ربي زين. اهم حاجه يقول لك الناس قبل يقول لك الذهب مكبر سعد يا خويا. برا بركه سيدي عطيني يا سوايا. يلا لعبين تحت فيلم بعراسها هالنهارات. نقول إن شاء الله بدو بتميم, إن شاء الله ربي هنيكم. أهم حاجة الفايدة في الهناء. وربي قال وجعلنا بينكم مودة ورحمة, ما قالش في نيتكم ذهب وديمونت.
5: باع وروح لا تنتظر من العسل من الفرززو
2: فيها وعليها. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على

0: وصلنا ختيمة هذا مثل طيف على موجات موزايك فيم. مرحبا بكم جديد في أفتر وورك، شو آخر الموعد الأسبوعي كل خميس وجمعة مع نصر جرام في الحوت عليك، ولذي مشوا الآخر أخبار عالم التكنولوجيا في هاي تك.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وكسور في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
3: أريدو، طور عالمك.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، هذا موعد جديد مع هاي تيك على موزايك فيم. ما عنديش برشا ملي لانسيت الفيرسيون جديده ولا الميزاجور جديده نتاع الماك او اس الفيرسيون 26.6.2. شركه ابل لانسيت الريليز كانديديت توا بالنسبه للفيرسيون 26.7، وفي وسط الفيرسيون هذه الفيرسيون نجم نقولوا بيتا بالنسبه للميزاجور الجايه نتاع الماك او اس، فما برشا اسرار مخبيتهم شركه ابل في وسط الكود سورس نتاع الماك او اس الجديد. نلقاو اشارات لدي برودوي، منهم دي برودوي اللي حكينا عليهم، منهم دي برودوي يوريو استراتيجيه جديده بالنسبه لشركه ابل. منيش نحكي لكم على الايفون ولا الايفون الترا ولا غيره، هذا كله بشويه قاعدين نقربوا له في الاسابيع الجايه، لكن في وسط الماك او اس 26.7 فما دي كود كيما الكود G490 و G491 اللي يحكيو على الهوم هوب، يحكيو على السمارت هوم ويحكيو على برودوي فيه اكران كيما الايباد وفيه زادا اوبارلور كيما الهوم بود. الهوم او اس زادا ان سيستيم ديكسبلوتاسيون باش يكون

بي 520 وفما زاد اشارات لدي برودوي اخرين. شدوا عندكم روبو نتاع تابل، اش معناتها روبو يتبعك وين ما تمشي، وقت تبدا تحوس في الدار نتاعك يعتمد على اكرام تاع ايباد وبرا روبوتيك تتحرك وبطبيعه يتبعك وين ما تمشي. وابار هذا فما ليزيربودز اللي بالكاميرا، ليزيربودز اللي بالكاميرا اللي ما عندهاش برشا ملي ابل خرجت فيديو في الفيديو هذايا، فما واحد لابس ليزيربودز هذوما اللي بالكاميرا اللي خرجت اخبار قبل وقالت انه باش يقفوا، لا ابل مازالت تخدم عليهم. الكاميرا نتاع الايربودز المره هذه ما يصوروش لكن يحلوا الانفيرونمون اللي داير بالشخص باش ينجموا يخدموا اكثر بالنسبه للمخاطبه مع سيري والاعتماد على الذكاء الاصطناعي. ونقازد فما اشارات للايربودز برو 4 وفما حتى شويه اشارات بالنسبه للايفون الجديد والايباد ميني اوليد المنتظره بالنسبه لابل، وفما حتى ديكود اللي موجهين للماك بوك برو والايماك الجدد اكيد انهم باش يقع الاعلان عليهم قبل نهايه العام هذايا. واللي قال انه الفيجن برو باش تموت فانه فما اشارات للفيجن برو 2 بالنسبه للماك او اس 26.7 يمكن يصير باش يكون فما ميزاجور مهمه بالنسبه للفيجن او اس تخليه يتعامل اكثر ذكاء بالاعتماد على سيري اي اي مع الفيرسيون جديده. على كل فما برشا حاجات ابل مخبيه برشا تحولات بالنسبه للاستراتيجيه نتاعها وبالنسبه للاطلاقات. ذكركم انه نهار 1 سبتمبر المدير التنفيذي الجديد نتاع ابل جون تيرنس باش يتولى المهام نتاعو على راس الشركه خلفا لتيم كوك بعد 15 سنه. نهار 15 سبتمبر شركة جوجل باش تعمل ان ايفينمون، ليفينمون من خلاله باش تعلن على لي جوجل بوكس الجينيراسيون جديده نتاع لي بي سي نتاعها اللي باش يعتمدوا على ان سيستيم ديكسبلوتاسيون جديد من طرف شركة جوجل. كنا حكينا لكم من قبل على الالومنيوم او اس السيستيم ديكسبلوتاسيون هذايا اللي باش يجي بالتجربه نتاع اندرويد للبي سي. التجربه هذايا ماهيش باش تطول برشا بما انه نستناو انه بالهنا 2030 ولا بعد شويه من 2030 باش يوفى الالومنيوم او اس باش نوليو نحكيو على اندرويد بالنسبه للبي سي. شركه جوجل تحب انه الفتره هذه تكون فتره نتاع ترانزيسيون بما انه فما برشا عباد اللي شارين الكروم بوك وشارين دي برودوي مع عند شركه جوجل، والشركه ما تنجمش تقص السيبور اليوم خاطر هذه داخل في وسط الكونترا نتاع الجارانتي. دونك حضروا روحكم في السنوات الجايه اندرويد باش يكون حاضر كسيستم ديكسبلوتاسيون زاده نتاع دي بي سي من طرف شركه جوجل مع استراتيجيه اخرى فكره اخرى للاطلاق على المستوى العالمي بالنسبه للنوع هذايا من لي بي سي. هذا الترتيب نتاع ارينا بالنسبه للموديل نتاع الذكاء الاصطناعي الاكثر بيرفورمانس في اوت 2026 في التوب 10 ما فما حتى حضور لتشات جي بي تي او اي موديل بالنسبه لتشات جي بي تي. هات نشوفوا شنو فما في التوب 10. نلقاو في المرتبه الاولى كلود فابل 5، في المرتبه الثانيه نلقاو كلود اوبيس 4.6 المود هاي، في المرتبه الثالثه نلقاو كلود اوبيس 4.7 المود هاي كيف كيف، في المرتبه الرابعه نلقاو ميوس بارك 1.2 مع عند ميتا، في المرتبة الخامسة نقاو من جديد كلود أوبيوس 4.6، في المرتبة السادسة كيف كيف نقاو كلود أوبيوس 4.7، في المرتبة السابعة نقاو كلود أوبيوس 5 هاي، في المرتبة الثامنة نقاو كوين 3.8 ماكس، في المرتبة التاسعة نقاو جيميناي 3.7 فلاش هاي، في المرتبة العاشرة نقاو كلود أوبيوس 5 ماكس.

0: وبالنسبة لتشات جي بي تي يعرضنا في التوب 20 في المرتبة 17 بالنسبة لجي بي تي 5.5 هاي
1: هايتك.
0: هذا بالنسبة لهايتك اليوم هايتك تقع على السيت متاعنا موزايك اف ام بونات
1: هايتك.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.

0: مستر قرام هلو
1: اهلين وسهلين
0: شني الامور
1: حوت عليكم
0: والدود علينا والعصفورة لنا والعصفورة لنا
1: اليوم العصفور قل قايل شم جايب العصفور للحوت وفهم عليك
0: شني حكيت العصفور
1: فهم عليك وقناك يقول لك يمشي واحد يمشي يخرج البحر بشي استاد مثلا كل الحوت العائد يقول لك يمشي شبح ولا الحقيقة اتذكر انا بعد صغري في صغري دوما خذيت الدبلوم بتاعي خذيت الدبلوم بتاعي وقت نذكر استاجات الأولانية عديتهم فيما يسمى اللوتونية اللي هي المركب اللي يشدوا بيه الطن دونك انا المفروض على البوست دو فيجي البوست دو فيجي هذا نقعد من الفجر من نقوم الفجر تلقانا كنا مرصفين قاعدين شقال شنو نشبحوا على الطن وانا طمش من راس وعن ديما الشباح هذا
0: يبدا فينا ما شاء الله عليه
1: وكان قال لك راهو وين ما تعرفش عليه
0: صوب
1: انا ما فهمتش والله يحط البرو غاديكا وانا ويبدا يمشي وما تقول قايل شنو علاقه العصفور مع الحوت دو شوفوا حكاية شنية العصفورة هذه في استادو بها نحن اليوم بالنسبة للصيد متاع الأسماك اللي تبدأ تعوم فوق الماء كلامبوك برشا أنواع أخرين كتون كلامبوك برشا أنواع أخرين فما أنواع متاع عصافر نعرفوا بهم شنية حتى نوعية الحوت اللي تحته
0: أبي.
1: والله فما ذي عصفور أبيض صغير يشبه للي رونديل شبه الخطيفة تلقاه كعبة ولا زوز ولا تلقاه ما كتلثة أربع كعبة يبدأ يمشي ويدور يمشي ويحاوم هو جريها كهو يقول خايش بيعمل هو يشوف أسراب الطن تحت وقول قايل عليش تبع في الطن وخاصة الطن الأحمر الكبير شامل الطن الأحمر الوقت هذا يبدا يجي من اللوطة ويبدا يحصر في السردينه يطلع فيها يطلع فيها يطلع فيها فهمت كروكيم اللي يوصلها للسرفاس ويدخل عليها نبي مولاك كول كول كول كول والله ما احلاها كتشوف وليت بعد كي تجي تتفرج فكر بلاصه وين كلي تلقى القشور تاع السردينه يبداو هابطين كي هو يفورك السردينه يا العصافير ياكل
0: أيوة.
1: وشو فما البرشا انا الحقيقه ما نسميهمش الانواع نحن نعيطوا لهم حاجات بقوه والزبله والاخر نعيطوا له قوه تورنادو والاخر نسميوه هك حاصل كل واحد عنده والاخر قوه النينجا ذيك خاطر قال لك هكا تي راني كي نينجا هذو ما نذكره وقتها اما اشكون هالعصفور هذايا اللي باش نحكيو عليه في التكنيك تاع الصيد البحري الرياضي اليوم الحقيقة أن التكنيك هذه اكتشفتها في جزر الموريس في المحيط الهندي
0: الله الله
1: وبعدك دخلت هنا في تونس نلقى موجود العصفور هذا جيت قلت هاي خلينا نجربوا المصيد نتاعو هو شكله مخروطي الشكل وعنده زوج منحات والماتير نتاعو تكون بلاستيك ولا لوح لازم يكون يعني ماتير

0: خفيفة وزاد تكون سوليد. وماذا بيكم تاخذوا النوع اللوح خير ما تاخذوا البلاستيك؟ شنو العصفور هذا؟ وقت كيفاش نعمل طريقة الجر؟ وماذا بيه تحط لي الفيديو متاع طريقة الجر لهنا كيفاش راهو لا ريبارتيسيون متاع القصب باش نبدا نعمل الترين للصيد متاع لامبوكا ولا الصيد متاع البلاميت ولا البعشرة لهنا كيف ما تشوفوا في الفيديو هذا. هذه الفيديو يعني مصورة اليوم في خليج تونس. طريقة تشوف في هذوما ثمانية قصبات
1: عندكم ليسونس اليوم؟
0: ثمانية قصابات هذوما الليسونس موجود هذا مازوت هذا فلكه مازوت الحروف موجود وان شاء الله ديما موجود. والله روحت لك اثنين تفرجت كيفاش العباد واقف والله شيء والله شيء يوجع قلبي الحزر. هذيك العصفوره كيفاش قاعد يخدم قربت لكم لهنا الفيديو للموضوع بتشوفوا كيف وعلاش كيعمل لك هو ركبت اللامبوكا ركبت مش تخلط على كل فم نوم تاع حوتك اللي يطير تلقاه يبدا يهرب فوق الماء يعمل لك الطشه هذيك. دونك تسيب العصفور هذا يعمل لك يسيبك الواحد يبدي يطش في الماء فوق الماء يطش يعني يمشي في بيل والحوت اللي فما شاس فهمت اكل لي زيكلاب وسيور هذوكم نتاع الماء تخلي الحوت يطلع خاطر الحوت ماك تعرف كيو وراه هو باش نحطه يعني اللي نقاتله اللي هي باش تكون ريشه ولا متريه نتاع رجلوات سيليكون تنجم تكون ديكويير ودي احجام الحوت الموجوده. وراهو هناك تشوفوا ثمانية قصب راهو مش ثمانية قصب قاعدين يصطادوا راهو فريت في الثمانية قصب باش تلقى زوز ثلاثة قصب فيهم الريشة يعني باش تصطاد بها اللي فيها لمسونات الباقي فيها العصافر. نوصل العصافر هذوكم نحطوهم واحد في جرة واحد في جرة واحد يعني نعملوا سلسلة كاملة من العصافير وخليهم مربوطة في القزمة فيهم سامسونات نقربهم الفلوكة 20-30 متر وخليهم يشبلقوا فوق الماء باش الحوتة خاطر ريت الحوتة مثلا بتتاكي تهجم على جروب تاع حوت تتشجع باش تعمل جروب تعمل هجمة على جروب تاع حوت وتبخر كلمة باش تمشي تطلع على حوتة برك. دونك يمشي في باله فما برشا حوت غاديكا وهي تطلع قد تربي تحصل في الصنارة ويزفر الخيط خاصة تويك الدنيا سخونة. ولهنا ننصح الصيد الكل سأل بالهلماء سخون الحقيقة اليوم حبيت أقول لك حاجة أخوي حسن أراه الحرارة نتاع المياه اللي شفناها سنة الحقيقة أراه أسمع عندي أكثر من 30 سنة هامل في البحر وديما نتبع اللي ديتايد هما الزهر راه عمري ولا ريت بالنسبة وقت عندي 15 يوم خليج تونس 31.7 درجات الحرارة المياه السطحية. اليوم في خليج الحمامات ما يقرب 29 درجة فاصل 5 اللي هي ما يتسمى سخون برشا برشا. وذلك علاش الماء سخون إلى فافوريزي زاد الحوت لازر خاطر كي نقولوا ماء سخون يعني برشا فيتو بلانكتون برشا زو بلانكتون هذاك يخلي زاد الحوت لازر يجي. وذلك علاش اليوم الأسعار نتاع الأسماك الزرقاء شفناها في السوق ولا الحمد لله ولا خير والله العظيم شفت أنا فيلم ستير بعيني يوم أحلام أولاد مستير وكل برشا تاع مستير يعمل لك شو يا اخوي تحب لك ذكر نعمل شو 10000 فرانك لامبوكا في اخر سوق
1: اللهم صلي على النبي.
0: انا صدقني تبدا مقاينه نمشي السوق مع نص النهار ماضي ساعه فهمت نعرف نختار الحوتات اما اخويا خاصه الحوت الازرق ما يصبرش
1: اي اخويا
0: نمشي نزب 10000 فرانك
1: تبدا ستوفا راه لامبوكا
0: مش تحب العالميه
1: لامبوكا مشويه اخويا تو ولا حتى
0: تكنيك وقت حكيت عليه الجمعه اللي فاتت كيفاش تشد لامبوكا تعرف كيفاش نظفوها في ليبيا ولا يعجبني على الاخر ريت الشتاء
1: اي شريط بالشتاء
0: حكوها بالشتاء
1: حكوها بالشتاء
0: والله طياره
1: على الاخر الفكره
0: طياره وتعرف زادك شاملوها زادة ولا قال لي صديقي سفيقسي قال لي صفير اللي هو بشليمون
1: بشليمون
0: يعملوا له زادة الحكم بشيت
1: بالرسمي
0: والله دونك الحوتة اللي تبدأ الجلدة بتاعها ليس كيف ما اللامبوكا وكيف ما الصفيرة وكيف ما اسمه ذاك تحسيله شاب اللي عطلوا بشيشورو أكل الخشير شوية الجلدة بتاعه الجلدة بتاعه ليس مو لزيكاي ما هو مش خشين يا أخوي جربوا حكاية الشيتة هذي أتنظف مليح الجلدة وقال لك تنحي المرارة زادة من الحوتة ولا زادة كيف
1: علاش ليه نجرب شي مشكل.
0: دونك بالنسبه نعاود نذكر الساده المستمعين باش تصطادوا بالطريقه هذه ننصحكم تاخذوا اون كويير الطول نتاعها ما بين ال 5 سنتيمترات حتى ل 12 سنتيمتر كي يبدا الماء صافي والماء راكح تعملوا قبلها متريات نتاع رجلوات وتسيبوا العصافر قبلهم وتقصدوا ربي من طلوع الشمس حتى لقريب 10 11 نتاع الصباح يزي فيه البركه المازوت يعني ما فهمناش والله ما فهمناش ما نحرقوش ليسونس ونخاف على روحنا من الشميسه ونحطوا كل الحوتات بتاعنا في الثلج. هذا حوتاتكم كي طلعوهم باش تقعد تكون ديما طياره. ما نجم نقول لك كان الحوت عليك
1: ويعطيك السنه كي تذبح تنظفها الحوت فرد مره نو وتخليها
0: بال نجم تشقها وما فيه شيء راهو كرش وفارغ ما فيه شيء. اما حق لمبوك حاب تقول لكم عليها فاز
1: اعطينا.
0: انا نذكر وقت نشوف فيك السلحفات صغيره راجعه قاعده تعوم هي افهمت السلحفات راهو لمبوك خاصه الخشينه يا اللي قداش مره نحلوا لها كرش الخشينه ده قاو فيك السلحفات
1: الصغيره تموت على
0: مسكينه الله طال صدقني
1: والله العظيم صافي من هز اخويا على صد هنا على بر
0: تشكر على لمبوك خلينا سمكه تسمى سفريه. والفرق بين السمكه السفريه وسمكه القاره شنو هذي تسمى حوت مهاجر حلنا 15 اوت ويسكر وقتاش هو يظل في اخر ديسمبر دونك هذي الميسرة بتاعه يتعديهم من هنا ناخذوا مكتب من ربي تحتك الجريدات وان شاء الله يخرج من يعود يرجع للأتلانتيك ويعود نفس السفرة في كل عام يعاود يرجع لنا في الربيع يرجع لجينيتور الكبار هكا نتاع 30 كيلو 15 كيلو يسافروا مع التون الاحمر والانواع الاخرين والماكو وبرشا انواع يبيضوا لهنا. والفروخ هذوكم اللي التويكا اللي وصلونا تويكا هذوكم فقصوا في شهر ماي خصاي مي راهو عنده تو دو كرواسون صغير عادي راهو لمبوك يعني نهار بعد نهار تزيد بزوز 3 4 سنتي راهو يعني تمر هنا جمع على جمعة تشوفوها تمشي وتكبر وبعد تعاود تخرج للاتلانتيك وتعاود نفس الرحلة وكل عام ترجع للميديتيراني.
1: خير بيان أما ربح حوته
0: يا ربي لك الحمد
1: والحمد لله
0: والحمد لله ولو أنه فما شوية أسعار تو خاطر شفت مرة أخرى في دلالة ما مرناش نقول السومة
1: يقول السومة
0: القاروص البحري في دلالة يعني عند والله العظيم والله العظيم ثلاث مرات 125 دينار
1: مجنة ليه يا اخوي ليه
0: والله
1: ليه
0: انا شفته 125
1: الف
0: راس ما عاد الدليل 125 الف يعني انت بعد حتى باش تبيعه في الريستورون بقد ايه
1: يا ولدي سميح يا ولدي صلي على النبي
0: ملي ولا الحوت يتباع بال100 غرام يقول لك 200 دينار اللي صار 20 دينار ل 100 غرام عرفنا
1: هذه عرف الدنيا ما عادش بركه معناها تقول انت معناها تقول انت تو فهم البلاميت
0: تو اخوي الحوت لازر شيخو بالحوت لازر اخويا واستحفظوا على حوتك وزدوا معكم كشكايره هذيك بالثلج واحد وبتبدا تروح
1: لوين فما بقايع فيهم مس في لما اخذ
0: ذلك خذ سربريز ان شاء الله
1: ان شاء الله اخويا يلا تحيه كبيره ليك مصطفى قران كانت هدية الحوت عليك لليوم نهار الخميس
2: الحوت عليك الحوت عليك مع مصطفى قران افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام
1: وهكذا معكم لفان دو افتر وورك لليوم. خليكم شوي اخر مع ريكاب سبور مع احمد عدلة والفريق الكل من محللي موزايك فام. بعد هي صلاح الدين ساكوحي جينا في كورنيش على الاولى في تونس. ساكوحي رافقكم بعد شوية في كورنيش سيغتنمون نجوم صيف 2026 يكونوا ضيفنا على موجات الاولى في تونس وبعد هي من 9 حتى نص الليل يجينا مالك العوني والموعد يكون مع هابي اور. نشكر برشا ذيك كان معايا في الاخراج وتحيز للايوب لامن الساعتين الاولانيين من الاخراج الرقمي. شكرا لزايده كان معنا في الاخراج. تحيه للشاكر والحاج كانوا معنا في الستاندار وشكر كبير للخليل كان معنا في البرودكسيون في العمل الصحفي. نتقابلوا غدوه ان شاء الله في افتر وورك جديده. خليكم مع وليد التونسي وبالله يطير.

الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بريسة ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس. موزايك اف ام.

0: تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: اهلا بكم الى موجز الاخبار. رفع الاحتجاج وعودة شاحنات نقل المحروقات إلى العمل إثر تدخلات واتصالات مع الأطراف المعنية، وفق ما صرح به منذ قليل الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري. والمتحدث ذاته يوضح لموزايك أن ممثلي الجامعة العامة للنفط تواصلوا مع المحتجين، كما تم الاتصال بوزارة الإشراف والرئيس المدير العام للهيكل الوطني لتوزيع المحروقات الذي تعهد بالنظر في مطالبهم، مضيفا أن الأطراف المعنية ستجتمع غدا للنظر في النقاط المطروحة والعمل على تجاوز الإشكاليات العالقة.
2: تم منذ قليل الحقيقة رفع الضراب الاحتجاجي العفوي صار من سواق شاحنات نقل المحروقات. حاولنا الاتحاد العام التونسي للشغل جامعة النفط أنا وأخي سليم السحيمي كاتب عام الجامعة، تحدثنا معهم وكنا ديجا حتى وزارة الإشراف موجودة وشخص رئيس الشركة الوطنية لتوزيع البترول، تعهدوا بعد جلسة غدا للنظر في مطالبهم اللي كنا تحدثنا عليها، والحقيقة تفهموا الوضعية ورجعوا مشكورين سواق نقل المحروقات. إن شاء الله كل الأطراف بدها تجلس للنظر في جملة النقاط المطروحة وتجاوز الإشكالية.
1: من جانبه رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد في تصريح لموزايك أنه بعد أن تم إقرار رفع إضراب سواق شاحنات نقل المحروقات سيتم استئناف التزويد بالمحروقات بشكل طبيعي بعد التوصل إلى اتفاق مع السواق. رئاسة الحكومة تعلن أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. وزارة العدل تعلن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني للانتداب في عدد من الخطط تشمل 39 خطة عامل تنظيف و39 خطة حارس. وتشترط المناظرة أن يحسن المترشح القراءة والكتابة وألا يتجاوز سنه 40 سنة، إلى جانب توفر بقية الشروط المنصوص عليها في البلاغ الرسمي للمناظرة. ويتعين على المترشحين إيداع ملف يتضمن مطلب ترشح باسم وزيرة العدل ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة المدرسية أو ما يعادلها، فضلا عن بقية الوثائق المطلوبة حسب البلاغ الرسمي. وقد حدد يوم 28 من أوت الجاري كآخر أجل لتقديم الترشحات ليتم إجراء الاختبارات بداية من 5 أكتوبر القادم والأيام الموالية. عالميا، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يؤكد أن الولايات المتحدة بصدد فرض أقصى عقوبات اقتصادية في التاريخ ضد إيران، مشددا على أن هذه الإجراءات ستؤدي في النهاية إلى انهيار النظام الإيراني وفق تقديره. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الوزير، حيث أكد عزم بلاده على ما وصفه بقطع الشرايين الاقتصادية لطهران بالكامل. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع ماكي في سبار إكسبرس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: الأولى في تونس.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبريس. عملت الإدارة الوطنية للتحكيم اليوم على حكام مباراة الجولة الافتتاحية من البطولة وتحكيم الأجنبي حاضر منذ الجولة الأولى. بالنسبة للمباراة الكلاسيكو الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي بشي زفر الحكم أشرف الترابلسي في الفار أسمير ساغريكوفيتش من سلوفينيا. نعطيكم البرنامج الكامل للجولة وتعينات الحكام نهار السبت مع الأربعة ونص في برد والملعب التونسي نادي سفيرسي حكم الساحة بديس بن صالح وحكم الفار أسمير ساغريكوفيتش من سلوفينيا. في ملعب علي الأحوار الأمل الرياضي محمد سوسة الاتحاد الرياضي المنسيري حكم الساحة حسين بن ساسي والحكم الفار كيف كيف من سلوفينيا أليكسندر ماتكوفيتش. في الطيب المهيري في سفيرس تقدم سرخيد الدير شبيبة العمران حكم الساحة حسني النيلي في الفار حمزة جعيد. في بنقردين اتحاد بنقردين نادي حمام لمف حكم الساحة سيف الورتاني وحكم الفار خالد قويدر. الدفعة الثانية نهار لحد مع الأربعة ونص في ملعب حمد العقربي في رادس ترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي مباراة الكلاسيكو كما قلنا هيثم ترابلسي حكم الساحة وساغريكوفيتش في الفار من سلوفينيا. في 15 أكتوبر نادي الفنزرتي مستقبل مارسا الحكم منصر بالعربي في الفار أمير العيادي. في المتلوي نجم المتلوي النادي الإفريقي حكم الساحة وأمير روسيف وفي الفار أليكسندر ماتكوفيتش من سلوفينيا. وفي ملعب مصطفى الدوري في ميدون ترجي جرجيس الأولمبي البيجي حكم الساحة حميل الفقير وحكم الفار وهيثم جيرات. إدارة الترجي الرياضي التونسي راسلت الجهات المختصة وطلب تأخير موعد انطلاق مباراة الفريق ضد النجم الساحلي من 4:30 متاع العشية ل 6 متاع العشية الطلب نظرا للعوامل المناخية ودرجات الحرارة المرتفعة المنتظرة نهار المقابلة حرصا على سلامة اللاعبين. وما زالت إدارة الترجي تستنى في الرد الرسمي على الطلب بامتياز. إدارة النادي الإفريقي تعمل حاليا ندوة صحفية لتقديم المنوال الاقتصادي الجديد للنادي لفترة خماسية من 2026 ل 2031. التفاصيل تلقاها بعد شوية مع أحمد في ريكاب سبورت. إدارة النادي الصفاقسي رفضت زوز عروض من ليبيا الانتداب المدافع مونديكو. العروض من السويحلي وأهلي بنغازي وعرض السويحلي هو الأعلى ماديا. العرض هذا قيمته 800,000 دولار من قرب زوز مليارات و400 تونسة. معز بن شريفية تعاقد مع نادي حمام لمف في صفقة انتقال حر بعد ما قرر عدم تفعيل تجديد عقده مع مستقبل سليمان. متوسط ميدان الأولمبي البيجي لياس الضاوي تعاقد رسميا مع سانتيتيان الفرنسي لمدة 3 سنوات. سانتيتيان في الدرجة الثانية صفقة باش يتحصل فيها الأولمبي البيجي على 440 مليون تونسة. الأولمبي البيجي اللي يلعب الجولة الأولى من البطولة من غير المنتدبين الجدد كيف وكيف الاتحاد الرياضي المنستيري بسبب عدم رفع عقوبة منع الانتداب. في نجم المتلوي اللاعب أسامة البحري طلب فسخ عقده مع الفريق. من جهة أخرى تم إقالة المكلف بالإحصاء أمين السحيمي وتم تعيين نوراني قفصية في خطة موعد بدني للفريق. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزيكا فامبانات. نخليكم مع أحمد وكامل فريق ريكاب سبورت.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وكفر في انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.

0: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديده سويعه وقل شويه ساعه غير بعد تقريبا نحكي فيها على اخر الاكتواليتي. الاكتواليتي اليوم باش نبداوها بالمنوال الاقتصادي للنادي الافريقي، ارقام تكشف لاول مره، مش كان ديجا تم كشفها ولا تم بعد يعطينا المعلومه عبد الوهاب، ولكن عندنا ارقام باش نكشفوا عليها لاول مره تخص النادي الافريقي على خصوص في خصوص العائدات الاوبجيكتيف وين يحب يوصل القطب المالي، شنو منين باش يجيو العائدات خيال مو بالنسبه للحقيقه يعني من السورتيرام منين باش يجيو العائدات للنادي الافريقي. باش نحكيوا على النادي الصفاقسي والميركاتو، تقييم باش يقيم محللنا الفني اليوم ميركاتو النادي الرياضي الصفاقسي، وعلاش النادي الصفاقسي رفض بيع مونديكو ومتيابا، والجديد في خصوص وضعيه جاكمبي اندونغ ولؤي تراي. باش نحكيوا على طلب الترجي الرياضي التونسي تاخير مباراه الكلاسيكو، هل سيتم التاخير والاستجابه لهذا ولا لا؟ احنا مش نعطيوا القرار لكن باش نناقشوا الموضوع في حد ذاته، وباش نحكيوا علاش الجامعه التونسيه لكره القدم او الاداره الوطنيه للتحكيم بالطبيعه عن طريق الجامعه درش تاخذ قرار واحد في موضوع كما ذا، علاش عينوا حكام اجينا في الفار دون انه من غير ما الجمعيات تطلب كون يكون ثم حكام فار اجانب؟ معناها من الجوله الاولى حكم اجنبي موجود في الفار، ما ثماش جمعيه اللي طلبت كون يكون ثم حكم فار، خاصه في مباراه امل حمصوص الاتحاد الرياضي المونستيري. كل هذا واكثر شكي فيه مع بعضنا مع اليوم وانتوان وحدنا انا محمد سلامه. مساء النور محمد.
1: مرحبا احمد، مرحبا بالولاد الكل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بالمستمعين، نجموا يبعثونا مساجاتهم ورسائلهم على الواتساب نتاعنا، واتساب موزايكا فام 23513 23513 00. احنا بعد شويه باش نمشيو مباشره لمقر النزل اللي تعمل فيه نادو الصحفيه للنادي الافريقي لتقديم منوال الاقتصادي، باش يكون معنا عبد الوهاب بالحاج في اخر مسار بعد شويه.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج، سهرة عملاق الأغنية العربية، الفنان القدير لطفي بوشناق.
3: يا للا وينك توحشت وزينك، الشوق فناني والكاس تعبى.
2: والفنانة التونسية رنا زروق.
4: يا ريتك فهمتك كنت زي ما بفهمك.
2: لحد 30 أوت بالمسح الأثري بقرطاج ابتداء من العاشرة ليلا.
5: ناسايا
2: تباع التذاكر بشبابيك المسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بالعاصمة، مدينة الثقافة الشادي الإقليبي، وعلى موقع

0: آخر مسار.
1: في آخر مسار بنمشي مباشرة للنزل اللي قاعدة تعمل فيه حاليا الندوة الصحفية للنادي الإفريقي لتقديم المنوال الاقتصادي 2026-2030. هما سماوها في دوغوت خريطة طريق كاملة فيها كل الأرقام والديتاي، ولكن مازالت كي بدأت تقريبا الندوة الصحفية والتفاصيل كل ناخذوهم من عند عبد الوهاب الحاج. معاش صوت وصورة ولا صوت بركة وانتوكا. مرحبا بعبد الوهاب الحاج.
2: أهلا مرحبا أحمد، مرحبا بجميع المستمعين على راديو موزايك فام. نحن متواجدين الآن في أحد نزول العاصمة وين إدارة النادي الإفريقي دعات إلى ندوة صحفية من أجل تقديم المنوال الاقتصادي خلال الخماسية المقبلة، يعني من 2026 إلى 2031. الندوة الصحفية انطلقت قبل نص ساعة تقريبا بحضور يشرف عليها رئيس النادي دكتور طرابلسي وثلة من أعضاء الهيئة المديرة. شحكي وأحمد يظهر لي طويكة قاعدة الندوة، قاعدة معناها تباعا كل مرة نكتشفوا شنو المحاور، أبرز المحاور في المنوال الاقتصادي. أول ما بدأت المداخلة أحمد تحدث أحد أعضاء القطب الاستراتيجي على المداخيل متاع البوتيك متاع مغازة النادي الإفريقي، البوتيك اللي تحدث على أعطانا رقم أنه في الخمس سنوات الفارطة سجلت مداخيل ما قيمته 21 مليار. الهدف أنه المداخيل سنويا باش تصير في حدود 17 مليار، يعني ثلاثة مرات المداخيل نتاع السنة الفارطة 2025-2026 اللي كان 6 مليارات. دونك الهدف باش يكون مداخيل في حدود 17 مليار. عرج كذلك على بوتيك متاع العوينة اللي قال انه سينطلق فعليا الاسبوع القادم، وفما تفكير ايضا في بعث مغازة جديدة في ريانا وعديد المناطق الاخرى باش يقرب منتوجات النادي الافريقي.
1: انت تتكلم عبد الوهاب والناس تابع فينا على سبور باي موزايكا فيه من نجم نشوفوا الفيديو الخاصه بتقديم القميص الجديد للنادي الافريقي. يمكن سبقتك شويه لكن هذيك هي الفيديو يسري في الاخراج الرقمي اثر كوني تتعدى حتى وانت تتكلم. هاوك الكشف عن قميص النادي الافريقي في زوز الوان، الالوان كلاسيك نتاع العاده الاحمر والابيض، وبالعرض كيما عملناه محمد بالعرض زاد عملناه ولا محمد بالعرض والمريول الجري زاد كيف واصل عبد الوهاب.
2: اكيد ابرز محور في الندوه الصحفيه هذه واللي حبت معناها ما اعلنوش عليه في الندوه الصحفيه انه اكتشفناه انه عرض قميص النادي الافريقي الحقيقه زوز اقمزه، واحد رمادي واحد بالالوان العاديه. كنا نحكيه على المنوال الاقتصادي احمد اللي يهدف في معناها في افق 2029 بلوغ 30 مليار من المداخيل
1: 2030 عاد
2: 2030 دونك 30 مليار نعطيه الرقم هذا انه فما افق بتاع في معناها بتاع مبالغ ماليه مبالغ مالي توصل ان شاء الله يتم ان شاء الله في تضافر الجهود. الحقيقه انه هو الفارم الوحيد اللي نجح في المنوال الاقتصادي
1: به هو عبد الوهاب. عبد الوهاب لحظة فقط يسري نحيو الفيديو لأنه الصوت جاي من لو دو سورس ما نجموش ناخذوه. عبد الوهاب نعاودو نتصلو بيك، نحاولو ناخذوك صوت فقط باش نعاودو نتصلو بيك، نعاودو نتصلو بعبد الوهاب خلنا نفهم. وخصما حاجة نقطة حبي أكدها في الأخير، هو حكى على بعض الأرقام، تنعطيو بعض الأرقام بعد خلي كامل فقط. عبد الوهاب كان حكى على الأفق 2030 يلزم النادي الإفريقي حسب القطب المالي يوصل المداخيل يكونوا في 30 مليار. تولي النادي الافريقي هو ديجا سلوغون كل دينار يحط واحد من جمهور النادي الافريقي يمشي ديريكتومون كمداخيل. نسمع عبد الوهاب. باي عبد الوهاب النقطه اللي تحب تكمل بها.
2: قلنا فما نقطه شيقة على الكشف عليها تو، ربما نحن سبقنا الندوه الصحفيه وخذيناها مع احد الاعضاء انه باش يصير بعد ربما اليوم بتصير تطبيقة جديدة اسمها باسبور، هذه بتسهل المعاملات بتاع الجماهير بتاع النادي الافريقي على شاكلة الاول فور وان. الاول فور وان هو اللي ضخ موارد مالية وضخ مساهمات، لكن التطبيقة هذه الباسبور هذه تمكن جمهور النادي الافريقي من الدخول اليها واقتناء عديد المنتوجات حتى من مغازاتها على اقتناء بالنادي الافريقي مع تخفيضات ومع امتيازات كبيرة دونك الباسبور هذه معناها هذه التطبيقة الجديدة اللي باش تشوف النور اليوم وشكون معناها متاحة للجمهور النادي الافريقي على عديد المنصات جوجل وعلى عديد المنصات باش تمكن انه الجمهور النادي الافريقي يقترب اكثر من النادي يقترب اكثر من المنتوج الاقتصادي مع تخفيضات مع نسبة ارباح زيادة باش ترجع للنادي الافريقي. دونك هذوما المحاور الكبيره ما اكيد زاد مع كشف قميص النادي الافريقي وكما حكينا مع البوتيك ومع وقت بس معناها باش يتم فتح مغازة العوينه لعل هذوما ابرز المحاور اللي جات في الندوه الصحفيه
1: اللي ما زالت متواصله
2: قلنا نحن حتى كحكينا على تطبيق باسبور معناها خديناها قبل ما يتم الكشف عليها باش نمدوا بها جمهورنا. لازم نأكد عليه انه حضور عديد المسؤولين السابقين اللاعبين السابقين ندوة صحفية في اجواء احتفالية احمد مع الكشف على القميص حكينا اليوم الندوة الصحفية ربما باش تجاوب التطلعات وتساؤلات عديد الجمهور عديد الجماهير اللي سألت على القميص وسألت على شنو معناها شنو المقترحات وشنو اللي باش يعمل فول في سبيل تطوير موارد النادي.
1: واضح وانت باش ترجع زاد الندوه الصحفيه واكيد ثم فيديوهات املهم انت واحمد دشراوي يكونوا موجودين. اعطى بعض الارقام عبد الوهاب محمد كان تركز معايا شويه فقط لانه الارقام صعبه شويه وتلاوتها وقراءتها صعبه شويه. باش نعمل ريكاب صغير للي تقال حتى التو اللي باش يتقال في الندوه الصحفيه. اول حاجه الهدف المنشود من القطب المالي باش من هوني ل 2030 يوليوا يدخلوا 30 مليار ريفينو في العام ريفينو كوميرسيو يعني تجاري عائدات تجارية 30 مليار في العام. اليوم قاعدين ندخلوا حسب القطب المالي يقول قررنا قاعدين ندخلوا لكاسة النادي الافريقي 6.3 مليون دينار 6 مليار 300 البول استراتيجيكي فينانسي القطب المالي واللي يعمل مخططات بدأ بكونه استرجع البوتيك نقطة مهمة جدا ثم تعدى جاب إيكيبمونتي جديد اللي هو اليوم اللي قدم الفريق الماريولوجي بتاع النادي الافريقي باش عمل الافريقي ابل باش نحكي عليها في 30 ثانية ثم عمل برودوي اسمه جمعية اللي فيه تقريبا مش يوصل حتى من 3 إلى 9 دي برودوي يعني حاجة اسمها جمعية باسم النادي الافريقي هذا تقريبا الديمارش. ثم النقطة مهمة جدا أشار لها القطب المالي في البرزنتاسيون بتاعه قال رانا احنا متطوعين اما مش فسركم علاش متطوعين على خاطر باش نكونوا واضحين التاريخ نتاع لي زونجاجمون فينانسي نتاع النادي الافريقي بليتو ما يخليهش ينتدب ناس ما ينجمش يحط ناس بالشهريه ما عادش تتعلق النقطه ذي ولا لا ما راهو احنا رانا ناس تحب النادي الافريقي وجاي نخدموا في النادي الافريقي ما راهو ما ينجموش يريكروتيو عباد لوجيك مش لوجيك
0: بون الكلام يعني والاستراتيجي والخاصة الأرقام اللي قلتهم مهمين ومهمين جدا مازال باش
1: أرقام
0: أنه الوبجيكتيف أنه المداخيل يوليو فو 5 بريسك من اللي تدخلهم تو نادي الافريقي خاصة على مستوى الأمور التجارية يعني أوبجيكتيف باهي برشا ويعاون برشا النادي الافريقي ويخلي بريسك نادي الافريقي يعمل لاستابيليتي فينانسيير وحده يعني انك 30 مليون دينار ريفينيو فيكس معناها في عام نتصور
1: الاوبجيكتيف
0: في 2030 في نهار يعني لو يوصل له نادي افريقي يكون نادي افريقي معناها ما عاد يستحق حتى حد وما عاد يستحق حتى شيء. في موضوع الانتداب انا مانيش مشاطر الراي لانه كيما النادي الافريقي نجم ينتدب بيتر فني نجم ينتدب لاعبين نجم ينتدب اطارات طبيه نجم تدب ناس في التسويق وناس في الإدارة وهذا عادي جدا ومعمول به في أي فريق.
1: هو شو يقولك يقولك راهو باش نكونوا واضحين احنا ناس فولونتير وراهو التاريخ أثبت كونه ليزونجاجمون الكبار متاع نادي الافريقي على مستوى المالي ما تخليش ريكروتي ما يتخليش ينتدب هذاك علاش الناس المتطوعين اليوم احنا رانا خدينا على عاتقنا المسؤولية ذي ووفرنا وقتنا لكل النادي الافريقي وراهو اللي بروفيل اللي موجودين راهي ناس يعني على مستوى عالي جدا. من بين الحاجات المهمة يقول لك احنا بنصرف 30 مليار ثم 3 حاجات مهمة جدا البوتيك والفونت اون ليني، البوتيك موجوده والفونت اون ليني تقريبا باش تنطلق حسب ما فهمنا مع المستشار الجديد ولا ليكيب مونتي جديد بالطبيعة، باش يكون ريزو كامل اسمه ريزو روجي بلون، الريزو الاحمر والابيض باش يكون موجود في انترنت وبالطبيعة الفونت في لي بوتيك الافريقي اب على ديجيتال والماركه اللي لا مارك اللي اسمها جمعي. به هنا جوست باش نعطي ارقام بسيطه جدا محمد، نعرف اللي الناس تحب ارقام شنو اللي قاعد يصير بالضبط في النادي الافريقي. النادي الافريقي كنتوا تسمعوا بكري في عبد الوهاب الحاج قال راهو المداخيل نتاع البوتيك وصلت 21 مليار في منذ استرجاع البوتيك، نحكيه على 5 سنوات تقريبا، تم استرجاعها في 2021 كمش غلط. مهم عملت تقريبا فوا 2.85 معناها المبيعات تطورت وصلوا ل 21.3 مليون دينار يعني 21 مليار، وتعديت في عام من 2.5 2.1 يعني من 2 مليارات و100 الى 6 مليارات و100 في العام الاخير. اكثر عام صار فيه قفزه في المبيعات في النادي الافريقي حسب رايك انا
0: عامله
1: يسري شنو يسري معنا في الاخراج الرقمي يقول السنة وانت عدنان تتصور شنو الموسم اللي هز فيه النادي الافريقي البطوله؟ لا اكثر عام صارت فيه قفزه في المبيعات هو عام موسم 2023 2024، اكثر موسم صارت فيه قفزه في المبيعات بالنسبه للنادي الافريقي على مستوى المبيعات في الـ في الـ في, الـ في البوتيك. الباني كي اومويان يعني معدل محب للنادي الافريقي كي يدخل للبوتيك قداش يصرف ما بين 87 و114 دينار، هذه هي الموين نتصورها موين باهيه برشا معايا. دخلت للبوتيك الموين باش نصرف ما بين 87 دينار و114 دينار، نتصوروا رقم معقول جدا. لكن هوني ملاحظه صغيره برشا يمكن محمد تفاجئك، انت عام ماركتينغ محمد، سيا براند بعت اكثر من ليكيب مونتي
0: لانه فما اكثر برودوي،
1: وهذه هي النقطة المفصلية في الموضوع.
0: لأنه أكيد جدا كي يبدأ دي برودوي متنوعين وموجودين هم باش يلقاو إقبال أكثر من دي برودوي موجود في حال في أرتيكل ولا في زوز.
1: جستمو ذاك علاش تباعت أكثر 57% هي تقريبا السيا براند قداش باعت. به باش نجيو توا للبارتنريا باش نحكي كلمة واحدة لأنه مازلنا باش نرجعوا لموضوع السبونسورينغ والموضوع الخاص بالنادي الإفريقي في على المستوى هذا المنوال الاقتصادي، عندنا شكون باش يكون موجود معنا إن شاء الله فترة قادمة. الأوبجيكتيف أنت باش تقول لي إيه الأوبجيكتيف نتاع ليكيب مونتي جديد المستشفى جديد القميص باش يكون انويلمون في العام يبيعوا ما بين 35 و40 الف قميص، نتصور يوصلوا له
0: ابوردابل معناها شفنا معناها مع الاقبال والطلب الكبير في المايو. نقطه مهمه ومهمه جدا انت حكيت عليها بخلاف الاوفرتور نتاع البوتيك الجديده اللي نتصور باش تعمل مداخيل كبيره في النادي الافريقي. الفونت اون ليني اللي وليت مهمه جدا في كسوا في تونس ولا حتى المواطنين بالخارج، نتصور الفونت اون ليني باش تخلي عدد المبيعات يكبر برشا كسوسوا بالنسبه للقميص الرسمي للنادي ولا حتى لي برودوي الاخرين، لانه نعرفوا معناها مش ناس كل موجوده في العاصمه مش ناس كل قريبه للبوتيك. اكيد جدا انه كسوا توانسة يعني في الداخل ولا توانسة حتى في الخارج باش يشري اون ليني وباش تكثر لانه دخلت في ثقافه التونسي لاشان ليني ولا ليفريزون، وذا اللي اكيد جدا انه باش يخلي لي فونت يكبروا والمداخيل والمربح
1: تكثر. هما الاوبجيكتيف نتاعهم كونه يتم الترفيع في عدد لي ترانزاكسيون اون ليني من 3 إلى 5 مرات من هوني حتى 2030، معناها تضرب في 3 إلى 5 مرات. البوتيك حكى عليهم عبد الوهاب، البوتيك الاوفيسيال اللي موجوده في البارك توسعت ولا في طور التوسيع باش تولي 350 متر مربع وثلاثة
0: أخرى في العوينة
1: أمبورت زيادة وثلاثة تروى بوتيك ريجيونال في الجهات بخلاف تاع العوينة بخلاف تاع ريانة اللي كان يحكي عليها. ثم ثلاثة بوتيكات بشي حلو في الريجيون داخل الجمهورية التونسية بش تولي هكا أقرب برشا. الأوبجيكتيف هو كونه تولي النادي الإفريقي تبيع تعمل شيفر دافير 17 مليار في العام بالنسبة للبوتيك. الحقيقة الأرقام ديما تقعد مهمة جدا الأرقام. ثم موضوع ديجيتاليزاسيون بالطبيعة، ثم ثم الافريقي سي اب مش نحكيه بالتفاصيل الكل لانه اكيد باش نرجعوا له الموضوع هذا، لكن ثم نقطه نحب نشير لها وهي حسب رايي انا نقطه مهمه جدا. النادي الافريقي بعد ما لنسى بطبيعه البرودوي نتاعو جمعيا نعرفوه الكل مع واحده من الشركات المحليه، زاد كيف كيف باش ينانسي البرودوي شيبس نتاعو اللي تقريبا محمد لو كان لخصوها في كلمه موضوع هذا انتبه له النجم الجزائري السياحي نادي راس فيقسي ونادي الافريقي دونك قاعد دخل الفلوس
0: اكيد جدا اكيد. شوف هذوما البرودوي معناها نتاع اوت كونسوماسيون اللي التونسي قاعد يستعمل فيهم كسوايا غرت شيبس فما ظهر لي حتى مواد مدرسيه اكيد جدا انه المستهلك كيف يلقى برودوي يعاون به جمعيته ويكون معناها سند لجمعيته بها اكيد جدا انه باش يمشي ليه هو وباش يخيره هو. ونتصور يعني كل اللي حكيته وانت قول لي بلان اللي عملهم معناها القطب المالي نتاع النادي الافريقي كنا حكينا عليه وكنا طلبنا به دونك البيريود الاخرانيه اكيد جدا انهم
1: كانوا في الاستماع
0: بالضبط خدموا خدمه كبيره وحضروا معناها كل النقاط هذيا صحيح معناها فما لوم كان يصير لكن كان صار قبل، لكن نتصور توا معناها كل النقاط اللي حكينا عليهم واللي حكيت عليهم لعبيت كسوا بالنسبه للماركتينج بالنسبه للديجيتاليزاسيون بالنسبة للبوتيك بالنسبة للفونتونليني نقاط مهمة مهمة جدا قادرة أنها تكبر مداخيل النادي بصفة كبيرة. وشفنا يعني الإقبال متاع الجماهير معناها والهبة متاع الجماهير متاع الكورة توا الناس عرفت أنه الوضع الاقتصادي صعيب وصعيب برشا صحيح معناها إعانة الجمعية بالأموال المباشرة مراحل تعديت بها برشا أندية وشفنا برشا أندية جماهير نادي أفريقي في وقت ما شفنا جماهير نادي راس فيقسي جماهير نجم الساحل السنة عطات برشا فلوس للأندية متاعها لكن طرق معناها التسويق هذا وعن طريق معناها البرودوي عن طريق الزابونمو عن طريق الزابليكاسيون أكيد جدا أنه الجماهير متاع الفرق وجماهير نادي أفريقي باش تكون أول مساهمة وأكبر مساهمة وباش تعمل أرقام قياسية في النطاق هذا.
1: وأنا باش نختم ببعض المعلومات دونك حكينا على شيبس حكينا على باش نحكينا على الافريقي اب حبش نحكيو على برودوي اخر جديد اسمه الافريقي بريفيليج وهو باش يكون فيه يتمتع جماهير النادي الافريقي بتخفيضات في 1500 بوتيك و1500 منتوج ثم نوع من الابونمون يتعمل دونك 1500 براند باش يصحوا مع النادي الافريقي ان لم يكن قد صحوا ديجا هما يكشفوا اكثر في الندوه الصحفيه في الموضوع هذايا ثم زاد ليكيبمون سكولير اللي حكيت عليهم انت مش كان كراسات وستيلوات حاجات اخرى اكثر من هكا ما نعرفهم مش تو يحكيوا عليهم هما زاد كيف كيف ثم زاد موضوع ستريمينج باش تولي تعدى مباريات ليجون على الابليكاسيون المباريات الشبان وكيف كيف ثم دي برومو باش يكونوا موجودين في الافريقي اب وباش يكون ثم زاد كيف كيف الستريمينج فيو دي فوالا والفي او دي بخلاف ستريمينج كونه فيديو على دوموند باش يكونوا موجودين زاد كيف كيف يعني ثم كيما الحاجات ثوره كامله باش تكون على المستوى الرقمي نرجعوا لها باكثر تفاصيل وقت يكون شكون معنا من النادي الافريقي يوضح لنا المواضيع هذه الكل ويفسر لنا النقاط هذه الكل حتى مستوى حتى اذا كان في وسط الموسم وقت اللي تكون ثم الارقام جاهزه. كانت هذه تقريبا اهم النقاط اللي باش يتم التعرض لها وتم التعرض لها في الندوه الصحفيه تباعا الندوه الصحفية الخاصة بمنوال اقتصادي. قبل ما نخدم آخر مسار ثم شكون تفاعل معنا على الواتساب 23513 يقول لك إذا كان الأوبجيكتيف 30 مليون دينار حتى 2031 بوهي 2030 يعني تقريبا 9 مليون دورو راهو في 2026 ثم فرق في دول مجاورة دفعتهم في ميركاتو بون كل بطولة وقصتها معناها محمد ما نجموش نقارن روحنا بالأموال قاعدة تحط في ليبيا ولا في الجزائر في شقيقة ليبيا ولا في شقيقة الجزائر ولا حتى في الشقيقة
0: العربية الأموال اللي قاعدة معناها تتضخ سواء في السوق الليبية ولا السوق الجزائرية معناها يجيوا من أطراف أخرى ومن جهات أخرى ماهيش معناها تمويل ذاتي من النادي. كانت تحب تحكي على منوال اقتصادي نجمو نحكيه على الأهلي المصري سينو الأخرين وراه معناها الفلوس ماهيش أموال معناها متأتية من النادي. احنا فما معناها عنا نمط اقتصادي وعنا مناخ اقتصادي سبيسيال خاص بنا احنا والأرقام الأرقام اللي حكيت عليها النادي الإفريقي أرقام معقولة جدا وممتازة جدا في تونس تعمل إكيليبر فرنسي بالنسبة للأندية في تونس. خاطر الأرقام اللي يحكي عليها 9 مليون دورو في ميركاتو راهيش رانا مازلنا بعاد عليهم برشا في تونس في النمط الاقتصادي متاع تونس في
1: حتى على مستوى الرياضي ولا في الاستركتور وغيره والستاديت والتحب عليه انت كل ما نجموش يجيبوا جوالات
0: في بلد فيه ملعب واحد قادر انه يحتضن مقابلات افريقيه.
1: وقت اللي في ليبيا حتى تشوف قائمه ملاعب اللي الكاف
0: المغرب 16
1: المغرب ليبيا باش تلعب السويحلي في مصراته باش تلعب ضد الترجي التونسي في مصراته. اليوم صباح عرضتني فيديو خدمها واحد من المحبين نادي السويحلي على الاستاد الحقيقه انبهار تام به. نسلموا على ابراهيم من ايطاليا قريت المساج نتاعك وصل المساج ونسلم زاده على محب للملعب التونسي يحكي على المريول زاد كيف كيف مريول مزيان برشا نتاع ستاد تونيزيان اشاك فوا ستاد تونيزيان تكون وحدها في اختيار الاقمصه الحقيقه عندهم حاجه ستيل نتاعهم يعملوا في البراند نتاعهم وحدهم
0: بالضبط. يعني شفت المريول وخاصه الالوان الوان فهمت وقتها تعرف شكون جاي معناها هكا معناها انا متبع في الكوره من الصغرى شفت المريول معناها المريول وليكولور تفكرت سمير فجيرة قبل ستاتيونيزيان فهمت البريود هذيك وقت الملعب التونسي الالوان
1: هو ريترو ديجا
0: نعم اي فوالا شفته هو تفكرت سمير فجيرة معناها كان لاعب كابيتان في الملعب التونسي تحيه ليه ومعناها الملعب التونسي في العوام الاخرانيه الديزاين نتاع المريول نتاعهم مزيانين برشا حتى مريول النادي الرياضي الصفاقسي الحقيقه مزيان برشا وما شاء الله
1: النادي الصفاقسي كيف كيف شحكي عن الصفاقسي
0: بالضبط
1: المهم كونه جوست يحكي على ليزابونمون نتاع الملعب التونسي حكينا عليهم نهارين التالي كان معنا بدر الدين ناصف وحكينا حتى على الكاباسيتي نتاع الملعب الهادي النايفه مراكب الهادي النايفه رحنا لحظات ونتعداو لموضوعنا الثانيه.

0: النادي الفرنسي بصدد وضع اخر اللمسات لانهاء الانتدابات. ينجم يكون الانتداب الاخير او لا ما نعرفوش، لكن اكيد كان باش يكون ثم انتداب على مستوى وسط الميدان. الاقرب هو جاك مبي لانه الوضعيه القانونيه نتاعو اسهل برشا، وحتى على مستوى التكلفه الماليه اسهل برشا من موضوع انتداب وعوده دونك اللي كان واحد من رموز النادي الفرنسي وخلى بصمه كبيره برشا، وتو الجماهير تنادي باسمه اللاعب الثالث ولا اي طرايعي. طبعا الموضوع على مدار الايام اللي فاتت، الاسابيع حتى اللي فاتت، وفهمنا اللي المشكل هو قداش باش تاخذ قداش طالب الوحدة الاماراتي، ولانه العقد فيه اوبليغاسيون دشا يعني يلزمك تشري بالسيف والا اوبسيون دشا افضليه الشراء. الوحدة الاماراتي يحب فيه اوبليغاسيون دشا، النادي الفرنسي يقول لك افيك اوبسيون دشا. صار الموضوع ذا مع محمد الضاوي قبل كريستو، لكن اذا كان نصنفوا ثلاثه توا اليوم سبعة غير أربعة اليوم تاريخ اليوم، راهو الاقرب هو جاك مبي الاقرب للنادي الفرنسي. في كل الحالات واحد ثلاثة ذوما باش يكون نافع على النادي الرياضي الفرنسي
1: اكيد، مع لي بروفيل ماهمش يعني ماهمش كيف كيف. جاك مبي معناها بيفو سنتينيل يلعب قدام ديفونس، نتصور يعني باش يكون في منافسه هو حسام الدو على المركز هذاك. الوركور لوايت راعي معناها ستان روليور خاصه صانع العاب يعني في نفس مركز موتيابا، معناها سور لو بلان تكنيك جوار ممتاز وممتاز جدا، وقادر انه يعاون وسط ميدان نادي الرياضي الصفاقسي. نتصور يعني لو في صوره انتداب واحد من اللاعبين هذوما اكيد جدا انه باش يكون فالور سور وبشي قوي في القيمه نتاع وسط ميدان نادي الصفاقسي.
0: بالنسبه لانتدابات النادي الصفاقسي تقريبا محمد من اقل الفرق اللي غادروها ملاعبين، ما نحكيش على لي جون اللي يمشيو كل عام بري دور، ثم اتفاق مبدئي في خصوص النور القروي ونيس عزون باش يمشيو للنادي الرياضي حملم في نيغوساسيون مازالت ما كملتش، لكن من اقل الفرق اللي غادرتها ملاعبيه غادره في راسك كوحي فان كونترا، عمار تيفور باتفاق ما بين زوج اطراف، ولي اونانا كان ثم اشكال وتم فضه تقريبا، عامر جويني من عمناو كان في جيبس رجع عاود مشى المتلوي، يوسف بشا نعرف الوضعيه كان لخصوا في هذا
1: عمر بن علي
0: اي جوست مو كان لخص في هذا كل، كان عمر بن علي غادر،
1: عمر بن علي وفي راس سكوح يعني اثنين لاعبين
0: في راس فان كونترا،
1: لا اثنين لاعبين اساسيين
0: اساسي
1: نحكيوا على يعني من اقل الفرق اللي الاونس تيتولير نتاعها باش يتبدل، ولهنا اكيد جدا انه افونتاج كبير برشا للنادي الفرنسي بارابور للفرق الاخرى. يعني الفرق بريسك معناها تشوفوا بالترجي النادي الافريقي النجم الساحلي الاتحاد المنستيري الملعب التونسي بلوز او موان، الفرق الاكيب تيب نتاعهم باش تتغير اكثر من 50% بالنسبه ولا 50% فاكثر. الور كون نادي الفرنسي الاكيب معناها الي اون بلاس، معناها زوج لاعبين غادر واحد في وسط الميدان وواحد في الهجوم. نتصور هذا عامل مهم جدا باش يعاون نبيل كوكي وعاون نادي الصفاقسي انه لي زوتوماتيزم باش يكونوا موجودين. شفنا معناها برمي نقاط قوه نادي الصفاقسي هو الدفاع، واللي الدفاع متمس الجمله يعني
0: بالستابيليتي توتال
1: بالضبط، لي 3 سنترو
0: بكار حمزه
1: الحارس
0: علي
1: ولي دو سنتري الدربالي ومونديكو. يعني ونعرف اهميه الدفاع بالنسبه لاي فريق، لانه الدفاع اللي هو اللي يخليك تهز بطولات ويخليك تهز تيتروات. دونك عمناول يعني شفنا النادي الافريقي احسن دفاع هز البطوله، لهنا اكيد جدا انه نادي الصفاقسي العامل هذا باش يعاون برشا. ميركاتو محترم لنادي الصفاقسي رغم ما فماش امكانيات كبيره احمد معناها على المستوى المادي اللي خليت باش تخلي طارق سالم عنده لومبارا دي

0: أنا يخلصها النادي في الفترة الأخيرة باش نحى منع الانتداب، أنه اللي معناها ليزيش ليون مو معناها ولا الجدول اللي عنده بشي خلصها في فترة مقبلة، أنه معناها بشي خلص الافكتيف هذايا الموجود على ذمته، يعني بشي خلص الشهاري اللي كانت مش خالصة مع الترونج دو بريندوراند مو، خليت النادي سفيقسي ما يهبلش معناها
1: ما
0: يهبلش بلوقت الكرة ماديا ويتعامل على حسب امكانيات وبش ما يضيعش الكيليبر فينانسيه نتاعو ويخلي النادي يعاني على مستوى موسم كامل.
1: هل انه لفات كونك صحيح الهيئه منتخبه تو اما المدير الرياضي من عمناوي الموجود، وتقريبا ما عنديش معلومه اما على حسب التقريب هو اللي حضر الميركاتو ذا، قلت ثم شويه تدخلات من اليمين وصار عادي في اي جمعيه يصير، لكن لفات اليوم موجود من عمناوي يخدم على دي بروفيل من عمناوي كانت عندها وزن كبير برشا في الاختيارات. انا ما حكيناش على ريكروتمون الحلاوي ان غارديان ديكسبيريونس باش يكون موجود، يعرف اللي هو باش يكون حارس رقم 2 بعد ايمن دحمان، لانه ثمش علم صحيح في الكره، اما هو عارف اللي هو جاي حارس رقم 2 حكيمه موتيبي اللي هو تستا 6 شهور باش النادي رياض الصفاقسي خذاه، وعارف علاش خذاه لانه تحضيرا تمهيدا بتاتا لمغادره موتيبا، ثم غيث الصغير لوندولو اللي حكينا عليه بري من نادي العين اللي حشته برشا طونجو والحقيقه جاي ما لعبش برشا، ومؤمن الرحماني فالور سور، وحتى في الماتش ميكو ثم هدف سجل النادي الرياضي بحمله في الحقيقه هدف نتاع صنعه كبيره برشا، والملاعبي اللي كان قريب برشا من فرق اخرى في الرابطه المحترفه الاولى مواليد 2006 وليد ذويب. في الاخر الميركاتو واضح كونه تم درسه، ما فماش دي ريكروتمون على دارنيير مينوت،
0: ما فماش يعني فما دراسه شامله خاصه على مستوى المراكز، معناها على مستوى الاحتياجات ظاهر معناها انه النادي الرياضي الصفاقسي بالباركور اللي عامله خاصه عامله في الاياب اللي كان باركور ممتاز جدا ما كانش ناقص برشا حاجات، ناقص شويه ترشيكات صحيح، كان حتى طارق سالم كان ماذا به يجيب مهاجم كبير ومهاجم رزين معناها بلغه الكوره باش يعوض عمر بن علي، ولا حتى باش يكون معاه لو قعد عمر بن علي. مومن الرحماني معناها ستان بروفيل تريز انتريسون اللي خاصه في 3-5-2 اللي يلعب بها نادي الصفاقسي شفناه تالق برشا مع الترجي رجيس ورا حتى في ماتش اميكو ديجا ماركا زوز اهداف في 4 مباريات. في وسط الميدان معناها غايث الصغير اللي تعويض في راس السكوحي ومعناها الكاليتي تكنيك اللي عنده نفس الشيء، الموتي بي اللي حسب ما يقال حتى في بخلاف الستة شهور اللي عملهم كاختبار حتى في المقابلات الودية كان ممتاز جدا الحقيقة، ركريت موثكي ما حبش معناها يكثر معناها اللاعبين اختار لكاليتي كما قلت لك، لو كان فما أكثر سيولة مادية الحقيقة نتصور طارق سالم كان بش يصرف على مهاجم دو كاليبر ما سمحتلوش الامكانيات المادية، ونعرف معناها حتى السوق على مستوى المهاجمين صعيب وصعيب برشا، نتصور ركريت موثكي من نادي الرياضي الصفاقسي على حسب الامكانيات مع مدرب جديد، مدرب يعرف الفريق بالكدا يعرف لا كومبيتيسيون افريكان لانه لعبها حتى الموسم الفارط ولعبها قبل مع الواجهات الثلاثة اللي يلعب عليهم نادي الرياضي الصفاقسي، نتصور انه الافكتيف محترم قادر انه ينافس ورا في اياب الموسم الفارط انه قادر انه ينافس.
1: باهي ثم سؤال يجيني يقول لك يا اخي نادي الرياضي الصفاقسي معناها بالمسؤولين اللي فيها بالممولين اللي فيها لانه اصبح عاجز على انتداب ملاعب يقص في اي تراي، واضحه العمليه ما نجمش يدفع 300,000 دولار و350 دولار فصلنا النقطه ذي قلنا راهو مش المشكل غادي، المشكل اللي الفريق نتاعو يحب اوبليغاسيون داشا يعني تاخذه توا اما راك عم جيب تخلص الكل معناها والنادي لازم فيقس يحب بريم يحب يشيخو جوار ياخو بري افيك اوبسيون داشا كان عجبه ياخذوا لانه تجربه محمد الضاوي الحقيقه خلات النادي لازم فيقس يكون حذر جدا في التعامل مع النقطه ذي. محمد بسرعه لاني عندي اسئله حمله ترحم عليك.
0: هو شوف حتى الترانسفير ديريكت مطروح في الوقت الحالي، لكن 400,000 دولار او 350,000 دولار في الوقت الحالي نادي لازم فيقسي الحقيقه معناها مش قادر انه يدفع 400,000 دولار في ترانسفير.
1: وعليش مثلا نادي راس فيقسي وقت اللي جاتو اوفر من نادي سويحلي الليبي لانتداب مونديكو 800,000 دولار واوفر اقل شويه فلوس من اهلي بنغازي واوفر حكيم موتيابا من فريق جزائري شباب بلوزداد سابقا ثم نادي التحيل القطري تقريبا نادي التحيل على حد المعلومه اللي عندي 700,000 دولار حافظ على الركائز نتاعو قالك ما نبيعش انت كنت نجد تبيع باش تشري
0: لأنه شوف سمعنا عم ناول حتى الرئيس النادي قال

0: نحب نحافظوا على الركيز نتاعنا، رانا نحبوا ننافسوا، ممكن يصير ان ترانسفير ماكسيموم 2. جات العرض المحترم لعمر بن علي بمتاور 1.2 مليون دولار، تباع عمر بن علي لهنا. نادي صفاقس يقرر انه يخلي اللاعبين نتاعو لانه يحب ينافس، يحب يواصل معناها كسوة على مستوى البطولة، على مستوى كاس الكاف، يكون في الواجهة ويوصل مراتب محترمة. نتصور انه حتى بالنسبة لموتيابا لو فما عرض معناه كبير برشا يتم التفريط فيه، لكن مبلغ كما اللي قلتوا انت 700,000 دولار، نتصور حتى لو يزيد موسم اخر النادي الصفاقسي قادر على تسويقه بمبلغ اكثر.
1: لانه نعرفوا نبيل كوكي نعرفوا يحب يلعب 4-4-2 بالتشكيله لوزونج بيان سور، وضم امور تفهمهم انت يعني لوزونج ولا مش لوزونج، لكن لكنه غير 3-5-2 في مباريات الوديه، نجم يكون هذا ضروره حسب الانتدابات اللي صارت.
0: هنا كان مدرب احمد، يعني صحيح نبيل كوكي ديما يحبذ في كل فرق يدربها انه يلعب بال4-4-2، معناها يلعب بلوزونج في وسط الميدان، لاعب ارتكاز محوري قدام دفاع دور ليور ومعهم صانع العاب وقدام زوز مهاجمين محلولين شويه، لكن طبيعه الافكتيف اللي عنده وشفنا معناها نادي صفاقس يلقى راحته بال3-5-2، عنده ثلاثه لاعبين في محور الدفاع من احسن ما فما يعني في البطوله التونسيه اللي هما بكار والمثلوثي ومونديكو، عنده دوزيك سونتري ممتازين جدا، شفنا علي معلول عمناه واللي معناها من احسن باسور في الشامبيونات، شفنا الدربالي في اخر العام معناها على مستوى الهجوم يتحسن برشا، وديجا حتى في اللي ماتش ميكو تو سجل زوز اهداف، لقى ليكيليبر نتاعو في وسط الميدان. لهنا نبيل كوكي بذكاء خلى الرسم التكتيكي هو بيدو، لانه ديما المدرب صحيح فما قناعات رياضيه عنده ولا على مستوى لي بلان تكتيك، مي ليما لازمك تدبتي روحك على حسب اللاعبين اللي عندك، وشفناه حتى جرب 5-4-1 او لوزونج معناها في وسط الميدان خمسه
1: شكون راس حرب مؤمنة
0: ديارة
1: بوا ديارة
0: ديارة كان موجود
1: اسمه هم يمثلش أنا واسمه بوارا ديارة
0: ولا شفناه في مقابل الذهاب للأولمبي البيجي يلعب
1: سجل
0: لعب بخمسة ولعب أربع لاعبين في وسط الميدان لوزونج، وجرب بوارا كمهاجم، وأكيد جدا أنه التنوع ذي والتنوع متاع الكاليتين متاع الجوار متاعه يخلي نبيل كوكي نجم يبدل.
1: شكون شكون معوضة مع عمر بن علي حسب رأيك بعد ما تفرجنا على اللي ماتش ميكو على الأقل الزوز تاع الأولمبي البيجي نادي رضي بحمل؟
0: نتصور انه يعني خاصه المقابله الاولى باش يبدا مؤمن الرحماني في الهجوم مع المهاجم اللي كمل عمناول اسمه
1: شكون عمناول كمل مهاجم
0: اللي جاي من ليبيا
1: إيمانويل
0: أوغبيلي ومؤمن الرحماني هما باش يكونوا موجودين في المقابله الاولى، مع عنده وراهم ديارا وعندهم وراهم ايد بالوافي رجع في فورما بعد الاصابه اللي قلقته برشا في الماتش في الفاز روتور.
1: اليوم الافكتيف نتاع النادي الصفاقسي تراه قادر على المنافسه على ثلاثه واجهات، كاس محليه، كاس البطوله وبطوله رابطه محترف الاولى، والكومبيتيسيون اللي يحبها نادي الصفاقسي واللي هي تحبه ديجا على خطر واحد من الاساطير في الكوب كاف سواء بالريجيم القديم ولا بالفورميل القديم ولا بالفورميل الجديد.
0: صحيح، يعني الافكتيف كما قلنا محترم ومحترم جدا بالنسبه لنادي الصفاقسي، لكن نتصور حسب رايي من هنا لاخر ميركاتو نادي الصفاقسي محتاج اللاعب على المستوى الهجومي، يعني خاصه يعني مهاجم نجم يلعب كجناح باش يقوي خاصة الجانب الهجومي متاعو. كاس الكاف السنة باش تكون قوية وقوية برشا معناها بالأندية
1: أهلي
0: اللي باش تلعب فيها بالضبط الأهلي والرجال البيضاوي يعني
1: ومتزاير أي مش مشكلة
0: أي دونك باش يكون كومبيتيسيون بريسك خاصة الفاز دو بول عبارة شامبيونز ليغ، دونك نادي صفاقسي نتصور مع لاعب هجومي آخر قادر أنه ينافس على جميع الوجهات، ونتصور خاصة في البداية ضربة البداية في الجولة الأولى باش يكون من أكثر الأندية الجاهزة لأنه بريسك الفريق نتاعه هو بيدو نتاع عمناول.
1: واضح، ثم كلمة أخرى تحب تزيدها نادي الصفاقسي
0: فقط
1: خاطر تعبتك برشا اليوم الحقيقة معناها وحدك لهنا متعبة ياسر وبرشا تركيز وبرشا أفكار. باش ناخذوا عادل زهمول، لكن قبل ما ناخذوا عادل زهمول في دقيقة محمد، نعرفوا الناس كل اللي ترجي تونسي تواجه بطلب لتأخير مباراة انطلاق مباراتهم من 4:30 ل 6 بتاع العشية مباراة مباراته ضد النجم الرياضي الساحلي. معلومة اللي عنا تقول النجم الرياضي الساحلي ما طلبش ومنعش موافق ولا مش موافق, حاول تحصل على مصدر رسمي النجم الرياضي الساحلي, يبدو كان عنده اجتماع, لكن مراسلنا في الجهة النجم الجيسي أكد كونه النجم الرياضي الساحلي لم يطلب ذلك. الحقيقة هنا ثم زوز آراء, الرأي اللي يقول لك الحقيقة عندهم حق الدنيا سخونة برشا, وثم يقول لك يا خويا التكافؤ الرياضي, ثم ناس تلعب 4:30 في ملاعب أخرى ما فيهاش ضوء. نرجع لنفس الإشكال متاع الانفراستركتور متاع
0: ملاعب التكافؤ الرياضي, ما تنشمش تحكي عليه, لأنه حتى في أوروبا, ها في أوروبا فما شكون يلعب مساعة ونص نهار السبت في الانجلتير, فما شكون يلعب ما ثلاثة,
1: فما شكون يلعب في الليل, التلفاز ويشرطوا عليهم ويقولوا لهم مساعتين
0: دونك ذي حكاية كيف كيفيرة, معنا ملعب فيه ضو تعطيه البريفيليج باش يلعب في الليل, ونتصور أن نجم الساحلي شنو باش يخلقوا, بالعكس باش يعاونوا هو يعاون اللاعبين نتاعو. لهنا غني قلت لك احنا ابري تروا سيمين عندنا شامبيونز ليغ في تونس,
1: وانا يلعبوا 8 نتاع
0: الليل, يلعبوا في الليل مقابلات البطوله ما غير جمهور معناها الفريق الزائر, دونك نتصور ما فهميش علاش ما نوخروش المقابله تكون في الليل, تكون فيها اكثر ريتم, تكون باهيه الجوارات, جوله اولى سخانه برشا برشا توا في تونس حتى بالنسبه للجماهير مساكن معناها جماهير بلوز الاربع ونص نهار
1: 40 درجه
0: 29 درجه في سناقه, دونك على الاقل نوخروا شويه نرتحوهم.
1: كيما قلت هذه تكافؤ, انا كي نقول لك بطولة الشبان تبدا نهار 30 اوت والناس تلعب 8 متاع الصباح والعشرة والحداش وماضي ساعة عليهك بالحق عليه, معناها صغارنا والله والله العظيم, معناها مش نقول شيء يجعل القلب ليه شعبوي لا حد شيء, اما اللي حط بطولات الشبان نهار 30 اوت 8 متاع الصباح والعشرة والحداش وماضي ساعة وحكينا عليه الموضوع ذي اللي نفدينا, وناس تاخو كار وياخو كاسكورة العشرة متاع الصباح ويطلعوا زوز جمعيات في نفس الكار, معناها زوز دو كاتيجوري امان عليش بالحق, معناها هذيك الاخرى تكافأ, وهذي شو نعملوا لهم محمد؟
0: يعني صحيح الحقيقة بالنسبة للشبان مع ترتون زيادة السخانة تولي دوبل, معناها لهنا أكيد جدا أنه صحيح الشبان احنا طالبنا باش النومبر دو ماتش يكثر والكمبيتيسيون تزيد ومهمش راحة الجوارات يلعبوا جمعة ورا جمعة باش يتحسنوا, لكن نتصور من المستحسن أنا نوخروا شوية في البطولة تبرد شوية الدنيا, لأنه ماضي ساعة في الترونت أوت معناها سخانة لا تطاق وتولي مضر أكثر منها منفع,
1: مضر أكثر منها منفع. هل أنه تعيين حكام أجانب للمباريات الجولة الأولى مضر ولا منفع؟ بعد لحظات يجاوبنا عادل زامول. الإدارة الوطنية للتحكيم كشفت عن طاقم التحكيم الخاص بكل مباراة مباريات الجولة الأولى مرحلة الذهاب والجولة في الشامبيونا, وتفاجأنا بوجود حكم فار أجنبي. بون طبعا محمد ماتش الإتوال والترجي التونسي, بون انت مش تعطي رأيك, مش تقول لوجيك ولا لوجيك كون يكون مثلا مباراة الترجي التونسي نجم الرياضي الساحلي لوجيك كون يكون حكم أجنبي في الفار؟
0: والله أنا شفت يعني التعيينات, شفت الزوز ولا ثلاثة حكام أجانب في الفار, ظهر لي جاوي صيف ولهنا يا أخي استردوا الفرصة حطوهم في المقابلات.
1: يا عادل عندك كونكيرون يا عادل,
2: لا عليك نفس الفكرة عليك يا محمد
1: والله نفس الفكرة
0: جهرب والله لا في بين
2: هاك توا حليك الاثنين.
1: خلنا نعطي المعلومة عادل, خلنا نعطي المعلومة. دونك أسمر اسمه أسمير بليتو ساغريكوفيتش ساغريكوفيتش ولا من سلوفينيا, وثم ألكسندر ماتكوفيتش, هذو مزوز
2: بالله وألكسندر كلهم يصلحوها يزيدوا الأو على خاطر مش على خاطر كي نشوفوا الليسته نتاعو
1: في وقت من حاجات مهمه راه
2: موقع الفيفا تلقى اسمه صحيح,
1: قاعد تخسر في وقت احضر البارح كنت متميز معناها هكا كنت لحظه فقط دونك مباراه الترجي هذه توسي النجم الساحلي, دونك اسمير ساغريكوفيتش اللي باش يكون موجود في الفار, نفس الحكم باش يكون موجود في هذين نهار الاحد, نفس نفس الحكم شي يقبلها بنهار باش يكون نهار السبت موجود في مباراة الملعب التونسي نادر الصفاقسي في الفار، ثم ألكسندر ماتروفيتش باش يكون موجود نهار السبت في بوعلي لحوار مباراة الأمل الرياضي بحمام سوسة اتحاد الرياضي المنستيري، ونهار الأحد باش يكون موجود في ملعب بلدي بمتلوي النجم الرياضي بمتلوي نادي افريقي. فقط ملاحظة صغيرة قبل ما نخليك عادل للكلمة، على حد معلوماتي على الأقل من مصادر رسمية من نوادي باش نسميهم الزوز، الآخرين ما طلبتش.
2: أنا مطلب
1: لحظة برك، أنا ما طلبتش مش هم. الاتحاد الرياضي المنستيري والأمل الرياضي بحمسوسة ما طلبوش حكم فار أجنبي. تفضلي.
2: معناها تو نحكيه تو على تكافؤ الفرص، يعني إذا كان أنت ما طلبك حتى حد في حكم أجنبي، الشامبيونات كامل تو باش يوليو سلطوكي بعد تبدأ فمني تحكر الكوب وقتها فمني بصيف عليك باش تجيب ديزربيتر إترانجي، وما عندكش باش تقول لهم يزمك تعلمني قبل مدة معينة.
1: قديش
2: يلزم سنين الحكام هذوما باش يتكلفوا على الخزينة على المال العام مينيموم 27 مليون و100 مينيموم. انا حكيت معناها سيلو مينيموم فمني باش يتكلفوا معناها 27
1: مليون في الماتش و100. قديش عادي 1200 دولار
2: الماتش يزمو ياخذ ساعه 1200، هذه اذا كان مشيت كانه في الافريق 1200 دولار، ومع الطياره على خاطر يزم تكون طيارة بيزنس. يكون بيزنس كلاس
0: بالك هو هوني عادل اني قلت لك بالك هو يصيف هوني
2: اي. اما اللي فاتتهم الحكاية انه حتى الجامعة ما في بالهاش
1: كيفاش
2: وانك يلزم تعلم بمدة قبل بمدة.
1: لحظة يا عادل لحظة بوز.
2: اي نعم
1: تعطي كيكة معلومات وتتعدى ميزمش تتعدى هنا برسو يعني الإدارة الوطنية التحكيم خذت القرار هذا وقررت تجيب حكام أجانب مع عدم ما نعرفش كيفاش قانون الصرف يزمك تعلم قبل بعشرين يوم ولا 15 يوم
2: يزمك مينيموم 20 يوم تعلم
1: معنا الجامعة ما في بالهاش لي ثم تحكيم أجنبي
2: فما دي دفيز يزمك تعلم الوزارة ويزم توفر معناها الدفيز هذية باش تخرج مش هكاك
1: وما يخلص دفيز ولا دينار
2: لون دفيز يزمك تخلص الراجل لون دفيز معناها مش وباش تبعث له معناها الفلوس الور يزمك تقعد توا تستنى حتى لين معناها تصير الاجراءات
1: موجي زفر ومن بعد يقصد ربي على روحه توجيه فلوس ومن بعد
2: شكون باش يخلص شكون باش يخلص اكيد معناها الجامعه هي اللي باش تخلص الحكام هذوما والمصاريف نتاعهم اللي يلزمهم فما زوز نزل اللي هي عامله معاهم كونفنسيون الجامعه يلزم يسكنوا غادي والنزل هذيا ما تتوفرش فيها بالنسبه للحكام ليز انترناسيونو اوروبيان يلزم يكونوا فمني في اعلى مستوى بزنس كلاس مع
1: اللي
2: تتصوروا الكل يعني
1: فهمنا لا ما نصور شيء انا اللهم انت ثم حاجه متصورها انا ما نعرفهاش شو متصور
2: اخي عشناها معناها بتعيش تخو طياره لازم تكون بزنس كلاس انت معناها
1: لا انا ما نخوش بزنس عادل عادل
2: ليه هذا هو هذا هو
1: الكيفه معناها عادل سؤالي عادل سؤال انا يعني ما جاوبتنيش باقي على جوهر السؤال هما كيفاش عينوا حكام اجانب المباريات الانديه نتاعهم ما طلبتش اجانب كيفاش معناها علاش شكون يطلب الشيء هذا
2: يا احمد توا باش تولي الجمعيات الكل تطلبوا من حقها راهو من حقها معناها كي تجيب لي انت زوج حكام هذا ازمير عمره 47 سنه معناها فات السن القانوني وتجيب الكسندر معناها عمره 37 سنه عاملين السنه معناها السيزون اللي تعدات الاول عامل دو ماتش والثاني عامل ماتش برك فهمت
1: وهذاك علاش
2: هذوما اسكو هذوما يربوا باللي زربيتر نتاعك في تونس والا لا
1: اي ما عملنا فورماسيون اللي زربيتر فار نتاعنا مش عملنا فورماسيون
2: هاو انت معناها هوني تجي تقول
1: 10 ثواني عاد 10 ثواني
2: اللي تجي تقول انت اللي زربيتر نتاعي سون با كومبيتون في الفار
1: واضح.
2: يعني انت عندك
1: رساله وجهتها للحكام
2: تبريش يحكي عندك اربيتر عامل معناها دومي فينال والفينال شامبيونز ليغ وعامل كوب دافريك
1: 10 ثواني
2: الكوب دي مون ومن بعد فهمني معناها تلقاه في ماتش اخر يعاد تخليه تدي ليزاربيتر نتاعك اللي كي سون كومبيتون فهمني في اللي ماتش هذوما وانت مازلت في البريمير
1: واضح يا عادل واضح عادل واضح
2: نفاديها احمد نفاديها عمناول
1: والله نهار مراد الدريدي باش يجي يهزني هكا خرجني امشي واصل
2: على اسمع على 240 ماتش عمناول صاروا دو معناها ديزينياسيون تاع ديزاربيتر ايترونجي اليوم مازلنا معناها الجورني الاولى
1: وحكيت لنا معناها وليد توا رجعت تشكر في جمال حمود يعطيك الصحه بارك الله فيك عمل شنو على عام كامل زوز تاع التحكيم ما ترميش كلامك هيك عادي ما ترميش كلامك كيك عاد
2: احمد احصائيات هزومه
1: بيعطيك الصح بارك الله فيك.
2: نحطك انت يا احمد
1: ما تحطنيش يا ودي انا اخوي بارك الله فيك بارك الله فيك مشكور مشكور عادل باهي مشكور جدا مشكور جدا عادل. رساله وجهتها الاداره الوطنيه للتحكيم كما كان يحكي عادل الى الحكام اللي عملوا فورماسيون في الفار ما عندكمش جبت حكام اجانب عادل الى كونفيرمي المعلومه كانوا الانديه ما في بالهاش والجامعه التونسيه لكره قدم حسب عادل زامور خبرنا التحكيم ما في بالهاش تبقى الفرضيه الوحيده اللي كان يحكي عليها محمد سلامه اللي هم موجودين يصيفوا لهنا موش تفدليك وينجم يكونوا هم وقتها تم تعيينهم الاداره الوطنيه للتحكيم بدات بدايه به عليها كانت تعطينا توضيحات في الندوه الصحفيه القادمه مشكورين جدا مراد دريدي في الاخبار ثم سلاح الدين ساكوحي في كورنيش كاليبسو جيدي 20 août le

0: مستمعي موزيكا فام، مساء الخير إليكم. موجزا لأهم الأخبار، رفع الإضراب الذي نفذها سائقو شاحنات المحروقات اليوم الخميس وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي الشغل سلوان سميري لموزيكا. أفاد سميري بأنه تم خلال جلسة ضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجائية. أشار إلى أن توقف شاحنات نقل المحروقات عن بسبب اضراب فجائي لسائقي الشاحنات ادى الى تعطيل عمليات نقل وتوزيع المواد البتروليه انطلاقا من المنطقه البتروليه بيرادس من ولايه بيناروس، وما انعكس مباشره على نسق تزويد عدد من محطات البنزين وادى الى حاله اكتظاظ في محطات الوقود وتشكل طوابير طويله من السيارات للتزود بالوقود باقليم تونس الكبرى. رئاسة الحكومة تعلن اليوم الخميس أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 أوت 2026. وكان مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود قد أعلن مساء 13 أوت الجاري بأن يوم الجمعة 14 أوت 2026 هو مفتتح شهر ربيع الأول 1448 هجري، وأنه بناء على ذلك سيوفق يوم المولد النبوي الشريف 12 من ربيع الأول 1448 هجري هذا العام يوم الثلاثاء 25 أوت. دائرة الاتهام الصيفية بمحكمة الإسناف بتونس تحيل المحامي سيف الدين مخلوف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته، وذلك على خلفية قضية تتعلق بشبهات تدليس واجتياز الحدود الترابية خلسة. وتعود تفاصيل الملف إلى تحقيقات شملت الشبهات المنسوبة إليها بشأن اتهامي بشبهة التدليس واستعمال وثائق غير صحيحة لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير قانونية. ومن المنتظر أن تعين الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس موعدا قريبا لانطلاق جلسات المحاكمة، حيث ستنظر الهيئة القضائية في أصل القضية لاتخاذ القرارات والأحكام القانونية المناسبة في شأنها. اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بمنظرة تصادق لدى اجتماعها اليوم الخميس بمقر الولاية على الختم النهائي لعدد من المشاريع العمومية التي تم استكمال إنجازها ودخل طور الاستغلال والوظيفية كاملة بكلفة مالية تقارب 7.2 ملايين دينار وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على شبكة فيسبوك. موجات الحر تحصد أكثر من 25,000 شخص في ألمانيا وإسبانيا وفرنسا منذ بداية الصيف وفق تقديرات وإحصاءات رسمية، في حصيلة تعكس التأثير المتزايد للارتفاع الشديد في درجات الحرارة على الصحة العامة لا سيما بين كبار السن. ففي ألمانيا قضى نحو 14,000 شخص جراء موجات الحر خلال الصيف الجاري بحسب تقديرات نشرها الخميس معهد روبرت كوخ التابع لوزارة الصحة الألمانية. وفي إسبانيا توفي نحو 4500 شخص بسبب موجات الحر بين الأول من جوان والتسعشر من أوت وفق بيانات معهد كارلوس الثالث للصحة في مدريد. وفي فرنسا أعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة تسجيل 1243 وفاة إضافية خلال موجة الحر الثانية التي امتدت من 23 جويلية، لترتفع الوفيات التي تعزى إلى الحرارة الشديدة خلال العام الجاري إلى نحو 7300 حالة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سلاح الدين السكوحي وخالد اغطاط في كورنيش مع أجمل تحيات مورد الدريجي.
1: الأولى في تونس
2: كورنيش من الاثنين للجمعة من 7 لـ 9
3: الدين السكوحي. أهلا وسهلا بكم وين ما كنتم موجودين، هذه كورنيش كالعادة المواد الثقافية متاعكم كل يوم من الاثنين للجمعة، نرجع لكل الأخبار الثقافية، نرجع لكل المهرجانات الحفلات وكالعادة الحوارات اللي استنستوا بهم. اليوم بالطبيعة أنا باش نحكيو مع ناجحة جمال الفنانة التونسية اللي عبرت أنه فما إقصاء مقصود من وزارة الثقافة لها وأنها مش موجودة في المهرجانات، باش تجي تحكينا على هذا الكل وأكثر تفاصيل بالطبيعة، باش نحاولوا نعرفوا شنو فما وشنو ما فماش بالنسبة لناجحة جمال. زاد باش نحكيو بأكثر اكثر تفاصيل على المهرجانات مع المايسترو محمد الاسود. المهرجانات من رؤيه اخرى. محمد الاسود واحد من الاسامي الكبيره الموسيقي هذا اللي بتبيع ضاع اسمه في المهرجانات ولا حاضر بقوه اكثر واكثر من عام العام. باش نحكيوا على جديد وباش نحكيوا على شنو مهنه المايسترو بالتحديد. زاد نحبوا نفهمها اكثر واكثر. الناس اليوم كنت تهتم وتعرف انه راه فما جنود اخوين برشا, انه فما حاجه متكامله تكون سور سين ديما, وهذا اللي تعودنا به من عند مبدعينا التوينز. زاد باش نحكيوا على مهرجان سيدي سعيد بومنديل بهرجل. المهرجان هذا بالطبيعه باش نحكيوا عليه باكثر تفاصيل. شكون باش يكون موجود بالطبيعه في البرمجه؟ باش يكون معنا مدير المهرجان سيف الله كرشي, وبالطبيعه اللي باش نحكيوا معاه بالكدا. زاد كيف كيف عندنا المواعيد اللي سنستو بها الريبورتينغ والبورتري. وزاد نحب نسلم قبل ما نبداو بالطبيعه على الفريق الكل. خالد كتات في الاخراج تحياتي ليك شكرا. زاد نسلم مبارك على طارق العجمي تحياتي ليك. ان شاء الله بالطبيعه كالعاده تلقاو كل شيء على فيسبوك يوتيوب انستغرام موزايك اف ام. زاد نسلم برشا على الفريق الكل بالطبيعه تحياتي ليه الواثق بالله شاكير ذي شندول ليندا بالحاج وايضا ساره بكوش. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتم موجودين. تابعونا بعد شويه باش نكونوا زاد لايف على يوتيوب. اما بالطبيعه هذا كورنيش كيما عودناكم ديما نكملوا للتسعة. كورنيش من السبعة للتسعة تحليل. سيسر بحكم كينكم في الثنية بتبيع ان شاء الله طريق السلامة للجميع. نسلم عليكم فردا وان شاء الله الناس الكل بتبيع يسيسر بحكم سرتون اللي مروحين من البحر بتبيع. كانت فما مشكلة كبيرة ومبوتياج على لسانس ذيك عليش هكا الناس فدت وفيت الامور ذيك الكل ذيك عليش. حاولوا وحيدة ما تغلقوش ارواحكم. هذا جاني رومانو It's not right على موزايكا فين بتبيع. هذه موزيكتنا وهذا جونا نحاولوا لماكسيموم نونسوكم في الثنية وين ما كنتوا موجودين. تحياتي لكم مستمعينا. هذه موزايكا فين, هذه كورنيش معكم سي هادي ساكوحي من دوا حتى التسعة.

0: ختام كان ممتاز لمهرجان قرطاج الدولي مع ماجد الرومي الحفل نتاعها البارح. كل تفاصيله باش تسمعوهم معنا بعد لحظات. زاد نذكر انه كيف باش نحكيو على مهرجان سيدي سعيد بومنديل بالطبيعه بهرقلة. باش نعرفوا كل تفاصيل على البرمجه. هذا الكل بعد لحظات.
1: العرض الحدث السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. سهرة الربوخ والجو التونسي 24 عطر 24 بارفان للموسيقار محمد الكمون وأكبر نجوم الأغنية التونسية فوزي بن كمرة.
2: يا كمر الليل أنا ضفت الويل
1: إكليل القفصي وأنت بن سعيد
3: أكب على خمرة.
1: العرض الحدث الربوخ والجو التونسي السبت 29 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع تذاكر على موقع تذكرتي بونتين شبابيك المسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بالعاصمة ومدينة الثقافة الشادي القيبي.

0: تحية الكل يستمتعوا بمجد الرومي البارح في حفلته في مهرجان قرطاج الدولي. كل تفاصيل الحفلة باش تسمعوها توا. صوت الواثق بالله شاكير هذه ريبورتينغ.
1: ريبورتينغ ريبورتينغ المهرجانات.
2: جمهور مثل كون لإلي ولأي فنان بزور تونس الغالية، أي حدا بيبقى متأثر لدرجة بأسلوبكم بالتقدير وأسلوبكم بالحب بتصيروا شيء يشبه
3: الشرايين
2: بالقلب.
3: قرطاج البارح ما اختتمش مهرجانه، قرطاج خلى آخر كلمة للغناء، والصوت يعرف كيفاش يدخل القلوب من غير استئذان. صوت ماجد الرومي من قبل ما تطلع على المسرح، الشاشات ترجع الجمهور لأربعين سنة وأكثر التالي، تحديدا 1980.
4: شكرا شكرا لتوقي الياسمين.
3: نهار كانت فيه ماجدة فنانة شابة تطل لأول مرة على قرطاج، والبارح رجعت لنفس المسرح مش كيف ما كانت، لكن نجمة كبيرة تحمل في صوتها عمر كامل من الفن والذكريات.

كلمات عيناك ليال صيفية كن صديقي. مجدة غنيت والجمهور غنى معاه كأنه الكارتاج الكل تحول لحنين كبير. من البداية مجدة قالت الحفل الليلة مش حفل، هذا عرس، وفي العرس نغني والكل للحب والسلام.

0: لبنان كان حاضر في صوتها، لبنان الجريح الصامد اللي رغم الحرب ما زال يعرف يخلق الفرحة.
1: وإن شاء الله بيبقى لبنان للأبد بإيدي بضميري بكل قوة الله عطيني يا هالدنيا. راية المفروق مرفوعة، راية سيادة وحرية واستقلال للأبد للأزل.
0: رفعت ماجدة علم تونس عسلامة، هي تونس عسلامة، مدلي من التراث التونسي، لموني اللي غاروا مني يا أم العوينة الزرقة وآه يخليلة. لحظات فيها الفرح، فيها الحنين، وفيها دموع ما تخبيتش. ماجدة ما غنيتش كان أغاني، غنيت ذاكرة وغنيت حب وغنيت سلام، وصار انها نسيت الكلمات. بكل عفوية قالت نعاود، عاودوا لي كرة الكلمات.

ماسك الختام كان واضح، قرطاج ما كانش يودع فنانة، كان يودع دورة كاملة. ست نيتو بصوت امرأة اختارت الفن وطن، والحب رسالة والسلام أغنية. ويظهر لي البارح خذينا إجابة على سؤالنا، لماذا نحب مجد الرومي؟

مستمعين اليمشي والمجد الرومي البارح نفرحوا برشا كان تبعثوا لنا تفاعلاتكم وتصوركم بتبيع على واتساب موزايك 23 500 و13000. سيسر يحكم الناس الكل بتبيع بعد شوية بش يكون أحذنا المايسترو محمد الأسود, لكن قبله هو بش نحكيه على مهرجان سيدي سعيد بومنديل بيه هارجلا. بش يكون معنا مدير المهرجان سيفلا كرشي وبرشا اسمي بش يكون حاضر. نحكيه على غازي العيادي, زينة قاسرينية, وليد التونسي, وذلك عليش سمعوكم وليد التونسي مرسي على موزايك فام. احنا مكملين معكم حتى للتسعة, كنكم في الثانية. سيسر يحكم بطريقة سلامة للناس الكل, وما تتفاجعوش لو الليسونس رجع وحيدة وحيدة نصعوا بين الناس الكل.

0: نمشي ومهر الجنيد فرحانين بارشا باش نمشي وتوما معنا الناس الكل الهرقلة
1: أكتو كولتور
0: نحكيو على مهرجان سيدي سيد بومنديل بهرقلة. نحكيو على بالطبيعة انه المدير المهرجان باش يعطينا اكثر تفاصيل. فرحانين برشا بالطبيعة انه باش نحكيو على مهرجان باش يكون من 23 اوت الى 1 سبتمبر. هذه الدورة الخامسة من المهرجان. التظاهرة تحاول تجمع بين الفن الفرجة والاساس زاد الهوية المحلية. هذيك علاش فرحان برشا باش يكون معنا بالتليفون سيف الله كشيش مدير المهرجان. مرحبا بك على موزايك. شنو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: نبدأ من الاسم ديريكتومون. نحكيو على سيدي سعيد بومنديل على المستوى انا الشخصي. معناها ديما نعرف انه بومنديل تسمى معناها على العاصمه يعني النهج الشهير هذا، لكن نحن نحكيو زاد هنا على شخصيه مرتبطه بتاريخ هرقلة.
2: اي نعم، عندنا نحن لهنا زاد عندنا معاليم تاريخيه وكل شيء. عندنا منهم سعيد بومنديل، سيدي سعيد بومنديل في هرقلة، معلم تاريخي في مدينه هرقلة زاد
0: مهم.
2: عنده توا من 1968.
0: ممتاز برشا. نحكي وزادة انه هذه الاسم يمكن اختيار، وزادة الهدف منكم انتم انك تحافظوا على ذكرة المدينة وهويتها وتحاولوا لماكسيموم انه تكون الهوية متاع المدينة وناس هرقلة يكونوا حاضرين بقوة حتى من خلال التسمية. هذه الدورة الخامسة المهرجان سي سيفالة. دونك نحكيوا على خمسة دور. قل لي
2: هي الدورة الخامسة مهرجان سيد سعيد بومنديل في دورته الخامسة
0: اي
2: بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.
0: ممتاز.
2: يكون البرنامج معناها لهذا المهرجان معناها 23 اوت كرنفال سياحي افتتاحي على الساعة 6 مساء في شارع الحبيب بورقيبة. تكون التهوية العاشرة ليلا وتكون مع عرض الفنان غازي العيادي.
0: به هذا معناها تحكي عن نهار الثاني
2: تفتح الهواء الطلق في نفس اليوم، في نفس اليوم 23 اوت.
0: معناها انا باش نفسر حتى للناس، معناها نهار الاحد 23 اوت ثم كرنفال سياحي افتتاحي التوقيت نتاعو 5 نتاع العشيه، من بعد في نفس النهار 10 نتاع الليل عرض الفنان غازي العيادي. ممتاز. به
2: وعن 24 اوت يوم الاثنين عرض الفنان وليد التونسي العاشر ليلا بمسرح الهواء الطلق المطل على البحر. كيف كيف.
0: ممتاز. اي
2: عنا عرض فرجة وتنشيط للأطفال مع نجم الكرتون عامر سهيل. سيكون الثامنة ليلا 25 أوت.
0: ممتاز.
2: عنا 26 أوت ندوة حول تنشيط التراث المادي واللامادي لمدينة هرقلة.
0: باهي هذا بالنسبة لنهار الأربعاء 26 أوت. أي
2: الله ينهار الأربعاء 26 أوت.
0: ممتاز.
2: عنا يوم الخميس 27 أوت عرض الزردة الفنان عبد الكريم الباسط.
0: باه هذا عرض الزردة لعبد الكريم الباسط باش يكون مع العشرة نتاع الليل زاد. هاي
2: عن الجمعة 28 اوت باش يكون عرض الفنان شكري عمر الحناشي تاع العاشر بالمسرح الهواء الطلق كذلك.
0: ممتاز. باه
2: عن محفل عرض الفني المحفل الجربي، المحفل الجربي باش يكون زاد كيف كيف مع 29 اوت العاشرة ليلة بمسرح الهواء الطلق.
0: ممتاز. والعرض الأخير
2: الاختتام مش يكون عرض الفنانة زينة القصرينية يوم الثلاثاء 1 سبتمبر.
0: ممتاز برش.
2: لا يعني حبيت نقول معناها على أنه الكرنفال السياحي افتتاحي هو كرنفال من تراث هرقلة مش يكون فيه معناها عديد الأنشطة من لباس تقليدي ولباس روماني وكل شيء. ومعنا هنا نحب نشكر شكر خاص بالله المصمم أنجي العيساوي حريم السلطان سبيتلا بوتيك حريم السلطان سبيتلا، المنسق الثقافي السيد أيمن بن حمودة، والمنسق القومي الكرنفال سي هشام السلعاني بالتنسيق مع جمعية تراثنا. ويكون الأنشطة كما ذكرناهم وإن شاء الله نحن نحب نقوله الجماهير ويحبوا يشوفوا هرقلة ويكتشفوا هرقلة مرحبا بيهم في مهرجان سيدي سعيد بومنديل.
0: ممتاز برشا. نحكي على المهرجان هذا فيه فما تنوع كبير في البرمجة شفناها حتى في الاختيارات، فما حتى للأطفال عملتوا لهم حساب زاد وهذا مهم برشا بطبيعة سي سيفالة كشيش. لكن نسألك بمقارنة الدورة السابقة، الدورة السابقة كان فيها أكثر عروض معناها في العدد نحكي لهنا. شفنا زاد المسرح كان حاضر في الدورة السابقة، في برشا عروض اثنين ما فماش الكثرة هذه نجم نقوله. هل هذا بسبب الإمكانيات؟
2: أنا مش بسبب الإمكانيات، بالعكس هنا بسبب التعاون مع وزارة الشؤون الثقافية.
0: معنى وزارة الشؤون الثقافية قالت لكم نقصوا؟
2: شكر شكر خاص
0: معنى
2: دعم من وزارة الشؤون الثقافية. فهمتني، عنا أنشطة معناها عنا الندوة هذه والعرش الفرجوي وعرض الفنانة سينا القسينية وعنا عرض الزردة عبد الكريم الباس. هذوما العرض من دعم الجمعية المهرجان.
0: مدعومين هذوما
2: الثقافة، وزارة الثقافة معناها دعمتنا في العرض الفنان غازي العيادي ووليد التونسي وشكري عمر الحناشي.
0: به نمشي معاك اكثر. انتم العامل
2: كل برشا معناها عروض هما ماش معناها ما يسمونك برشا.
0: به انا خاطر الا مثلا العامل فارت كان فما راب سنالة، كان فما زوز مسرحيات ولا حتى أكثر، ما ثم أنيسة عزة ذي عمني والمسرحية المافيا ابنة سعاد كانوا فما، لكن سنالة ما فماش مسرح. يعني التنوع موجود في الستيل متاع الموسيقى والكل، ولكن
2: عمناول ما عملت شراب هذاك وقع أنيلاسيون
0: وقع إيه، أما برمشتوه معنى ما نحكيش العمل هو صار ما صارش حاجة أخرى، لكن برمشتوه
2: ولكن لظروف أمنية ما تمش العمل.
0: أوكي بيه لظروف أمنية دونك تجنبتوا الراب سنة
2: كفتح حتى سنة زاد تجنبته يكون هك البرنامج نظيف عفيف مصلي عن فيه ويكون متنوع معناها للفئات الكل.
0: أما نصور حتى جمهور هيرقراب من بين الفئات زادة يسمعوا راب. أنا فقط أنا نسأل خاطر أنت قلت لي نظيف خفيف حتى الراب راب فما نستخدم في خدمة نظيفة.
2: مطلوب الفن الراب مطلوب هنا في هرقلة مطلوب، ولكن الإمكانيات ما تسمحش
0: باهي الإمكانيات ما تسمحش. بالنسبة للراب الأسعار بين 10 و 15 دينار هذا نجم نقولوا اختيار يخلي العروض قريبة للناس.
2: شوف هنا في حسب معناها السعر بتاع العروض هذه معناها التذكرة عملناها ما تفوتش 10 دينار. عنا عرض الفنان غازي العيادي 10 دينار، عرض الفنان وليد التونسي 10 دينار، عرض فرجوي تنشيط الأطفال 5 دينار
0: ممتاز،
2: وعرض الزرد عبد الكريم الباسطي 10 دينار، وعرض الفنان شكري عمر الحناشي 7 دينار، وعرض محفل الشربي 10 دينار، وعرض الفنان زين القسرينية 10 دينار.
0: ممتاز برشا بالطبيعة هذه أسعار ممتازة
2: معناها العروض هذه الكل مناسبة للناس الكل.
0: ممتاز
2: يقولوا لهنا يخلي الشعب يعيش هنا لأضايا مهرجان
0: خلي هيرك لا تغني
2: مهرجان الزواولة
0: ما هي حاجة ممتازة برشا سي زايف عليك الشيشة. خلي لك كلمة الختام دعوة الناس هرقلة والناس اللي قريبة من هرقلة باش تجي المهرجان، دعوة توجهها لهم عبر موزايك.
2: نحب نشكر موزايك فام
0: يعيشك،
2: نحب نشكر موزايك فام على الدعوة هذه وعلى الاستضافة.
0: فما حتى مزية مرحبا بك سي زايف عليك، تحب حتى كلمة غدوة وعادي حتى مشكل
2: ما يسالش فما شك كان عندك وقت مش مشكل
0: أكيد أكيد يكون وقت ديما نحاول نوفر الوقت لكل المهرجانات. هاي
2: نقول مرحبا بالأخيان الكل وبالجمهور الكل وكل من هو بعيد ولا قريب على هرقلة يجي مرحبا به في هرقلة ويشرفون الناس الكل.
0: شكرا لك.
2: حاجة برك حب حاجة برك مساج خارجة على المهرجان بالله نقطة واحدة، بربي نخلي بلادنا نظيفة وبربي إلي حط طريف وسخ يعمل سرشي وحط فيه طريف وسخ متاعه ويهزه معاه يحطه في البوبالة، خليه تونس نظيفة وخليه هيك لنظيف الناس كل
0: مهم برشا اللي تقول فيه سي سيف عليك الشيش. نشكرك برشا مدير مهرجان سيدي بومنديل بهرقلة، تحياتي ليك. بطبيعة تلقاو الحوار كامل موجود على الباج فيسبوك متاعنا موزايك فيم. مشيو لهرقلة، تحياتنا للناس هرقلة واهل هرقلة. توا بعد شوية باش يكون حدانا المايسترو محمد الأسود باش نرجعوا لكواليس العمل نتاعو كيفاش يحضر التعامل نتاعو مع الفنانين الجديد والفني. بطبيعة هذا الكل باش يكون بعد اللحظات. زادت نجموا تتبعوا الحوار على يوتيوب وتنجموا زادت تبعثوا لنا على الرقم واتساب 23 500 13000 ملاحظاتكم أسئلتكم تصوركم أي حاجة تحبوا تبرتجيوا معنا مع موزايك فام. أما قبل هاد نسمعوا لطفي بوشنيق هذي يا للاوينك على موزايك فام. تحية للنسري في ثنية الكل.

0: نحكيو موسيقى، نحكيو فن، نحكيو على زفيت السنة، نحكيو بطبيعة مع ضيفنا اليوم محمد الأسود.
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: محمد الأسود هو فنان ملحن، نحكي على شيف دوركيس، هو كان قائد الفرقة الوطنية التونسية، نحكي بالطبيعة على بداية أوت، كان موجود في دار الأوبرا بدمشق ضمن فعاليات الشهر العربي مع الفنانة ولاء الجندي، شفناه زادة في مهرجان دوغا الدولي مع الفنانة المصرية مروان ناجي، كان عنده جولة كاملة زادة مع الفنانة التونسية أية دغنوج، منهم افتتاح بنزرت وكيف كيف مهرجان رادس، وباش نلقاوه قريبا في حفل مع الفنانة مي فاروق على مسرح قرطاج، برشا جديد برشا أعمال من عازف الكمان إلى شيف دوركيستر، اثنين هذه الكل باش نحلوها بشوية بشوية مع ضيفي اليوم محمد الأسود. مرحبا.
2: أهلا مرحبا عايش.
0: شنو أحوالك؟
2: الحمد لله الحمد لله.
0: هل يقولون شيف دوركيستر ما عندوش صيف كالمواطنين؟ صحيح ولا
2: صحيح؟ صحيح، شيف دوركيستر ما عندوش حياة، مش ما عندوش صيف،
0: لأنه الحياة جملة ما.
2: لأنه ديما ديما ديما من حفلة لحفلة، وديما هزته للخدمة ومن دات لدات، يلقى روحه الصيف تعدى والشتاء تعدى، وديما يعني الريتم يكون صعيب الحقيقة.
0: نحكيه لهنا أنه فكرة المايسترو أحيانا تكون مهمة بقدر أنه أهمية الفنان، صحيح أنه الجمهور اللي يبدأ حاضر ديما تلقاه جنرال مو مركز مع الفنان أكثر، هو الواجهة والكل، لكن نحكيه على دور المايسترو إلى أي مدى نجم نقوله اللي هو دور صعيب بالنسبة لي، باش ينجم يحاول ينجح الحفلة

0: وسط الموسيقى في الفلاس في البلاصه الفلانيه وقتها يدخل المطرب نبدا نشوف فيها الحفله كيفاش نبدا نبني فيها بشويه بشويه نختار التيم نتاع الحفله ايش باش يكون ونبدا بشويه بشويه نبني فيه بيان سور الانرجي نتاع الحفله يلزم تكون من الاول اون كريشاندو وهي ماشيه وطالعه ويلزم يكون البرنامج فاريي نحاول باش تكون زاده كيف نحاول باش تكون في الحفله السونوريتي نتاع الحفله مش الكل كيف نجم نعمل غنايه ولا اثنين مثلا انسترومون سولو مطرب مثلا برك باش حتى اللي يسمع يكسر هيك الحس نتاع الفرقه الكبيره برشا حاجات للي يتوج هذاك الكل بلحظه الصعود على المسرح ولحظه البيرفورمانس يعني.
1: انت محمد الاسود باش نحكيوا اكثر على الخدمه والتحضيرات والكل لكن هات نرجعوا للبدايات انت بديت بالكمانجه وسؤال كل واحد يختار كمانجه انت اخترتها ولا هي اختارتك؟
0: الاثنين اخترنا بعضنا الاثنين. انا من اول ما بديت الموسيقى الحقيقه انا تعلمت في الكوليج في بنزرت دونك وكنت متعطش برشا الموسيقى كنت نحب نتعلم صدقني يمكن ما نفكرش حتى شنية الآلة هيت المهم نحط ساقي في الموسيقى.
1: شنو اللي جلبك وقت الموسيقى اول حاجة مثلا غنية لحن فنان شنو اللي جلبك؟
0: لا لا لا انا ملي انا صغير اخوتي يسمعوا الموسيقى برشا يغنيوا برشا عنا في العائلة معناتها عنا هك التراديشن تاع نهار السبت العشية نقعد ونغنيوا ونعزفوا دونك وتلقاني انا وانا في عمر صغير نسمع في حاجات عبد الحليم كي نقول عبد الحليم راه مش نسمع في زي الهواء نسمع له في حبيبة وبلاش العتاب وزي الأناديل وحاجات صعاب نسمع في عبد الوهاب في نجاة في أم كلثوم دونك هذاك الكل بدا يملى فيا بالموسيقى بشويه بشويه وبدات الشخصيه نتاعي المحبه للموسيقى. من بعد لا كونكريتيزاسيون نتاع هذايا كيفاش دخلت حطيت ساقي في الموسيقى هي كيما كل هكا ولد معناتها صغير والامكانيات على قدها دونك بديت في الكوليج نعم في الموسيقى في بنزرت ومن بعد دخلت كونسيرفاتوار في الكونسيرفاتوار بدينا نحكيو على الساق الاولى في الكاريير نتاع الموسيقى اللي من بعد
1: اللي هو التأطير الاكاديمي معناها مهم ياسر
0: تحصلت على دبلوم موسيقى العربيه ومن بعد كي خذيت البكالوريا مشيت معهد عالي الموسيقى وين تحصلت على الاستاذيه والمتريز ومن بعد الدكتوراه الماستر والدكتوراه
1: بالضبط والمايسترو حسب رايك انت نجم نقولوا بديت كعازف مطالب انك تبع قائد الاوركسترا اللي هي مرحله مهمه جدا باش تنجم انت تقود من بعد اوركسترا كامله
0: صحيح.
1: فهذه التمشي هذه كيفاش تعاملت معاها من الاول؟ هل كنت من الاول اول لحظاتك كعازف الكمان في اوركسترا كنت تغزر ثم كلمه بدرجه يقول لك كنت اسرق في الصنعه
0: صحيح هذاك هو شوف راهي الموسيقى كما انت قلت تسرق الصنعة سواء باش تتعلم آلة ولا باش تتعلم تغني ولا باش تتعلم اي حاجة فيها علاقة بالموسيقى لازمك تشوف شكون قدامك تشوف شكون يعزف مثلا انا تاثرت برشا عازفين مثلا برشا عازفين كي ندبر تسجيل ما نرتاح وما نتفرهد الا ما نعزفوا بالضبط كيف هو مثلا عازفين كبار عندنا كيما بشير السالمي نبيل زميت كذلك في تونس برشا عازفين عباس متسهل هذوما كنت وانا صغير هكا نحل التلفزه نتفرج فيهم معناتها بالنسبه لي انا عازفين خشام برشا الكلام اللي قلته انت صحيح لاني شوف هي شنو الفرق بين عازف وشيف دوركستر العازف هو عنصر في فرقه مطالب باش يعزف حاجه معينه وفما العازف اللي تلقاه عنده الفكرة متاع الشيف دوركستر هو اللي تلقاه يعس على الفرقة الكل يعس على البيركوشن وقت يدخل السولو وقت يدخل تلقاه وتلقاه حارس مثلا في حاجات في شرطو الموسيقى رايف فيها احساس ولكن فيها برشا حساب وفيها برشا ذكاء وفيها برشا فطنه فهمت لازمك ديما تكون حاضر
1: فما نوع من الدوزاج لازمك تعرف شنو تعمل بالضبط في المومو هذاك فما برشا كالكيول اذا صح التعبير معناها بالنسبه للموسيقى نحكيو زاد لهنا انه هذه بالنسبة لقيادة الفرقة انك تحاول ان الصوت ما يخرجش على النوت تحاول تسيطر اكثر هذه في خوف الاختيار متاعك مثلا في العازفين تقول انا ما نختار كين السور مانيش مطالب لازمني نختار ناس ما نتعبش برشا فيني نخمل انا نصلح غلطة صارت ولا في وسط حفل مثلا
0: انا العازفين نختارهم على نوعية الموسيقى اللي باش نعملها مثلا

0: مش بالضروره العازف الفلاني نخدم كان معه هو مثلا عازف جودي بالبيركشن مثلا تقول نخدم كان هو انت حسب الموسيقى حسب الفنان
1: حسب الريبرتوار اللي باش نخدمه مثلا وانا نحكي اكثر على الكمانجيت خاطرني كمانجيتي كيف تبدا عندي خدمه اوركسترال موزعه مثلا مثلا عندي حفله مثلا مع عمر خيرت ولا عندي حفله مع كيما ربيع الزموري تو مثلا اللي تلقى موزيكته موزعه فما برومي فيولون دوزيام فيولون ترازيام معناتها الخدمه مكتوبه في هارموني وحاجات هذيك نمشي في توجه نتاع عازفين معينين اللي ناس تقرا ويكونوا حتى معدلين تعديل غربي مش التعديل الشرقي لما تكون عندي حفله مثلا لام كلثوم حفله نتاع مالوف حفله نتاع سونوريتي اخرى يلزمني حس اخر يلزمني ناس يعزفوا العربي يلزمني ناس عندهم هك الطابع الطربي الطابع المقامي اكثر منه التكنيك هذوكم اللي بشي شارجيولي خطر الموسيقى هذيك تحب برشا الغناء مع المطرب والمصاحبة والتسلطين ومش كما تبدأ موسيقى فيها نفس غربي وفيها توزيع دونك العازفين والتشكيلة متاع الفرقة ال ديبون من الريبرتوار اللي بش نعزف وهذه مثلا حاجة الشيف دوركستر هو اللي حددها وهو اللي يعرفها بيانشو.
0: هذا مهم جدا جدا أحكيه لهنا أنه حكينا على الأوركستر مليح على العازفين والكل لكن الفنان هل تعتبر روحك انه فنان او فنانة كي يغلط هل تتسمى صلحت له او انقذته نحكيه في عرض في اللايف
1: شوف
0: في البرايف هذيك حاجة اخرى موضوع اخر اما نحكيه في اللايف لما انت هل صرالك مرة انه
1: ديما تصير
0: انقذت فنان ما يسميه انت صلحت له ولا منعته
1: انا ما نقولش لا صلحت له ولا منعته احنا فرد فلوك
0: وهو
1: معايا وانا معاه معناتها ريت نجم زادة ساريف باش انا نغلط مثلا ولا نعدي بارتي من نعملهاش ولا حاجة هو يسغط خاب ويلقى حل وكيف انا ديما عين على الفنان وديما العين الاخرى على الفرقة تلقاني حاضر يغلطش يدخلش بعد الوقت يدخلش قبل الوقت يلزمني انا ديما اكون حاضر ما نحبش نقول منعته لانه احنا قاعدين نعملوا في حاجة مع بعضنا ونبارتاج السين مع بعضنا دونك فورسيمون اذا كان هو غلط انا باش نصلح له واذا كان انا غلط زاد وتنجم تصير سبحان الله هو ينجم يصلح
0: فما زاد لهنا في الاختيارات نتاع الفنانين احيانا انت مثلا شنو تفضل كمحمد الاسود كقائد اوركسترا تفضل الفنان الصارم اللي تبع بحذافيره كل شيء ولا فما فنانين اللي يحبوا مساحة النجم يقولوا تسلطين والارتجال انت شنو تفضل وإلا تتعامل مع الزوز عادي
1: انا نتعامل مع الزوز عادي احنا والموزيكا خاطر ريت وانت قلت مثلا
0: ساعات سمحنا مصايك لهنا ساعات حتى الجمهور يتدخل في العرض يطلب يقول لك عاود لي كذا نحب نسمع الموزيكا الفلانية ساعات الفنان ياخذ بخاطر الجمهور
1: صحيح انا بدي ساعات نبدأ على المسرح لما تكون موزيكا نغذر المطرب ونقوله راي هي تحب تتعاود الجملة وحدها ولا المقطع يحب يتعاود نعاودوه تحس ما مشبعش اللي يسمع يحب يعاود يسمع
0: كما رفرا مثلا ولا مقطع معك
1: ولا تبدأ لمومون فوق متاع الغناية مثلا فهمت مثلا في غناية وقت يقولوا ورقة تاني وولك ريح هذيك يعملوا فيها ديزامبروفيزاسيون تتعاود تقال برشا
0: خطر الجمهور يحب
1: علاش خطر هذيك المومون فوق متاع الغناية وهو اللي هو كيف ما نقوله الروح متاع الغناية دونك يتعاود وساعات تبدأ فما موزيكا مكتوبة يعني مكتوبة راهو يلزمها تبدأ غادي وتوفى غادي إذا كان أنت بشتعمل امبروفيزاسيون ولا بشتخرج عن النص ولا بشترتجل راهو راك عازفين عنده مزورات مكتوبين يلزم يقف في المزورة 100 يرجع في 110 إذا كان أنت بش واحد بشي الحس كله شيء ترعز
0: تدخل بعض الأمور بين نحكي وزاد لهنا محمد أسود نجم يقولوا اسم عربي اليوم مش فقط تونسي عليش خطر رينا عندك حضور عربي مهم برشا نحكي على لبنان مصر الخليج تلقى روحك بالكدية في الفضاء العربي
1: الحمد لله
0: معنى أنت مرتاح فيه بهذا المعنى معنى
1: مرتاح على الأخر الحقيقة مرتاح على الأخر عليش على خاطر تخدم مع عباد اللي هما عندهم الصناعة الموسيقية وفاهمين شنو معناها يعني فاهمين عنده حفلة ديركت مثلا لما تكون انت مع فنان عندك حفلة على طول باش يطلبك يقول لك اش تستحق. ها هو يعطيك يقول لك هذوما التصاور نتاعي لا فيش، هذه لي بروفيل نتاعي اللي كان باش تعمل لي بوبليكاسيون نتاعك، هذه امور هذه. من بعد الموسيقى انا ها واش حافظ، ويقول لك انت تعرف الجمهور. مثلا اذا كان الحفله في تونس
0: يبدا هو مثلا من مصر وانت متون في تونس،
1: يقول لك انت تعرف الجمهور شنو هو اكثر حاجه يحبوا يسمعوها، وياخذ رايك فهمت، ويعطي ويكون عاطي الثقه فيك بيان سور، ويكون هو حال عليك الكتاب اونتر
0: بارونتيز فهمت، فوالا وسائل عليك وعمل تليفونات وامور
1: وعارف وعارف هو مع شكون باش يخدم. دونك يقول لك اي حاجه انت تعرفها، ويقول لك هاك تعرفني انا شنو هو واحد، ونتعاون ونعملوا حاجه، تلقى روحك بالحق مع ناس بروفيسيونيل. انا مثلا مالوروزمون فما حفلات عملتهم هنا اللي مطرب يقول لك ادخل فيسبوك
0: عملت
1: ليه، ادخل فيسبوك تيليشارجي تصويره مثلا باش تعمل بها فيش ولا حاجه مثلا، جي الله غالب الله غالب
0: هي ما ساعات الموند بروفيسيوناليزم في مستوى معين واللي مش مقبول
1: موش ذنبهم برا. وشوف كيما قلت وكيما ديما نقول، ما عندناش الصناعه الموسيقيه في تونس، راهو في تونس عندنا كل ما يلزم باش نعملوا برشا موسيقى، والدليل هاك تشوف مجد الرومي البارح كانت مع عازفين توانسة، آدم كان مع عازفين توانسة، احنا التوانسة نسافروا بارتو في العالم نعملوا حفلات، والعازفين التوانسة مشهود لهم بالكفاءة والتلحين والتوزيع والشعر وكل شيء. ولكن راو شوف راو خدمة الموزيكا الميكانيزم متاع راو، كي تقول عندي حفلة راو مش معناتها عندي حفلة هايش باش نغني ونلبس روبة ونعمل حفلة، ليه راو حفلة راو تصور كامل. واحنا اليوم وانت تعرف اللي الحفلة راهي ما عادش موزيكا برك، الحفلة فما كوميونيكاسيون، تحضر لها امورها، تحضر الماتير، تحضر باش تخدم شنو الحفلة متاعك، باش تغني، باش تقول،
0: حتى لي فيزويل اللي في الاكران وراك
1: بيان سور راهو كل شيء يتحضر. تشوف فيه نعملوا فيه انت احنا ذا
0: نمشي معك اكثر في الثنيه هذه. احنا ديما في تونس حتى في الاخبار نسمع يقول لك هجره الاطباء وهجره المهندسين، هجره الموسيقيين زاد ما تحكيش عليها برشا، فما موسيقيين اختاروا انهم يخرجوا البرا معنا ويستقروا البرا،
1: فما نزيف كبير ياسر.
0: وانا
1: واحد من الناس معناتها اللي انا معناتها في وقت من الاوقات كنت مدير الفرقه الوطنيه للموسيقى، وكنت في وضعيه جد مريحه والحمد لله، وحتى صدقني كي خذيت قرار اللي باش نغادر معناتها برشا من العائله ومن الاصحاب قالوا لي معناتها اذا كان انت تقول باش نخرج من تونس انت معناتها اللي كنت ماخذ معناتها نصيب الاسد في السوق الموسيقيه في تونس،
0: وكنت حاضر بقوه
1: وتقول باش نخرج معناتها كاو تلقى روحك معناتها كي توصل استاد معين تقول معناتها يظهر لي اللي لازم يتعمل اللي عملته فهمت، نحب نعمل تجربه اخرى.
0: انت الخروج كان على مضض معناها ما حبيتش، كنت تتمنى انك تكمل لهنا تكون مستقر في تونس،
1: فما منه الحقيقه اما تعبت معناتها من جهة أخرى تعبت، خاطر لقيت اللي باش تقعد في تونس يلزمك 10% موزيكا و 90% حاجات أخرى وسعبال وعصاب وبرشا حاجات
0: وعلاقات وقوة شخصية وزود ومجهود.
1: وفما حاجة فقت بها كيف بعدت وليت نشوف من بعيد، نلقى روحي راه فما حفلات انا مخططهم من الحرف الاولاني. تصدقني كي نقول لك فما مطربين كي يخدموا معايا السبيتش اللي باش يقولوا للجمهور انا نكتبه، هاو شنو تقول هاو كذا، مثلا كي يبدا واحد معانا باش يغني من برا مثلا نقول له ما تغنيش جاريه حموده ودرا شنو، لا غني هذيا راهو صوتك يشبه لهذاك راهو باش تفكرهم في هذاك. فما برشا ذكاء في الخدمه، وفما برشا صنعه، وفما برشا حاجات. اش خلى مثلا انا التجارب اللي كانت لي مع فنانين، انت كنت مثلا ولاء الجندي كنت صورت معاها حصه نتاع تلفزه، كيف شافت كيفاش في ساعة عملنا بروفة وغنياتها الكل تخدمه مثلا من الحاجات اللي نجموا يصيروا للشيف دوركاستر، يجي المطرب قبل بساعة يقول لك باش نغني الغناية ذيك، جيب النوتة ولا دبر راسك كيف باش نصور، وكيف تقول ما ثلاثة ما ساعتين قالت لي باش نحب نغني الغناية الفلانية. دخلت بالوقت حليت الأورديناتور، عطيت للأولاد بوز بربع ساعة، حليت الأورديناتور تك نوتها من راسي خاطر أنا حافظها وطبعت في سوريا مازالت كي حكيتها لي فازا قالت لي معناتها أنا بالحركة هذيك اللي قالت لي عمرها لا صارت لي، لما طلبت منك هيك الغناية وانت دخلت في لحظة وواقفة بحذية تشوف الأورديناتور وانا نكتب في الموسيقى، قالت لي شنو هذه من راس؟ قلت لي راني حافظها. بالنسبة لي نحن ريت احنا في تونس كيما الموسيقى كيما الميدسين، تلقاها طبيب ويزرق ويهز ويحلل ويعمل
0: كل شيء،
1: احنا هنا كيف كيف تلقاني انا شيف دوركستر يقول قايل حاط ساق على ساق ونستنى باش ناخذ الباجيت، وقلت لي نكتب الموسيقى ونختار البرنامج وندخل في كل شيء نحب نقف. انا بالنسبة لي انا سبيكتاكل راهو فيه برشا حاجات، نحكيه على حفلة ماي فاروق اللي نشهد
0: ماي فاروق
1: هنا نهارة الحفلة خرجت 6:15 على الصباح من كرتاج، علاش نحضر في الكريسي وهذاك يزم يقعد غادي وهذاك غادي والضو نحب هكا بش من بعد، خطر نحس أنا من داخل اللي رانا نجمو نعملو هكاك ونجمو نعملو أكثر من حاجات نشوفو فيهم البرة، ولكن الله غالب احنا
0: تلك حدود الله.
1: ليه
0: انت حاسب ما تحكي توا ناخذ من كلامك انه الموهبة موجودة، معناها عند برشا ناس موجودة للإمكانيات الصوتية والموسيقية موجودة، ولكن فما نجم قولوا انه عنا وسامحني في الكلمة كاين اللي عنا برشا تبلفيت في الخدمة.
1: أي أي أي
0: هذا أي هذا تحسه وانت كتتعامل مع مثلا هكا مع كيفاش؟
1: اي مثلا عملت تجارب، مثلا عملت تجارب موسيقية، مشاريع موسيقية كبيرة، مطرب مثلا نعرفك اللي مثلا محبش يقوم يبرر يزمك ساعة بش تدل برايف بعد 7 PM والجو ذاك، هذوكم زادة هذوكم يزم توسع بالك فيهم الحكايات هذوكم،
0: حتى الدنيا سخونة يقول لك 7
1: صحيت وخاطر انا راني ما واحد يزمك توسع بالك. ولا مثلا نقول له خلينا نعملوا قاعدة نحضروا البرنامج وبعد ما نقلقكش تو انا نحضر الموزيكا، واحد يجيني مثلا في زوز برايف الاخرانين مثلا جوشت هكا عندكش ديرو معارك عندكش حاجة تحب تلاحظها عندكش خطاوي تحب هذيك نزربوها ولا نحلوها ولا عندكش حاجات هيك زوز برايف هذوكم ما يجيكش فيه، وديما ديما 90 دقيقة لعب
0: تحط في حراج يجيوك ديرو مارك اللي كنتي
1: بيانسور. أنا مرة عندي ديريكت حفلة ديريكت والمطرب قال لي ما نطلعش، قال لي ما نطلعش، قال لي أنا نطلع فيديت أنا نطلع الثاني ما نطلعش الأول مثلا، وانتي في الديريكت راه يجيك المخرج يقولك رانا على لونتين توا راه في التلفزه راه فما ريدو توا شنو تعمل انتي مثلا، فهمت انا هذاك ما عادش نجمو الحقيقه ما عادش عندي ليها اعصاب بالحق مع طاقه التحمل متاعي نحطها في الموسيقى خير. فوالا
0: خير بالضبط. محمد الاسود فرحان برشا اللي كنت اذي في اليوم. قبل ما نختم جديد جاي عندك حفله نحكي وبطبيعه باش تكون 1 سبتمبر
1: ان شاء الله،
0: ان شاء الله حفله باش تكون مع الفنانه ماي فاروق على مسرح كرتاج.
1: ماي فاروق ان شاء الله باش تكون حفله
0: مزيانه معها
1: الحمد لله، باش تكون حفله استثنائيه فيها برشا ام كلثوم وفيها برشا من غنايتها هي زاده، وان شاء الله باش تكون سهريه رائعه
0: ان شاء الله يا ربي. بالطبيعه نتمنى لكل التوفيق، فرحانين برشا وفخورين بيك محمد الاسود بالطبيعه كما ديما. احنا مازلنا مكملين معاكم بالطبيعه هذه كورنيش، مازلنا بالضيوف، مازلنا بالريبريك، ومازلنا زاده بالموسيقى. اما قبل هذه الكل باش يجينا مراد زريدي المتالق بالطبيعه شيف دوركستر بتاع قسم الأخبار. نسلموا عليه برشا باش يعطيكم آخر الأخبار في تونس والعالم. Dimanche 23 août, le Calypso Hammamet accueille la fameuse soirée Hafeli.

مستمع موزايكا فام، مساء الخير إليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تؤكد اليوم الخميس على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. وأشرفت رئيسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. وأكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة، إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وإحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. وتم خلال المجلس الوزاري المضيق استعراض تقدم برامج التدخل الوقائي خاصة على مستوى جهر الأودية ومجاري المياه وتنظيف البلوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهيئة وصيانة منشآت الحماية المسدودية والسدود والبحيرات الجبلية ومحطات الضخ والمنشآت المائية، إلى جانب الطرقات والمسالك ومعالجة الانزلاقات الأرضية. كما تشمل البرامج الاستباقية رفع فواضل البناء والفضلات بصفة مستمرة وتقليم الأشجار في إطار الحد من المخاطر التي قد تنجم عن التقلبات الجوية وموسم الأمطار. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد لسنة دراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية ولات أدينار وبطاقات الدفع الإلكتروني وتطبيق الرقمية ديدي سات والرمز إتوال 181 دياز. وأفاد البريد التونسي في بلاغ له الخميس أن عملية التسجيل تتم عن بعد عبر الموقع viscolar.education.tn باستعمال المحافظ الرقمية ولات أدينار التي يمكن الحصول عليها مجانا من مكاتب البريد. وأشار إلى المحفظة ولات أدينار تمثل وسيلة دفع مؤمنة وسهلة الاستعمال، مؤكدة أن عملية خلاص معالم التسجيل المدرسي لا تترتب عنها أي معالم إضافية. عدد من الأكاديميين والباحثين والمثقفين بجندوبة يطالبون في عريضة وجهوها إلى وزارة الثقافة والوكالة الوطنية لإحياء التراث بتعهد الموقع الأثري باللاريجة من معتمدين جندوبة الشمالية والتسريع بعمليات الترميم مع ضرورة تثبيت لوحات إرشادية واضحة دالة على مختلف معالم الموقع. كما طلب أصحاب العريضة بإقامة متحف يليق بقيمة هذه المدينة ويثمنوا تراثها النفيس والعمل على إدراج أهم معالمها ضمن قوائم التراث الثقافي العالمية. وختم أصحاب العريضة بالتأكيد على أن ما تم تضمينه بالعريضة من مطالب هو نتاج للزيارات الميدانية للمعالم، وما تمت ملاحظته اقتضت تقديم تشخيص دقيق لحالة الموقع واقتراح الحلول المناسبة. في أخبار العالم، الولايات المتحدة تصعد لهجتها تجاه إيران مؤكدة عزمها على تنفيذ سياسة عزل اقتصادي واسعة النطاق ضد طهران، في حين نددت إيران بالإجراءات الأمريكية الجديدة ووصفتها بأنها إرهاب اقتصادي. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان مساء اليوم الخميس فرض حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، قالت أنها تشمل أفرادا على صلة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سلاح خالد في كورنيش مع أجمل تحيات مرة تدريجي.

الآن غريب عبد الحليم ما حافظ اسبقني يا قلبي كنت أسمع فعلا موسيقى فيلم مسيرة كبيرة مسيرة طويلة واحد من اللي بدوا حتى الموسيقى في مصر. عبد الحليم أول ما بدأ يغني ضربوا بتمات مخالدي نعم معليش خاطر غنيته قصيرة خاطر الغنية متاعو كانت 7 دقائق بل يقول لهم كلثوم تغني ساعة معنا حفلتها كانت تعمل حفلة في ساعة كم أغنية بركة ماكسيموم أغنيتين كانت دلوا عليها لكن عبد الحليم كان عمل ثورة في الأغنية المصرية بتبيع أكثر تفاصيل بشكون مع الواثق بالله شاكير في بورتريه.

0: هذه كل ما نقول التوبة بصوت مجد الرومي، الغناية اللي تفكرنا بالعندليب، العندليب الأسمر بصوته الدافئ لحزين شوية لكن فيه برشا أمل، صوت تخلى القلوب من غير استئذان وخلى أجيال كاملة تحب وتشتاق وتتوجع معاه. العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حكاية فنان بدأت من قرية الحلوات في مصر وين عاش طفولة قاسية بعد ما فقد والديه وهو مازال صغير.
1: لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟
0: لكن الوجيعة ما كسرتوش، بالعكس يمكن هي اللي علمته كيفاش يغني الأحساس قبل الكلمات.

هنايا في البداية الجمهور ما فهمهاش، بعدها بأشهر ولات بوابة العندليب نحو النجومية، ومن غادي بدأت الحكاية على قد الشو. توبة أنا لك على طول موعود، جانا الهوى أي دمعة حزني لا، رسالة من تحت الماء، قارئة الفنجان وسواح وغيرها من السكسيات.

أصوات الشعراء والملحنين الكبار من محمد الموجي وكمال الطويل لبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب ونزار قباني القات في عبد الحليم صوت مختلف، صوت قادر إنه يحول الكلمة إلى وجيعة واللحن

0: السينما كان حاضر من أيامنا الحلوة إلى الوسادة الخيالية وأبي فوق الشجرة.
1: يا حبيبتي دول جوابات حبعتها لكم من اسكندرية.
2: كتبتهم قبل ما تسافر؟
1: آه طبعا، بدل ما ضيع وقتي في اسكندرية أكتبهم هنا وأنا فاضي وبعدين أبعتها لكم من هناك.
0: حليم ما كانش فقط مطرب، كان صورة الجيل كامل بأحلامه وحبه وانكساراته.
3: حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة حاجة غريبة.
0: لكن ورا الشهرة كان فما برشة معارك أخرى، خاصة مع المرض. البلهارسيا رفقته السنوات والسفر للعلاج ما وقفش، لكن حليم واصل يغني كأنه الفن كان بالنسبة ليه أقوى من الوجيعة. 30 مارس 1977، سكت صوت العندليب في لندن، لكن الحكاية مازالت متواصلة، مسكتتش. تعديت عقود ومازال عبد الحليم يغني، ويمكن هذا هو السر الحقيقي. العندليب ما ماتش، خطر الصوت اللي يخرج من القلب.

تريني صوتي خايب برشا بربر عبد الحليم الحيو بون بربرنس كل مشكلة عبد الحليم. السلام عليكم مستمعينا, ان شاء الله عملتوا جو بالموسيقى بالبورتريز. بدنا نحكيوا على واحد من اساطير الفن في مصر والعالم العربي, لكن توا باش نمشيوا لاسطوره اخرى وباش نقلبوا البلاد تو سامبلومون. ينعم كي تسمعوا هكا حاجة ياسر ممتازة باش نسموها تو سويت. اما هذا بتبيع نذكركم انه بعد شوية باش يكون عندنا موعد مع بتبيع ناجحة جمال اللي باش تكون موجودة معنا ضيفتنا, باش نحكي معها على برشا تفاصيل, على المهرجانات, على الصيف, على برشا اخبار, على البدايات. اما قبل باش نخليكم مع موسيقى ياسر مزيانة, نو ومن نو كراي, هذا بوب مارلي اسطورة الريغي, واحد من اقوى الفنانين ومن اكثر الفنانين اللي طلعت عليه اشاعات برشا ناس كانوا اشاعات صادمة باش تسمعوها توا. انا مش مفلك برشا يقولوا لي هو كان يخبي في المخدرات في شعره. تصوروا انتم معنا وين وصلت الناس تطلع في كذبات عليه. فما شكون حتى نسب له تصريح قال لك بوب مارلي قال مره امنيتي نرى جمهوري, اللي هي حكايه عمرها ما تقالت, عمر ما قالها تقريبا بوب مارلي. اما ما يسالش, احنا ما نستمتعوش بالاشاعات, نستمتع بالموسيقى. هذا بوب مارلي نو ومن نو كراي على موزيكا فيم. تحيه لكم اللي تسمعون فينا في الثنيه.

0: كاينكم في كرهبكم سيسر ويحكم وحيدة وحيدة إن شاء الله طريق سليمة للجميع. نسلم عليكم فردا فردا وتحياتي ليكم وبطبيعة كما العادة عودناكم في كورنيش ديما ضيوفنا اللي نكونوا فرحانين برشا اللي يكونوا حذينا باش نكتشفوها مليح مليح في جوانب يمكن ما تعرفوهاش. ناجحة جمال مرحبا.
1: مرحبا بك سلاح ومرحبا بكل الموجودين على موزايك اف ام وكل من يسمع فينا على موزايك اف ام وكل الفريق العامل معاك.
0: فرحانين برشا بيك باش نحكيو على سيفك نحكيو على الموسيقى نحكيو على جديد هذا الكل بعد ما نسمعوا بتبيع اغنيتك هذه ناجحه جمال هالليله على موزايك اف ام. برشا جو برشا موسيقى تستنى فيكم هذه موزايك اف ام.

0: كل مستمعينا في كامل تراب الجمهورية وين ما تسمعوا فينا وين ما تختاروا الفريكونس موزايك اف ام. نمشيو تاو للانترفيو.
1: الانترفيو
0: ايش حاجه مال سوتونسي اختار طريقه بصعوبه اما اختار يبقى وفي لروحه من اول وقفه في مهرجان الاغنيه التونسيه وهي مازالت صغيره الى الرشيديه والفرقه القوميه ومضطربه للتراث واللون الجنوبي من الركح الى مشروع اهل المغنى اكثر من 25 سنه وهي تغني تكون وتراهن على اغنيه تقول حاجه وتخلي اثر. اما وراء صوت القوي فما انسان عاشت المرض الفقدان الخوف واصله تتغني وفما فنانه تقول يوم بصراحه الفنان التونسي مغيب تحكي على ابواب تسكرت يوجع على مهرجانات قالوا لها ما نجموش نبرمجوا والبارح خرجت بتدوينة أقوى تحدثت فيها عن خلاف قديم وعن إحساسها بأن الماضي النقابي تحول إلى خصومة شخصية أثرت حسب روايتها على مسيرتها الفنية. فرحان برشا اليوم ضيفتي ناجحة جمال. مرحبا.
2: مرحبا بيك سلاح ومرحبا بكل من يسمع فينا لموزايك.
0: فرحانين برشا بتبيع باستقبالك. خلنا نبدأ هكا سؤال بتاع العادة، الصيف كيفاش كان لك؟
2: شوي شوي مشكل عادة الحقيقة، الخدمة نقصت على السنة اللي فاتوا. أنا اليوم الحقيقة تمنيت نجي فرحانة، تمنيت نجي نحكي على نجاحاتي في نجاحاتي في المهرجانات، تمنيت نجي نحكي على على ما قدمته الوزارة والوزيرة من إنجازات. هذا الكل أنا بالحق تمنيت كما قلت لك نجي باش نقدم أغنية اللي أنا عندي زوز أغاني توا حاضرين باش نقدمهم. لكن الحقيقة كي تعرضت للمظلمة هذية قلت سكت عم ناول السنة، قلت ما يلزمنيش نسكت، يلزمني نتكلم على حقي.
0: يعني تقول أنت للسنة الثانية على التوالي تحس أنك تعرضت للمظلمة؟
2: طبعا طبعا. أنا العام اللي فات نخدم على روحي كما أي فنان تونسي
0: تنتج
2: ونعمل في أغاني وحتى على مستوى العروض متاعي نغني في إنتاجاتي الخاصة وما يطلبوا منا 50 ولا 60% تونسي، أنا الكل تونسي نعمله
0: الكل معناها رصيدك
2: الفني. وحتى في التقارير اللي تبعثها المهرجانات معناها جماهيريا ناجح فنيا ناجح والحمد لله. ما راعني كان حسيت
0: فما تغييب
2: ممنهج، فما استهداف لناجحة جمال مانيش فاهمة إلى حد الآن علاش. ممكن كما هبطت البارح في التدوينة سنة 2016 كنت موجودة في المكتب التنفيذي مع مقدد السيلي تحية كبيرة لي قدمها له فنان الكبير
0: مقدد
2: السيلي. كانت معانا أمينة السرار في اللي هي توا وزير الثقافة
0: خطة
2: أمينة مال
0: أمينة المال في النقابة
2: صار بيناتها خلاف هي ومقداد وطردها من النقابة من البيرو وبشهادة معناها الموجودين من المكتب التنفيذي نعرتها مجموعين طردها لي صار بيناتهم خلاف خرجت أنا خذيت بلاصتها. هذايا ما هوش ذنبي أنا، معنى أنت كتوا كي شديت وزيرة باش تجي تقصي نجحة جمال مش معقول.
0: إذا نرجع للحكاية متاع 2016 وقت اللي أنت قلت اللي مقدد سيلي كان هو في خلاف ما يعني هناش بتاع الخلاف هذاك اللي بينا
2: صار خلاف
0: هو من أسراف صار خلاف في الخدمة
2: أي.
0: كي خرجت هي مقدد سيلي كلمك قال لك انت بشوي امينه المال
2: انتخبوني بالانتخاب
0: حتى الناس تسمعنا باش نجم تفهم دونك بالانتخاب تم الاختيار عليك انت صار اتصال معاها بعد ما تم انتخابك وقتها
2: من وقتها ما حكيتش معاها جمله
0: لليوم
2: الى يومنا
0: 10 سنين
2: اي
0: شنو كانت علاقتكم قبل ما تصير الخلاف هذا بينه وبين مقداد؟
2: علاقتنا محدوده ما فيش صحبه بينات محدوده
0: باهي. كان دخلتوا لليوم 2026 تحس انه فما اقصاء صاير كان وانت قلت حاجه خاطر خلافات الماضي وصارت حاجه في الماضي وكم. ما صارتش حاجه تنجم تكون انت حسب اعتقادك تفسر يمكن اذا هذا حسب روايتك اذا انه فما حاجه صارت تقبل يمكن احنا ما نعرفوش بخلاف الخلاف هذا خاطر نورمالمون تتغش على مقدار خلافه معه
2: ثم حتى حاجه صارت. انا العام اللي فات خدمت 8 عروض من الجهات اللي أنا الجهات طالبيني. أنا فنانة مجتهدة وذي معناها يعرفوه ناس كل نخدم وننتج ونمشي لأقصى الجنوب نمشي للحدود باش نغني. ما راعني عم ناول العام اللي فات في أواخر أوت يجيوني برشة تليفونات من الجهات يقولوا لي ناجحة راهو نجيو باش نطلبوا العرض متاعك، يقولوا لنا راهي ناجحة جمال غير مرغوب فيها، راهي السيدة الوزيرة عاطية فيها نوت إنها ما تتبرمجش.
1: كاريمون
2: معناه أنا نحب نقولها السيدة الوزيرة أنا راني مانيش إرهابية، شد كلاشينكوف، أنا فنانة تونسية نحمل الفن، نحمل السلام، نحمل المحبة، نمشي لآخر نقطة في تونس ونبدأ فرحانة باش نقدم فني وباش للجمهوري وناس باش تسمعني، ونمشي بأرخص الأثمان، معناها الكاشي متاعي ماهوش غالي، في حين عندها صاحباتها اللي مبرمجتهم ما عندهم حتى إنتاجات سواء انهم يغنيوا في اغاني مبتذله وياخذوا في كاشيات معناها مشطه. هذا هو انا نقولها سيده الوزيره. ماذا بيا سؤال، وانا شوف راني قدمت شكايه لسيد الرئيس في مارس، لو 16 مارس قدمت شكايه لسيد الرئيس لان هي ما حبش تسمعني.
1: حاولت
2: نتصل بها، حاولت نكلمها،
1: ما لقيتش حد من الوسط الفني نجم يكون واسطه خير بيناتكم باش تتقابل معها.
2: هو ما صار شيء،
1: ادري السيد الوزير معناها قاعده شوفنا قابلت بعض الفنانين،
2: انا ما حبيتش تقابلني،
1: بعض الفنانين صرحوا اليوم اتصلوا بها حتى بالهاتف ولا قابلوها وقعدوا معها.
2: انا ما حبيتش تقابلني،
1: ما لقيتش،
2: انا رافضه انها تقابلني، انا هزيت مطلب باش معناتها طالبه مقابلتها باش نفهم شنو هو اللي صاير في الكواليس، معناها علاش ناجحه تم اقصائها من العروض ومن المهرجانات وقت اللي هما طالبيني. صدقني نحس في روحي وليت تهمه، معناتها وقت اللي انا فنانه مشهودي بالكفاءه، متحصله على الدبلوم موسيقى عربيه، بنت الرشيديه، بنت الفرق القوميه، كما حكيت نقدم في انتاجي ما راعني، معناها نلقى روحي مستهدفه من قبل وزيره الثقافه.
1: انت غنيت في المهرجان الثقافي حمام الشط في الدوله 15، في جريسه زاد غنيت في مهرجان سيداري سمعي بالسمعه، غنيت في مهرجان البحر بيرويد، غنيت زاد في تظاهره ليلي السمر بحي الطيران، غنيت زاد في المهديه، و لكن قلت أنت اسمي موجود لكن ليس كما أريد. كيف تريد اليوم ناجحة جمال أنه اسمها يكون موجود؟
2: نطلب كما يطلب أي فنان تونسي، حقه في العمل، حقه في الإنتاج، حقه عنده إنتاجاته يحب يخدم في بلاده. فنان التونسي رو من حقه أنه يخدم في بلاده، من حقه أنه معناها يعيش باش ينجم، معناتها يخدم باش يعيش، مش قاعد معناها مجرد كونه صار بيني وبين السيدة الوزيرة، اللي نقول السيدة الوزيرة ما خطر أمين أسرار في حاجة والسيدة الوزيرة حاجة، فهمتني؟ يلزمني نفرق ما بيناته. وقت اللي نلقى روحي أنا مستهدفة جيني حالة إحباط، جيني حالة إحباط. كما قلت لك أنا قدمت شكاية للسيد الرئيس لأني الحقيقة كي هي ما سمعتنيش أنا قلت شكون عندي، احنا دولة القانون والمؤسسات، احنا انتخبت سيد الرئيس باش يرفع علينا المظالم، وقت اللي نلقى روحي في معناها في في
1: في مظلمة،
2: في مظلمة كبيرة.
1: لو يكون اليوم مثلا يقول لك انه فما ناس تتسائل توا حتى من اللي يسمعونا يقول اوكي نجم انت ما تلقاش روحك موجودة في مهرجانات والكل، هل لكن حتى الناس كي تكون عنده خلافات، تكون عنده خلافات مع برشا ناس، ما تقولش في قرارت نفسك احيانا ما تشكش، تقول بالك شي فما شكون قايل علي حاجه خايبه ولا وصل كلام يمكن خاطئ مثلا للسيد الوزير، حتى ما تخممش هكاك.
2: لا خممت وانا هذيك علاش طلبت باش نقابلها وباش نسمع شنو هي الحكايه.
1: هذا نجم يكون في الاخر بالكل هو سوء فهم، يمكن حتى خاطرك حكيت لي انت المساله نتاع خلافه مع مقدد سيلي في 2016 والكل، نجم يكون فما شخص او اي انسان يمشي لمين اسرار في الوقت هذاك مثلا يقول ها اسمع راهو ناجحه جمال لعبت لك اللعب مثلا.
2: شوف راهي وزيره، هي
1: نحكي 2016
2: هي تو حاليا
1: هي وزيره 2016.
2: هي وزيره يلزمها
1: وزيره الناس كل وزيره الثقافه،
2: يلزمها وزيره الثقافه، يلزمها تسمع، يلزمها تترفع على الاشياء هذه. انا نشوف الإنسان هذه كفنانه، نشوف حتى التقارير اللي تجي من المهرجانات معناها فنيا وجماهيريا وكل شيء، معناها مريقل ومراه، وانا نخدم راني فنانه نخدم ونخلص في ادائاتي للدوله، اللي هي قليل تو شكون يخلص في أداءاته للدولة. معناه أموري معناه القانونية مريقلة. وقت اللي هي جات السيدة الوزيرة هذه جات باش تقضي مصالحها، ديجا عندها برشا تجاوزات، تجاوزات في تبعث فرقتها باش تمثل تونس البرة اللي هي فيها أختها وفيها برشا جماعة أنا نعرفهم. قدمت ثم برشا من الفرقة متاحة متاع العزيفات نصبتهم في المعاهد الجهوية والعمومية للموسيقى. ثم ولدها اللي هو موزع فجأة أصبح موزع من عرش وقتاش الحقيقة، ولا يوزع في عين المحبة برنامج هذاك كامل، البرنامج هذاك برنامج وأنا شاهد على عصر قدموا عز الدين الباجي وتخذت الفكرة وقدمته هي وابنها أصبح موزع. هذا كله تجاوزات، هذا كله معناها ما يزموش يصير.
1: اليوم اللي صاير معاك انت قلت او صرحته معنا انه قلت اللي تعتبره اقصاء وتعتبر انه التدخل في اختيارات بعض المارجنات اللي تحب تبرمج ناجحة جمال. وبالك شيء احيانا نزيد انا مشيو في جانب اخر، كاين الجمهور مثلا يقول لك يتحاجج ينجم يقول لك مدير مهرجان يقول لك انا مثلا عندي اسامي معينه طلبها الجمهور ينجم راه انا فقط نطرح لك وجهه نظر اخرى.
2: انا كي تجيني تليفونات من جهات ويجيني تليفونات من جمعيات يقولوا لي ناجحه جمال شنو عندك مع وزاره الثقافه، ما نلقى ما نجاوب. يقولوا لي رانا طلبناك
1: ولكن قبيل بالرفض،
2: ولكن ترفض الطلب نتاعك او باش نقول على واحد برك شمن
1: قداش مهرجان سنة هكاك بالعدد دعتيني يقول لي واحد هذا اللي سميت لي هي.
2: فما مهرجان في توزر، مهرجان الحامة طلبني، طلب العرض متاعي. المندوبة متاع الثقافة قلت له هذه ما نجموش نبرمجوها ناجحة جمال لأنها عليها كرواروش، ما نزيدش نكمل أكثر باش ما نضرش برشا عبيد.
1: فما أكثر مهرجانات معناها
2: ثم برشا جهات اتصلوا بيا وقالوا لي ناش حرك مستهدفة وراني ما حب، صدقني راني ما نحبش التشكي. أنا مرأة نحب نخدم، نحب النضال، نحب نعمل إنتاج، نحب نظهر في صورة محليها. أما تو ألا غالب ما عاش نجم نسكت. وقت اللي واحد يتمس في خدمته في رزقه وفي بلاده في عقر داري الوزارة تقعد، أما هي تمشي الوزارة هيكل الوزارة كله يقعد أما هي تمشي. في الأخير قلها راو منصبك ما يدومش، تزيد عام تزيد عامين تزيد ثلاثة ما قالك إلا باش تمشي. أنا ما نبطل الغناء وصوتي هذايا ما عادش تلقاه كيف نموت يهز ربي متاعه، وإلا أنا عايش وإلا أنا مبطل الفن بإرادتي.
1: على ذكر تبطيل، معناها أنت توقت لي عامين ما تبديش قاعدة وحدك هكا تجيك فكرة تقول سامحني في الكلمة ما عفت هالخدمة يزي
2: ينسور سيختو المدة هذه الكل. صدقني وبرشا رام زملاء مستقين لكن مساكن يخافوا ما ينجموش يتكلموا لأنه باش يتضروا في خبزتهم. أما أنا ديما نقول رزق عند ربي. أنا الأربع ولا خمس عروض اللي خدمتهم السنة سبحان الله جاءوا هكا صدفة، وحتى اللي برمجني ولا خايف مسكين، خايف من وزارة الثقافة اللي تبرمجني اللي أنا تبرمجت.
1: أنت حكيت على الإقصاء، لكن أنت وين تشوف روحك مثلا في سيف السنة؟ شنو المسارح اللي ترى روحك تغني فيها اليوم معناها وتأدي فيها وتعمل فيها شيء اللي تحب تعمل؟
2: شوف أنا قدمت عام 2016 عرض اسمه عرض عطش. قدمنا لافون بريمير وقعدت نتفرج فيه وحدي، هذيك ماهيش مسؤوليتي أنا، مسؤولية الوزارة اللي هي دعمت عروض كما هكا على المنوال هذا وما تقدموش. أنا نتمنى نخدم عروض كبيرة، نتمنى لأني أنا ديما كما قلت لك في العادة نخدم إنتاجاتي، نغني حتى كي تدخل على حتى على اليوتيوب تلقى ناجحة جمال تغني في اسمعي مغرور، تغني غاب، تغني يا وليدي، معناتها إنتاجاتي.
1: يا ما نمشيو أكثر في التحديد، تغيير ساعاتك الغيرة الفنية نحكيه، كي تشوف مثلا كارتاج العروس والتوينس والجانب بتشوف معنا برشا مهرجانات كبيرة نحكم بنزرت سوسة سفيقس نلقوزر الحمامات، فما كالغيرة تحس انش حاجة جميل تقول ما تغزل هكا وخد فما ساعتك الحفلتك حتى كان بتمشي تشوفهم في الوطنية ولا تشوف حتى فيديوهات وبالتغطية متاع الصحفيين تسلم على كل الصحفيين والزملاء تغيير.
2: هو الحقيقة فما كل غيرة اللي تخليك انت تحب تقدم
3: غيرة فنية مش
2: غيرة فنية تقول خليني نعمل برشة انتاج خليني نعمل برنامج متاع عمل متكامل نقدمه بل بالعكس كنشوف زملاء يقدموا حاجة مزيانة والله ينفرح على الاخر نفرح برشة برشة نقول حاجة باهية كي زملائي خدموا خدمة مزيانة وخرجوا في أبها حلة.
1: أما وين ترى روحك نيش حاجة من اليوم عطيني مهرجان تحلم انك تاقف
2: أنا نحلم اني نغني في المهرجانات تونس الكل
1: تحلم تورنيسي في كامل دوسية تقريبا كل الولايات
2: أي على لما ليه بما أني أنا ننتج ونقدم في الأعمال لشكون هذوما ما وأنا بجزدة بش نقدمهم للناس وبش يسمعهم الجمهور من خلال حفلاتي الحية كما قلت لك أنا راني نمشي برشا للجنوب نمشي للذهب نمشي للتطاوين نمشي للبنجردين نمشي لأقصى الجنوب ونمشي لأقصى الشمال حتى نغني أنا البلايس هذوك ما نحبهم ياسر لأني نرى فيهم روحي كي الناس تجيني برشا ويحضروا لي برشا ناس هذيك حاجة تخليني طايرة نروح فرحانة.
1: برشا فنانين صرحوا قبل في عديد الحوارات مع عديد الزملاء يقولك ساعات يقولك نرفض اني معني عديد المهرجانات في الصيف على خاطر فيها نوع من الجوجمة فلوسها ماهيش برشا ونفضل اني عندي عروسات. معناها الجملة هذه يقولك انا في عرس نخلص في الوقت واموري واضحة ونخلص بالباهي وفي الليلة نجم نعمل فرحين ولا ثلاثة وساعات فما تلقى الجندام تاعه بكل عروسات وما يلقاش وقت المهرجانات خاطر يكلموهم مخر الكل. علاش هالرغبة هذه من برشا فنانين رغم انه ساعات الله غالب الظروف تكون صعيبة بعض المهرجانات بالحق تحية لهم في عديد الولايات راوي فما نوع نقص تمويل كبير برشا والفنان ما يخذش الكاشي يمكن اللي يستحقه على مسيرته ولا علي باش يقدمه غادي اما علاش يقعد ديما الرغبة انك تمشي المهرجان انت كفنانة نحبوا نسمعوا من عندك الإجابة.
2: هو راو الفنان اي فنان وكان يحب يغني في العروسات وفي المهرجانات تبقى عندنا اشكال في تونس المهرجانات ديما تتبرمج في اخر جويلية وهذه خطأ كبير عندنا سنين احنا نعانيو فيه من قبل وزيرة

0: أنبك شيء خذيته اعتبرته غريب، مع ذلك وافقت في رغبة منك. مش معنى يا رهوما ما اعطوكش قيمة ولا حاجة، من هذاك الموجود للأسف.
1: أنا السنة سبيسيالمون حبيت نعمل تحدي مع وزيرة الثقافة، هي ما حبيتش تبرمجني ومعنتها مستهدفتني كشخص في شخصي. فما عرض خدمته بريسك بلاش،
0: بريسك بلاش هذي يقول
1: الفرق، جست خلصت الفرق،
0: الفرق
1: أكاهو، ومدير أعمالي يسمع فيا ويعرف اللي كلامي صحيح.
0: فقط أنك تحب تكون موجودة في ماريا،
1: حب نكون موجودة.
0: المشكلة
1: كما قلت لك سلاح، أنا راني نمشي حتى للذيبة، الكاشي متاعي راه ماهوش غالي، مش غالي بالكل،
0: أربع أرقام أقل،
1: أكثر شوية معناها،
0: أكثر شوية من أربع أرقام.
1: أي
0: وهذا يكفي باش تنتج وباش تعيش وباش
1: على بالك تشوف.
0: أنا
1: نغني أنا نمشي ونخدم ونفرح العباد، وكما قلت لك في الأخير نلقى روحي مستهدفة. هذه بالحق وجعتني ومرضتني، أنا بالحق نحب نقدم نوجه رسالة السيد الرئيس، إلى متى هذا الخبر، إلى متى الفنان التونسي مستهدف،
0: إن شاء الله مثلا حتى فنان يحس بأنه مقصى من فنه من مهرجانات بلاده. لكن نحكيه اليوم يجي ناخذه أكثر في ثنية مهنة الفنان. إيش حاجة من اليوم وليت فما فكرة يقولوا إنه الفنان ما عاد معنى الفن وحده ما عادش ينجح الفنان، تبدلت مقاييس النجاح تو.
1: بيسير
0: انت اسمك ناجحة، نجم تحكينا عن النجاح بالكدي بالكدي
1: إن شاء الله يا ربي.
0: شنو هو اللي بتنجح كفنان في تونس لازمك تكون ناجح؟
1: باش تكون ناجح، هو شوف
0: مطلوب كشياتك عالية، تحضر في البرامج الكل، الناس تنادي باسمك، حاضر في 60 ركح في الصيف، كيفاش تعمل ومسموع على طول العام؟
1: يلزمك تنتج برشا الانتاج وتمشي باللي معناها، حتى ولو نقولوا انا كفنانة نغني في الجو الطربي ولا نغني في الجو البدوي، يلزمني زادة نشوف الذائقة الفنية وين وصلت للمستمع. وما تعرفش تنجم من 4-5 غنيات تنجح غنية، راه معناها ما تفهمهاش الحكاية. وتو احنا في عصر العولمة اللي هو الديجيتال، تو الشباب مراهن على الديجيتال اكثر.
0: اكزاكتومون، ساعات تيك توك يحكم اسكو الغنية
1: ينجم. يا اخي انت شو اسمه الشامي هكا، مانيش
0: الشامي
1: وين تعرف وين نجح؟ في التيك توك في بدايته نجح حاجة به هذه. يا رو انا مانيش
0: تعجبك زيكتو شامي ولا؟
1: والله انا الحقيقة يعجبني محليه محليه كفنان صوته حلو.
0: غرفة في تونس ولا ما جاتش فرصة؟
1: نشوفه هنا في
0: في التليفون،
1: في التليفون. اما ما حقيقة ما حضرت لوش،
0: صار عليه جدل هو شوية،
1: صار جدل كبير،
0: فكرة المعجبات
1: هو رو شوف رو هذيك بروباغندا يعملوها توا ولا تواضحة راي الحكاية.
0: ما تدخل انت ذاك اللي صاير انه الشامي يبداو يمشيوا له ينقزوا على الركح يمشيوا له يجريوا،
1: هذاك
0: مخدوم هو سبونتاني؟
1: لا لا مش سبونتاني، العباد راهي ما عادش تتعدى عليها، ما تظهر الحكاية بيحبوا.
0: بلي سؤال ما دامك في الدومين معناها من غير ما نسميه، فما تونسي يعمل فيها الحكاية هذه؟
1: لا التوانسة لا،
0: يخدم يقول لك اسمع انا نجيب جماعه ينقزوا يطيشوا لي الورد
1: والدليل وين؟ واو عندنا برشا ناجحين، عندنا رؤوف ماهر ما شاء الله عليه.
0: انا مره صارت له التونسي في حنبال، قناه حنبال، نذكر الفيديو التو في قناه صارت له نذكر تحيه للتونسي كان يسمع فينا،
1: تحيه ليه. وي
0: دونك التونسي ما يخدموش بالطريقه،
1: ما يخدموش بالطريقه هذيك. لا لا،
0: وانت شنو رايك في هالطريقه؟ هل تراها مشروعه فقط لصناعة صورة النجم؟
1: والله مش مشروعة الحقيقة، في حالات مش مشروعة، وقت اللي يظهروا بنيات صغار وجيل بتاع مستقبل بالطريقة هذيك الحقيقة ما تعجبنيش.
0: باش نسألك سؤال، في هي باش تكون لعبة، أنت في كرهبة
1: أي،
0: وفما باش تمشي المهرجان وباش تمشي العرس وباش تمشي الكلوب دو شون، أنا هو نفسيا أرتاح لك تمشي
1: باش تمشي المهرجان
0: أي،
1: ولا كلوب دو شان،
0: والا مثلا انت اليوم احنا خميس عندك أي، مهرجان غدوه عندك عرس بعد غدوه عندك كلوب دو شان، الثلاثه باش تمشي لهم بالسياره، انا هو الارتاح لك نفسيا وانت في الثنيه؟
1: نفسيا انا باش نمشي للكلوب دو شان الحقيقه، انا نهارتي اللي نبدا ماشي للكلوب دو شان تاعي صدقني نبدا شيخه، نبدا طايره عامله جو، احنا ولينا عائله. تمشي باش تفرح النساء، تمشي باش تخرج من المود اللي انت فيه وهما كيف كيف. المهرجان والعرس مسؤوليه كبيرة. مسؤولية كبيرة، تبدأ متخوف إن شاء الله ينجح لي المهرجان.

0: كلوب دو شون من بعد شي جي
1: كلوب دو شون من بعد مهرجان من بعد عرس.
0: العرس الاخر خاطر مش انت تختار الجمهور.
1: اي ما انا عطيتك
0: معناها كلوب دو شون
1: كلوب دو شون مهرجان عرس.
0: الكلوب دو شون تشارك في تونس تشارك كبير وشوفنا انه برشا ناس فما حتى للرجال ولا موجودين حتى تو قاعدين نشوفوا فيهم لكن نوعا ما برشا جدل وبرشا حكام مسبقة ولات مربوطة بالكلوب دو شون يقول لك ما نعرفش انا يقولوا برشا كلام معناها فما وصم فما وصم وانت في كلوب دو شون كيفاش كانت
1: التجربة
0: انت النساء اللي معاك في الكلوب دو شون وانت وصلت حتى عملت ميكست معناها كان وقتها اما النساء يجيو يحكيو يقول لك راهو قالوا علينا وكذا هل يتقلقوا هل يمس منهم ولا ما يهمهمش؟
1: شوف النساء اللي يجيوني تحيه ليهم الكل الساعه وتحيه لكل امراه تخرج وتمشي الكلوب دو شون لانه الكلوب دو شون توا راهو سيتين ثيرابي راهو المراه تجي في مود تروح في مود اخر. انا معايا الاستاذه معايا الطبيبه معايا المحاميه معايا حتى اللي في الدار وامورها مريقله معناها
0: بعض الاطباء النفسيين ينصحوا معناها لي باسيون تاعهم يقولوا مثلا امشي للمسرح ولا كذا فما اللي جاتك قالت لك راهو انا الطبيب النفسي نتاعي هو اللي نصحني باش نجي لل
1: بيان سور اي عندي برشا نساء جاو بعثهم الطبيب بعثهم الطبيب باش يخرجوا من المود اللي هما فيه تنجم تكون امراه راجلها مازال كي توفى بدا عندها ديبريسيون تخرج من اللي هي فيه تبدا مراه هذوما من الحالات اللي نعرفهم انا نساء ولادهم خرجوا لبرا وقعدوا وحدهم يحبوا يعملوا معناها علاقات انسانيه اخرى لانه
0: صحاب جدد
1: ناس اخرين يملوا لهم حياتهم ومحليه الكلوب دو شون حاجه باهيه راه هو معناه اللي نشوف
0: هو
1: وصلت
0: قال عليه سامحني ما درناش حاجه مال معناها إيه؟ يقول لك المطلقات يهزوا فلوس النفقه يحطهم في كلوب دو شون توجعك الكلمه هذه مش حكايه فري هو بريجوجي معناها مش حاجه صحيحه اكيد معناها إيه؟ خاطر
1: إيه؟
0: اما توجعك الكلمه ما تحس انه فيها نوعا ما
1: انا من الاول كنت تقلقني كي نقرا الكومنتير اما بعد سيئ تلقحنا الكل معناها ما ديجا
0: تضحكوا
1: ليه نضحكوا بيهم احنا انا نشوف اللي انسان يكون وراء اكران ويكتب الجمله هذيك هو ديجا مريض نفسانيا مسكين وما ينجمش هي ولا هو يقدر انه معناها باش يمشي لكلوب دي شون ولا تمشي لكلوب دي شون ماهيش متاحه للناس الكل.
0: نحكي شوية على الفن اليوم عندك أهل المغنى مشروع بدأ تقريبا صدفة أنا ولا عائلة ثانية بالنسبة لي كنتي شنو لقيت فيه أكثر معناها بطبيعة ما لقيتوش على الركح والمسرح؟
1: لقيت كما قلت لقيت عائلة ثانية عندي لقيت ناس يحبوني بصدق لقيت ناس أعطيتهم الحب وأعطوني الحب هذيك أهم حاجة.
0: حكينا من الأول على المهرجانات وعلى البرمج لو نعطيه كل يوم مسؤولية مهرجان كبير كيفاش تعمل برمجة وش كنت برمج؟
1: نبرمج الفنان التونسي هذه مش شعبوية راه
0: كله تونس
1: نبرمج الفنان التونسي لأنه أحق.
0: عندك أسماء في مخك؟
1: برشا ما شاء الله ناجحين
0: هو حتى كان نسيت لو نعرف ماهيش حاجة
1: برشا
0: ما برشا هو ماشي.
1: برشا برشا عندك رؤوف ماهر عندك وليد الصالحي عندك برشا أسماء نوردو زاد محليه يعجبني برشا أسماء حلوة تستحق أنها تتبرمج وحتى في القدم زاد أنا مانيش ضد كونه فنان معناه كبر في العمر أنه يتقسى نقصيوه مدام عنده صوت مدام صوته موجود وينجم يغني لما ليه معناتها بالعكس مش لما ليه الأحق هو الأحق بكونه. شوف ديما نقول أنا الذهب كيف كل ما يزيد عام ما يصددش ما تزيد في الفالور متاعه هكيك الفنان معناها مدام عنده صوت هي زهيرة سالم الله يرحمها حتى لين توفيت ما شاء الله صوتها يزعزع صوتها قوي بالقدي
0: انت حكيت على الصوت والذهب نسمعوا حاجة جميل من صوتك انت ناجحة جميل
1: نسمع أغنية من أغنية تقول اسمع يا مغرور لتغرك الأيام والأيام تدور ويقعد كان كلام شيعتهم صبوا

0: عطيك الصحة على أي حاجة جميلة ما غير منقول شكون تهديها الأغنية ظاهر معناها
1: ظاهر طبعا
0: ما غير مخبر لي طبعا هذا حوار كامل شكون يعرف أرجع أسمع من الأول حوارك مسامي بدي أرجع أسمع من الأول تعرف شكون تهديها الأغنية فرحان برشا اللي يكون ضيفتي
1: اليوم ناجحة جميل فرحانة أكثر
0: وديما بالتوفيق وإن شاء الله ديما بالجديد وديما بالإنتاجات وإن شاء الله ديما تكون حاضرة
1: إن
0: شاء الله ديما مع جمهورك
1: إن شاء الله تترفع علينا هالمظالم إن شاء الله بلادنا بخير
0: آمين
1: إن شاء الله الفن بخير إن شاء الله المرة الجاية نجيكم فرحانة
0: آمين
1: نجيكم عندي إنتاج حلو ياسر عندي غناية أنا والكحلاوي إن شاء الله قريب باش تخرج وعندي غناية كيف كيف نغنيها أنا مع تزود أغاني غناية سينجل وغناية ديو
0: مرحبا بيك
1: زيك
0: بتبيع دارك ودار كل الفنانين التوانسة
1: أكيد سلام عليك
0: برشا كان دادي بتبيع حواراتنا اليوم بالنسبة لناجحة جمال زادة قبيلة نجم مترجع لليوتيوب شو تلقاو زادة الحوار كامل متاع محمد الأسود لكن توي تسمعوا شوية موزيكا هذا من عند القيصر بون هو من الأغاني معناها اللي أنا الحقيقة كليبات يعجبوني بالأخص الكليب يعملوا وقت شو اسمه لطفي بندقة في حنا بعض بارودي على الأغنية ذي برشا يتفكروه الزمنيين وقت حنا بعض في حومتنا أما إذا كان من السهر اللي غني يقول كل ما تكبر تحلى تحية للناس الكل اللي كل ما

صديقة في الاستوديو بغداد كاظم الساهر. تحية لكم مستمعينا وكل احبائي كاظم الساهر وما كنتم موجودين هكا نكونوا خلطنا هذه نهاية كورنيش. بالنسبة اليوم ان شاء الله ملتقانا غدا مع ضيوف جد باش تكون حلقة خاصة برشا غدا. استناونا 7-9 زدت ما نعرفش فيها ما تونا انا متأكد باش تكون خاصة نفدك نعرف لا بالطبيعة باش تكون بالطبيعة حاجة مزيانة برشا غدا باش يكونوا معنا كليلي القفصي زاد عبد الكريم البنزرتي زوج ضيوف باش يكونوا ممتازين برشا ان شاء الله كالعادة. كما استنسناكم تدخلوا على يوتيوب تلقاو بالطبيعة كل الحوارات بتاعنا, تدخلوا على السيت تلقاو كل شيء زاد غاديك تصاور فيديوهات وارتيكلوات بالطبيعة. هذه الغنية كنا نهديوها لسارة ولين دانتي لي طارق دونك هذه الغنية نتاع كاظم الساهر. طن هذيك الغنية أخرى من بعد فما غنية أخرى نتاع شارلز نافور نسمحها لك بالطبيعة. أما احنا كالعادة كما نقول مرة احنا نسلموا على كيب الكل, نسلموا على خالد كتار اللي كان معنا في الإخراج, نسلموا على طارق العجمي اللي كان معنا في الديجيتال, نسلموا على يسري زاد في الكيب ديجيتال, نسلموا برشا على الوثق بالله بي ليندا سارة تحية تانيكم وين ما كنتوا موجودين. كانكم في كرهبكم الطريق سلامة وحيدة ليسونس موجود سي بون غير ما نزربوا ما غير برشا صف. سيزرعكم ان شاء الله بعد شوية باش يكون عندكم موعد الربح برشا ربح اليوم باش يكون مع ميريك العوني في هابي وراي هابي انا برشا افتر وورك وهابي اور شيء كبير في موزيك عام سنة وصيف سنة. تحياتي لكم مستمعينا انا مبقالي كان اقول لكم ليلتكم زينة. بعد لحظات مولا دريدي باش يكون موجود معكم في الاخبار وبالطبيعة الاذاعة هذه الاغنية هذه طبعا ان شاء الله زنبورها.

0: بمثابة المولد النبوي الشريف وتحت إشراف ولاية تونس، تنظم جامعة تونس للتضامن الاجتماعي عرض الزيارة لسامي اللجمي. وذلك يوم الأربعاء 26 أوت بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج أو على تسكيرتي بونتين بمساهمة ستاربوكس إيفانتس إي بودا برود.
1: راديو موزايك إف إم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايك إف إم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد اليوم الخميس توفر الفرص والإمكانيات للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، وشدد خلال لقائه بوفد انضم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الهند ينشطون في قطاعات متنوعة ويزورون تونس بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال التونسي الهندي، على استعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمتين بما يساعد على تجسيم الاستثمارات والمشاريع خدمة للمصلحة المشتركة، وذلك حسب بلاغ للوزارة. من جانبها رئيس منظمة كونكت حسين برجب يؤكد اليوم الخميس أن تونس تستهدف رفع حجم المبادرات التجارية مع الهند من نحو 521 مليون دولار حاليا إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال برجب في تصريح لموزايك على هامش انعقاد منتدى الأعمال التونسي الهندي بتونس أن المنتدى يندرج في إطار تنويع الشراكات التجارية والاستثمارية والانفتاح على أسواق جديدة مع المحافظة على شراكات تقليدية مع الاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة.
3: في إطار تنويع الشراكات التونسية في الاستثمارية والتجارية، نظمنا كمنظمة كونكت مع زملائنا المنظمة الأولى الأعراف في الهند، منظمة CII المختصة في الصناعة، نظمنا المنتدى الهندي التونسي اليوم، كانت فرصة للرجوع على العلاقات التونسية الهندية في إطار التجاري الاستثماري إلى غير ذلك. صحيح يجبنا أكد ونكرس شراكاتنا الكلاسيكية مع الاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة، لكن كذلك نذهب إلى أسواق جديدة، أسواق كبيرة. الهند أكثر من 1,400,000 نسمة، الهند علاقاتنا بها قرابة 521 مليون دولار، والهدف نتاعنا نوصل 1 مليار دولار. هذا هو الهدف في الخمس سنوات القادمة، باش نخدموا عليه انطلاقا من اليوم، انطلاقا من هذا المنتدى، لكن انطلاقا كذلك من منتدى الأعمال الثنائي التونسي الهندي اللي باش نمضيوه، اللي تمضي عليه الكونكت اليوم، باش يولي عندنا منتدى متواصل مرة في 6 شهور نقابلوا يا في تونس يا في الهند. نوعية الجالية الهندية الموجودة، نوعية العلاقات الثنائية اللي شبكت في المنتدى هذية، ونوعية الحضور التونسي كذلك. هذا هو الهدف من هذا الاستثمار. هي أكثر القطاعات طبعا متماشية مع حاجيتنا، القطاعات الفلاحية، الميكنة نتاع الفلاحة، الري الذكي، تحلية المياه، هذا من الجانب الفلاحي. من جانب الصناعات الفارماسيوتيك، معنا صناعات صيدلانية، جانب الصناعات الميكانيكية.
2: دراسة أعدتها بورصة تونس حول ديناميكية الإدراجات بالبورصة على الصعيدين العالمي والوطني تظهر أن السوق المالية التونسية تتوفر حاليا على ظروف مواتية لإعادة تنشيط عمليات الإدراج في ظل تحسن عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية رغم التباطؤ المسجل خلال السنوات الأخيرة. وبينت الدراسة أن بورصة تونس سجلت خلال فترة ممتدة بين 2000 و 2025 41 عملية إدراج مقابل 16 عملية خروج من البورصة، أي برصيد صافي قدره 25 شركة إضافية مدرجة، فيما بلغ معدل عدد الشركات التي غادرت البورصة مقابل كل شركة دخلت إليها 2.6 شركة. وفيما يتعلق بدور البورصة في تمويل المؤسسات، أوضحت الدراسة أن عمليات ضخ الأموال تمثل الخيار الأول لنحو 49% من الشركات التي يتم إدراجها، في حين اختارت 20% من الشركات إجراء مختلطا يجمع بين إصدار أسهم جديدة والتفويت في أسهم قديمة. كما أن قرابة عملية إدراج من أصل 2 تهدف أساسا إلى تمويل نمو الشركة وتوسعها. وسجلت عمليات الإدراج خلال الفترة 2008-2025 تعبئة إجمالية بلغت نحو 1451 مليون دينار، استثرت أكبر عمليات الإدراج منها بحوالي 927 مليون دينار، أي ما يقارب 64% من إجمالي الأموال المعبئة. لجنة الحوار الليبية المصغرة 4+4 توقع اليوم الخميس بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائي بشأن إجراء الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية، وذلك خلال اجتماعها السابع الذي استضافته تونس برعاية البعثة المتحدة للدعم في ليبيا. وقالت البعثة الأممية في بيان أن أعضاء اللجنة التي تضم 4 ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية و4 ممثلين عن قوات الشرق الليبي اختتموا مناقشاتهم المتعلقة بإنجاز الخطوتين الأوليين في منخرط الطريقة التي تيسيرها الأمم المتحدة، ووقعوا بالأحرف الأولى على مسودة الاتفاق النهائية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني وعادة مناطية في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس.
4: موزيك فام، أقوى الموسيقى.

9 دقائق على موزيك اف ام. عسلامة مرحبا, شكرا لكم على اختيار اذاعتنا. موعد جديد من هابي اور من توا حتى للنص الليل. سلام عليكم وين ما كنتوا, في الدار, في الكيوسك, تستناو في الليسونس. كما قال بكري زميلنا, قال علاش ما تربحش بدون ليسونس. والله كان خلطنا رانا ربحنا, مش ربحوا بدون ليسونس. وسعوا بالكم شويه ان شاء الله في الساعات القليله القادمه, طول الكيوسك الكل يرجعوا ان شاء الله يزودوا الناس بالوقود. ان توكا منسوكم احلى مده 3 سوايع كاملين من توا حتى للنص الليل كما العاده. المواعيد القاره نتاعنا سنسوا بيهم سهرياتكم, خرجاتكم, لي بروبوزيون نتاعكم, كان تحبوا تفرجوا فيها افلام, سيريات, وثائقيات, كيف كيف بلاي ليست خرق العاده في اخر ساعتنا الاخرى بالنسبه لليوم في جينيراسيون. باش نرجعوا بكم الى عالم الريغي والتوب فايف بالنسبه للريغي على مر التاريخ. بيان سور سي شوا بيرسونيل, ان توكا ناس عندها اذواق معينه في الموسيقى. ساعتنا الثانيه يكون فيها الربح والكاش. $700 كاملين من هدا موزايك اف ام. الربح ليلة $700 كاش من هدا موزايك اف ام. 23 513 ألف على واتساب, 23 513 ألف على واتساب. نفسلكم فيسا فيسا قانون اللعبة. زوز متسابقين يشاركوا معنا يبعثوا دي فيديو على واتساب موزايك اف ام 23 513 ألف. فيديو تقول فيها عسام اسمك ولقبك ونحب نشارك في اللعبة متاع $700 بالنسبة ليلة. 5 أسئلة ثقافة عامة في 30 ثانية تحاول تجاوب عليهم, أول خطأ يخرجك من اللعبة ويخلي المتسابق الثاني يكون عنده شانس باش يربح $500, هو نفسه زاد المتسابق الثاني. إذا كان يجاوب سؤال بركة غالط يخرج من اللعبة واللعبة تكون غدوة على $800. شكون النجم يربح الليلة $700؟ 23 513 ألف, 23 513 ألف. نصيحة واحدة, ركزوا شوية في الإجابات, سيرتو إنه ما قش الإجابة تقول باس, ما تقعدش تخمم ولا تجاوب إجابات غلطة. كما البارح تعرفنا على عاصمة الجزائر اللي هي قسنطينة وعاصمة كندا اللي هي موريتانيا. هذوما الأجوبة اللي كانوا تاع المتسابقين البارح, علاش خاطر دخلوا بعضهم شوية. دونك حاولوا تركزوا, 23 513 ألف على واتساب موزايك اف ام, $700 للربح. سلام عدنان, اهلا وسهلا مرحبا. وي انا برشا كاش نستحق برشا فيات معنا. تعرف الخراج الرقمي شاكر في ستاندر موزايك اف ام. هابي اور تبدا توا. هابي اور

سابرينا كاربيت ان اسبريسو على موزايك اف ام وصلنا حتى 9:24 دقيقة وقيت سهرية جو الليلة. الو نبداو بالبلتازار ونتلقاو الليلة جي بوي نمشي وزاد كيف كيف الفيرما في سكرة ونتلقاو نيو مان اي لوف من امريكا مع الدي كوتشيلو مقراني وكوكو. نمشيو للكلوزري ونتلقاو ليلى ماما ميا. في حبيبي داون تاون السونتر فيل في حبيب بورقيبة تلقاو جاز فانك. في المولو في كمارك ديلا تلقاو دالي فاكر مع باسلي مع بوزيز. نمشيو لأينا تونيس وتلقاو مهرجانات. في جولين 1.0 تلقاو ليلى رنا زروق. في الفولامور تلقاو بيانو بيانو مع عزة نديم وإيريني. بيانسور في السهرية تلقاو معاهم بيانسور دي جي دريدي في نفس السهرية متاع الفولامور. في الموت الليلة تلقاو بسام زكري مع لديفا روبي. بالنسبة للفلو تلقاو اليوم قلبح مع صبري مصباح وبنجامي مبعاتهم في نفس السهرية. تلقاو زادة نسرين جابر مع ماتي كوبانا مدينة تونيزيا. دونك كلهم مبعاتهم في نفس السهرية بالنسبة اليوم وبون غوتور بالنسبة لصبري مصباح لتونس. بالنسبة للبيهايف ليلة تلقاو ألف ليلة وليلة. في لديون في المرسى تلقاو فانكي تاون راسم مع دالي ديفا. في الفيلا ديدون تلقاو ليلة غسان عزيز. في البرج بالنسبة لكامارت ومارسا نجم ساميو نلقاو كريم الغرياني. نمشيو للحمامات ليلة في تلقاو في لوبيغا أش. في ذا فيمس تلقاو دي جي بانجالا. نمشيو للكاليبسو نتلقاو ليلة سهرية حفالية. في الكوزيبار الحمامات تلقاو كليشي. في دبليو في حامات تلقاو يوستاز. وفي البوبوز ذا حامات تلقاو جاوا وبعام دي جي باو. في سوسا ليلة في تري هاوس تلقاو أليانزا لايف باند. في الجولف تلقاو مجموعة كبيرة من دي جي تلقاو حريقة توماس طيب نحكي وزادة على كونسيبت اسمه نوستالجيا مع بون انتوندور هكا اسم الدي جي أو بلوتو الكونسيبت نبتاع ليلة كيما قلنا حريقة مع توماس طيب. في صالون ليلة تلقاو زادة ديو آخر لكن نحكيو على الموسيقى التونسية الراب وكيف كيف زادة البوب مع جان جون وسانفارا. في ذا فيس ليلة تلقاو فان داي هذا بالنسبة لسهرية الليلة.

قاعدين يجونا تساؤلات في علاقه بالليسانس، اسكو موجود في تونس الكبرى ولا ما، واذا كان مناطق اخرى من سور ما تهمش التزود بالمحروقات او الليسانس. نحكيو على السامبلون بالاساس، فبربي نجموا تبعثونا على 23 513 على واتساب، تقولوا لنا كان ثم دي كيوسك لقيتوا فيهم ايسانس ولا على الاقل خلي العباد تمشي تصب ايسانس قبل ما يتيحوا بان ولا حاجه. دونك 23 513، اذا كان عندكم اي انفورماسيون على الكيوسك موجود في المنطقه نجموا يمشيو يصبوا العباد على خلنا على الاقل نعطوهم باش نجموا يعبيو ليسونس في كرهبهم. سينو 700 دينار كاش من هذا موزايك فام، نجم تقعد بلا ما غير ليسونس، غدوة نجم تصب بلان. اذا كنت ربح معنا 700 دينار كاش من هذا موزايك فام في غود لا شانس مع العشرة نص متاع الليل 23 513 ألف. تشاركوا معنا زوز من الناس اليوم وتشاركوا على خمسة اسئله جمعنا نجاوبوا عليهم ثقافة عامة سهلين في 30 ثانية كاو، نجم نربحوكم بيان سور ال 700 دينار كاش من اداء زي كفام. ولا نسألوا مساجاتكم في علاقة بالأكشواليتي، نحكي وحلى الليسانس إذا كان أي كيوسك موجود قولونا بربي، على الأقل خلنا نعطيوا انفورماسيون الناس ما فينا في كرهبها وين ينجموا يصبوا ليسانس. أما ليسانس ما يحبش النار، هذاك علاش شمزة اختار نقول فاير فاير على موزايك كفام. 9:30 مازلنا معكم حتى نص الليل، تسمعوا بعد شوية برونو مارس وبرشا موزيك سنة فيكم بالنسبة اليوم في هابي حتى نص

باد باني موناك وعلى موزيك فام العشر غير بوم تالي. شكرا لكم على الاستماع. طريق السلامة للجميع. سيسولاكم واحدة واحدة. حياة كبيرة تاكسيستية اليوم اللي برشا خدموا اليوم بحكم اللي سمع ناس كرهبة ما تمشيش وسعوا بالهم برشا تاكسيستية اليوم سلموا عليهم برشا. على ذكر الليسونس قاعدين يبعثون على واتساب موزيك فام 23 513 ألف. نوردين مثلا يقول لنا فما ليسونس في المنزه والمنيله توا حاليا. ثم شكون يقول كما مثلا مسيو صلاح الدين ولا يسلم علي برشا قال في حدائق المنزه اثنين فما المازوت وليسونس قالوا له راهو يجي ساعه اخرى من توا فوالا. ثم شكون يقول نزاد في باردو ديسپونيبل موجود ليسونس حاليا ما جوش سامي الكيوسك بطبيعه الحال, لكن محمد يقول راهو موجود ليسونس حاليا في باردو في حي النصر. ولا جانا ميساج اخر توا قانونا في حي النصر موجود من عند سيد يظلي ولا سيد سيد ولا سيد ناش الاسم بالضبط بين سلم عليها برشا يقولنا في النصر موجود حي النصر سنين بالتحديد. دونك ولا ميرسي بوكو على ميساجاتكم على تفاعل متاعكم على الميساجات اللي قد توصل توا على سعيد ولا كما قالنا هو توا انطونخ سلم عليك برشا سعيد. سعيد قالنا موجود في حي النصر اثنين ليسونس. بون يظلي زدنا روبريك صغيرة اليوم بوان ايسونس جوست للناس اللي تحب تلوج على الكيوسك اللي وصل لهم ليسونس اليوم بما انه التزاود بدا منذ ساعات قليله بالنسبه لليوم بعد الغاء الاضراب اللي صار. سيسر بكم وسعوا بالكم شويه زدناش متوسعوا بالكم دوكيومونتير تفرجوا فيه الليله. لهنا نحكيو على دوكيومونتير اسمه فري فول ريكونينغ فور بوينغ وقت اللي تصبح السلامة على الطيران تحت المجهر. يمكن أن تتحول واحدة من أشهر شركات صناعة الطائرات في العالم اللي هي رمز الهندسة والابتكار إلى شركة تواجه اتهامات اختيرة تتعلق بالسلامة. سلاذية اللي يطرح الوثائق جديد اسمه Free Fall Reckoning for Boeing اللي هبط على نتفليكس البارح 19 أوت 2026. هو من إخراج المخرجة الأمريكية روري كينيدي. الفيلم اللي يجي تكملة للوثائقي اللي اسمه Downfall The Case Against Boeing اللي خرج عام 2022, لكن المرة هذه يرجع إلى القضية من زاوية جديدة خاصة بعد وفاة واحد من أبرز المبلغين على المخالفات وسط بوينغ واللي هو جون بارنيت واللي خدم الأكثر من 30 سنة في وسط الشركة وكان تحدث وقتها على مشاكل تتعلق بالجودة والسلامة. الوثائقي يرجع لفتح ملفات طائرات سورتو ماكس 737 وزوج حوادث المأساوية اللي صارت في أندونيسيا وفي أثيوبيا واللي أسفرت عن مقتل 346 شخص. لكن الموضوع متوقفش جس على الحوادث في حد

ذاتها. يحاول يفهم الدوكيومنتير شنو قاعد يصير في وسط الشركة، هل ثم ضغوط مالية، تخفيض في التكاليف، الاستعانة بمصادر خارجية، أهم ثقافة السلامة والهندسة اللي اشتهرت بها بوينغ، وهذا في مقالة هبط على صحيفة The Guardian. لهنا نحكيه على الأحداث اللي ممكن الفيلم متوقفش عليها، الوثائقي اللي شركة ألاسكا إيرلاينز في جان في 2024 وقت اللي انفصل جزء من جسم الطائرة في وسط الرحلة. بون الحادث ذي ما سفرش عن وفيات، ولكن عاود طرح أسئلة مرة أخرى حول المراقبة متاع الجودة والتصنيع وسط شركة بوينغ. لكن قلب الوثائقي في حدته يبقى قصة جون برنات اللي كنا نحكي عليه واللي كان بلغ أكثر من مرة واللي أصبح واحد من الأصوات المنتقدة لطريقة العمل داخل شركة بوينغ. وفاته كانت عام 2024، وهنا نحكيه وقتاش توفى، وقت أثناء إجراءات قانونية كانت تواجهها بوينغ في حد ذاتها، واللي خلت القصة متاعه محور أساسي في الفيلم الوثائقي هذايا. بعض الشهادات نتاع الموظفين المبالغين زادة، وهنا المخرجة روري كينيدي اللي رسمت شنو قاعد يصير في وسط الشركة هذية والمشاكل الضخمة اللي قاعدة تصير واللي تهدد في حياة الناس. فيلم فري فول موش فيلم وثائقي على طياراتك، هو يجمع بين علاقة ما بين المال، السلامة، المسؤولية. وهنا يطلع سؤال بسيط ولكن خطير في نفس الوقت، وقت اللي تكون حياة مئات الأشخاص مرتبطة بمنتوج واحد، إلى أي حد يمكن أن تأثر الحسابات التجارية على القرارات المتعلقة بالسلامة؟ هنا نحكيه على دوكيومنتير هبط البارح على نتفليكس. نعود لكم الاسم بتاع الدوكيومنتير هذية، فري فول أو سقوط حر، ريكونينج فور بوينغ، موجود حاليا على نتفليكس.

السلام عليكم برشا اللي قاعدين يتفاعلوا معنا على واتساب موزايك اف ام 23 500 و13000. ابتهال السلام عليك برشا وتقول راه فما ايسونس في حي النور ابن سينا. فوالا موجود ليسونس قاعد يرجع بشويه بشويه. سيسر وياكم وسعوا بالكم يا جماعه واحده واحده. اونتر تان مش خليكم تستنوا قدام الكيوسك سي فري, اما مش بالفارغ على خاطر توت في تسمعوا بنت الحي مع عند سفير لوسيف على موزايك اف ام. وصلكم حتى موعد الاخبار وسبور اكسبريس ومازال معاكم في هابي اور حتى النصف الليل. ما تنساوش عندكم 700 دينار كاش من أداء موزايك فهم نفس نمر واتساب شاركوا عليه ونأخذوا بعد شوية تليفونات.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسا ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى الاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. وتتلخص أهم خطط العمل والبرامج الاستباقية في إطار الوقاية من الفيضانات فيما يلي: إنجاز 29 مشروعا لحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بكلفة جملية تناهز 396 مليون دينار على أن يتم استكمالها خلال سنة 2026. كما تم إلى موفى شهر جويليا من السنة الجارية جهر وتنظيف 2250 كيلومترا من القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية، إلى جانب جهر وتنظيف نحو 62 هكتارا من أحواض تجميع المياه. وتتواصل الأشغال لاستكمال البرنامج السنوي الذي يشمل حوالي 3800 كيلومتر من القنوات والمجاري جاري وقرابة 70 هكتارا من الأحواض بمختلف ولايات الجمهورية. وفيما يتعلق بالأودية تم جهر وتنظيف 131 كيلومترا من مجموع 363 كيلومترا مبرمجة، مع مواصلة التدخلات على المسافة المتبقية التي تشمل 18 ولاية. كما تم إنجاز صيانة 83 بحيرة جبلية، فيما تتواصل الأشغال لتعهد ب116 بحيرة أخرى. وبخصوص شبكات ومجاري مياه الأمطار، تم إلى موفى شهر جويلية من السنة الجارية جهر 476 كيلومترا، مع مواصلة الأشغال لاستكمال جهر 562 كيلومترا إضافية. تحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، افتتحت اليوم الخميس بمقر ولاية القيروان أشغال الدورة 54 للندوة المولدية، وذلك بحضور وزير شؤون دينية أحمد البوهالي ومفتي الجمهورية التونسية هشام المحمود ووالي الجهة وعدد من الإطارات المركزية والجهوية. ويناقش مختصون وأساتذة من جامعة زيتونة على مدى يومين موضوع مكانة النفس البشرية وسبل حفظها وصون كرامتها في المنظور الإسلامي من خلال مقاربة شرعية ومقاصدية وحضارية وقانونية، فضلا عن بحث علاقة النفس البشرية بالتحديات المجتمعية والإنسانية الراهنة. وأكد مفتي الجمهورية التونسية هشام محمود خلال الجلسة الافتتاحية أن حفظ النفس يعد من المقاصد المحورية الكبرى للشريعة الإسلامية، لما له من أهمية في ضمان السلامة الذهنية والعقلية والجسدية للإنسان، وجعله عنصرا فاعلا وإيجابيا في بناء المجتمع والوطن على أسس التسامح والأخوة. الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي يدعم الجهة الصحية بقبلي بدفعة من المعدات شبه الطبية والتجهيزات المكتبية، وذلك في إطار دعم المؤسسات العمومية الصحية. ووضح أحمد المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بقبلي في تصريح موزايك أن التجهيزات الطبية وشبه الطبية تتمثل في أسرة وحشية صحية وكراسي متحركة، إلى جانب أجهزة مساعدة على الحركة، وذلك بهدف تعزيز خدمات الرعاية وتكفل المرضى بالمستشفى الجهوي بقبلي. في أخبار العالم، كوريا الجنوبية تقول اليوم الخميس إنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وقت لاحق هذا العام. وأفادت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية بأن الجار الشمالي أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى من منطقة بيونغ يانغ. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا الجمعة 21 أوتا تقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالشمال والوسط الغربي مع ظهور خلايا رعدية مصحوب بأمطار البحر قليل الاضطراب متموج والحرارة في ارتفاع طفيف. نهاية الموجز موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك.
4: مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. البدايه بالنادي الافريقي اللي عمل اليوم نشره صحفيه قدم من خلالها منوال اقتصادي للاربع سنوات القادمه والاهداف اللي ينتظرها القطب المالي الخاص بالنادي الافريقي والهيئه المديره للنادي الافريقي. هدفه توفير موارد قاره والترفيع في قيمتها ليولي يمثل نسبه كبيره برشا من الميزانيه نتاع النادي الافريقي، بلوغ موارد قيمتها 30 مليون دينار يعني 30 مليار بالمليمات نتاع تونس من هوني ل 2030. مقابل توا نادي الافريقي حقق في العام الاخراني موارد قيمتها 6.3 متأتية كلها من المغازة متاع الفريق. دونك الفريق يحب يوصل العام 2030 وقت يولي داخل 2030 مليار. منين يجيو هذوما؟ من ثلاثة طرق حسب المنوال الاقتصادي اللي تم تقديمه اليوم. الاولاني هو المغازة والبيع عبر الانترنت، الثاني هو تطبيقة الفريقي اب اللي فيها برشا ما يتحكي، لكن الحقيقة المجال متاع سبور اكسبرس ما نجموش نحكيو شنو فيها بالضبط. والنقطة الثالثة المواد الاستهلاكية تحت العلامة جمعية اللي ديجا بدات تتباع، باش يوليو ثم من ثلاثة إلى تسعة تقريبا علامات تجارية تحت الماركة اللي اسمها جمعية. فيهم شيبس باغ اكزومبل، فيهم كيما توا ياغورت قاعد يتباع، فيهم برشا حاجات تدخل فلوس النادي الافريقي. البوتيك مداخيلها في الخمسة سنوات الأخيرة يعني ملي النادي الافريقي استرجع 100% يعني البوتيك بتاعه وليت المداخيل وصلت لـ 21.7 مليون دينار، 21 مليار و700 ألف دينار في خمسة سنوات، من بينهم 6.3 العام الاخرين 6 مليارات 300. المحب نتاع نادي افريقي كيدخل البوتيك باش يشري او مويان يصرف ما بين 87 و 114 دينار هكا المويان، وثم تقريبا 55 الف عمليه بيع تمت او 54 الف عمليه بيع تمت في السنوات هذيا في العام الاخراني او المويان هذيا تقريبا باغ سيزون. المراول الجدد اللي تم تقديمهم وتشوفوا فيهم على صفحتنا سبور باي موزايكا فام للناس اللي تتابع فينا توا على سبور باي موزايكا فام، الهدف نتاع المستشفى الجديد ليكيب مونتي جديد اللي تم امضاء العقد معاه، الهدف نتاعو كان يوصل يبيع في العام ما بين 35 و 40 الف مريول في الموسم. حاجه اخرى تخص البوتيك، باش يتم توسيعة البوتيك شويه 350 متر مربع بعد ما كانت 150 متر مربع، باش يتم فتح بوتيك في العوينه واحده اخرى في اريانا. حسب التقرير زاد باش يتم فتح ثلاثة مغازات في الجهات داخل الجمهورية، وزاد ثم مشاريع مرتبطة بالإفريقي آب كما الإفريقي بريفيليج اللي تسمح لمحبين نادي الإفريقي يعملوا أنا بونمو أنويل تقريبا 200 دينار لابونمو هذايا، ويوليو يمشيو 1200 مغازة يشريو بالريدوكسيون، مش كان مغازات يعني لحاجات أخرين 1200 براند باش يمضيو أمضاو عقد مع النادي الإفريقي تحت البردوية هذايا اللي اسمه الافريقي بريفيليج. كيف كيف حكينا على الشيبس، ثم الفيو دي زاد باش يولي ثم على الابليكاسيون تاع الافريقي اب، وثم ستريمينغ اللي باش يولي يعديو مباريات الشبان الكل على الابليكاسيون هذه بطبيعه، ثم زاد دي برومو باش يتحطوا على الابليكاسيون هذه وغيره. زاد على الابليكاسيون هذه باش تعدى مباريات رابطة الابطال من الدور الاول والثاني، ونبداوهم بمباراه جوليبا المالي. هذا مهدي ميلاد يعطي اكثر تفاصيل.
5: الافريقي كانت تعاني في شح من الموارد الماليه، وتعرف راهو ساعات الفقر يدزك باش تكون تخلق فرص اكثر باش تدخل الفلوس من النادي. بدينا بالمشاريع اللي ريتوهم هذوما، وان شاء الله ثم مواد استهلاكيه باش تتعرض في القريب العاجل يعني 3 شهور اخرين 4 شهور اخرين قاعدين نخدموا عليهم، وهذا كل باش يقعد للنادي كموارد جديده اضافيه باش نحاولوا نطلعوا في نسبه المواد القاره للنادي بالمواد الاستهلاكيه بلاتفورم ديجيتال اللي باش نعديو فيها المقابل، باش تبدا تجربه بمقابلات الدور الاول والدور الثاني اللي باش تعديو على البلاتفورم.
4: أخذوا معنا نادي الفريق اللي نجح في تأهيل كل المنتدبين الجدد باش يكونوا حاضرين في أولى مباريات الفريق اللي نجم يتلاوي نهاية الأسبوع هذايا بما فيهم سيمبارا وان كانك باستثناء لاعب واحد هو مامادو دياتا. الترجي هذه للتونسي انشر بيان على صفحته الرسمية قال كونه يعلم الأحباء الأوفياء كونه قام بمراسلة الجهات المختصة قصد تأخير مباراة موعد انطلاق مباراة الترجي ضد النجم الرياضي السياحي مبرمجة نهار الأحد من 4:30 متاع العشية إلى 6 متاع العشية. بسبب هو نعرفوه كل عام المناخية صعبة برشا حقيقة، درجة حرارة مرتفعة جدا باش تكون في الويكاند إن شاء الله ربي يسترنا الناس الكل بالطبيعة وردوبان على روايحنا. دونك باش توصل درجات الحرارة بترتفع بشكل كبير توصل حتى 40 درجة. والترجي الرياضي التونسي مازال ينتظر في رد الرابطة لأنه الرابطة صعيب تاخذ قرار وحدة لأنه مرتبط برشا أطراف أخرى. النجم الرياضي الساحلي اللي هو استعاد بدوره الكلاسيكو نجح في تأهيل عثمان دياخاتي وفيليب لانكوتان اللي مازال كي أمضى الأسبوع هذايا في انتظار طبعا تأهيل ديارة وبقية اللاعبين. النادي الرياضي الفيقسي واصل مفاوضاته مع 3 لاعبين لانتداب واحد منهم على الاقل. نحكيو على جاكمبي متوسط الميدان، دي دين دونغ اللي كانت عنده تجربه واحد من افضل اللاعبين اللي مروا على النادي الرياضي الفيقسي، ولؤي ترايا اللي مش واضحه برشا الامور لانه الوحده الاماراتي يحب 300,000 دولار و 350,000 دولار مع اعاره مع الزاميه الشراء، والنادي الرياضي الفيقسي يحب افضليه الشراء يعني اوبسيون دشا ينجم يكتيفي الاوبسيون هذيا بعد عام والا لا. دونك مازال ما فماش اتفاق رسمي بين زوز أطراف. النادي الرياضي بحمام تعاقد رسميا مع معز بن شريفي اللي فسخ عقده مع مستقبل سليمان وانتقل إلى فريق النادي الرياضي بحمام لمف. الاتحاد الرياضي المنستير باش يلعب ماتش الأول نتاعو ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة دون منتدبيه الجدد كيف وكيف الأولمبي البيجي، والسبب هو عقوبة المنع من الانتداب. تعيينات الجولة الأولى الحكام، دونك مباراة نبدأ بمباريات نهار السبت مش مباراة نهار الأحد. دونك نهار السبت الملعب التونسي واجه النادي الرياضي الفيقسي، بديس بن صالح باش يكون في هو حكم المباراة وأزمير ساغروكوفيتش هو حكم الفار السلوفيني. في بوعلي الحوار الأمل الرياضي بحمام سوسة يواجه الاتحاد الرياضي المنسير وتبيع الماتشات كل 4:30 على شيء. حسام بن ساسي الحكم الرئيسي والكسندر ماتروفيتش من سلوفينيا هو زاد حكم الفار. وعلى الأقل عنا التأكيد اللي في مباراة هذه الأطراف الزوز ما طلبوش حكم أجنبي، وعنا حتى تقريبا شبه تأكيد كانوا مباراة الأخرين ما تمش مطالبة بحكم أجنبي. في طيب المهيري بسياق قدم الرياضي بسقيط الدير يلعب ضد شيبر الرياضي بالعمران أول مباراة لسقيط الدير في الرابطة المحترفة الأولى، مباراة بتكون تاريخية. حسني النيلي الحكم وحمزة جعيد حكم فار. في بنجردين سيف الفيني الورتاني بيش يدير مباراة الاتحاد الرياضي بنجردين والنادي الرياضي بحمل لمف خالد قويدر في الفار. بالنسبة لمباراة نهار الأحد 4:30 على العشية الكلاسيكو الترجي الرياضي التونسي ضد النجم الرياضي الساحلي مبدئيا 4:30 في انتظار القرار النهائي. هيثم الطرابلسي باش يتظرف الماتش هذا وساغروكوفيتش السلوفيني باش يكون في الفار. في 15 اكتوبر نادي الرياضي بنزرت يلعب مستقبل ضد مستقبل مرسى منتصر بالعربي الحكم امير العيادي في الفار. في المتلوي نجم المتلوي يجي النادي الافريقي امير لوسي باش يكون حكم ساحه، والكسندر ماتروفيتش هو السلوفيني باش يكون في الفار. واخر مباراه في مصطفى الدوري بميدون جربه ترجي جرجيس يواجه الاولمبي البيجي امين الفقار باش يظفر الماتش هذايا، وهيثم جيرات باش يكون حكم فار. نشاهد كل اخبارنا هذه تلقى على موقعنا موزيكا في امبوينت. نخليكم تابعوا معاملك وكامل الفريق فيها بي اور.
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبسورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك.

ماستر كي جي جيروزاليم على موزايك كافيه من صحة العشرة وواحد وعشرين دقيقة. هذه ساعتنا الثانية من هابي أور. شوية خلي معه يكون مع الربح والكاش في غوت لا شانس. 700 دينار كاش من هذا موزايك كافيه. 700 دينار كاش محترمين نهار 20 في الشهر. دونك واتساب موزايك كافيه 23 513 ألف بعد تقريبا مدرجين ونص من توا ناخذوا زوج متسابقين يلعبوا معنا الليله في غود لا شانس. سينون الموعد يكون كما العاده مع سابلكم صوم.

93 من ألبوم The Predator من عند الرابر الأمريكي والممثل. أيضا نحكيه على Ice Cube, التتر اسمه It Was A Good Day. التتر ذي اللي لقى معنا نجاح كبير سخطون وجنراسيون, هذيك كان جنراسيون كيسحة بالنسبة للراب في أمريكا. لكن Ice Cube والفريق متاع الانتاج متاعه قادوا يلوجوا على الانسبيراسيون, منين مش نجيبوا السامبلينج أو منين انسبيريو التتر ذي, ما عنش كون ناخده. يرجع العام 1977 من عند معناها مجموعة اللي هي خلينا نقوله كانت في وقتها ضربة, الالبوم اسمه Go For Your Guns, التي تردين من عند The Isley Brothers.

Footsteps in the Dark خرج عام 1977 من عند مجموعة The Isley Brothers من ألبوم Go For Your Guns. دونك Ice Cube انسبيرا لتيتر هذايا من تيتر اللي خرج عام 1977. لكن احنا مش نحكيه اليوم على Ice Cube. Ice Cube برمي الممثلين عجبوني برشا, سورتو كي مثل خاتو ميت بسام الجملة في حتى فيلم من أفلامه. It was a good day, good day بالنسبة لكم انتم, سورتو في الليل رجع لسانس بارتو نجم نقولوا في تونس الكل. دونك سيسر بيحكم طريق السلام للجميع. هابي اور معاكم حتى نصير

0: yine arkadaşlar efendiyle. Roue de la chance. Roue de la chance. لقيمت هذه بيان سور ربح باش يكون في معناها سوفار نتاع اسئله نتاع ثقافه عامه وتحاولوا تجاوبوا عليهم في 30 ثانيه كهو. نهارين هذوما ما ربح حتى حد معنا من زوز متسابقين اللي كل يوم يشاركوا معنا. اليوم معنا زوز متسابقين جدد. خلينا نبدا مع السيد احمد عسلامه. مرحبا.
1: مرحبا اخويا. مرحبا.
0: شحالك سيد احمد؟
1: الحمد لله عايشك وتحية ليكم وتحية مزيك وكل عامين في مزيك.
0: فهمتوا فهمنا ناس كل انت من سفاقس دونك انا هكا قربت شوية للهجة. مرحبا بيك. مرحبا بسفاقس الكل. مرحبا مرحبا مرحبا بيك. مرحبا سيدي بوزيد وسفاقس زادة. 49 سنة تكلم فينا في سفاقس. تخدم موظف في الشركة هكا ولا؟
1: صحيت.
0: أول مرة تشارك معنا؟
1: والله أول مرة
0: تشارك معنا. أول مرة تشارك معنا.
1: وإن شاء الله ربي يخليكم وربي يحييكم.
0: مرحبا بيك. أنتو كا العبرة بالمشاركة كما يقولوا وإن شاء الله إن شاء الله حد سعيد ليك. أون باراليل نلقاو معاك سي الياس يكلم فينا من تونس. عسلامة. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: شنو أحوالك سي الياس؟ صحة لاباس؟
2: الحمد لله. طبعا
0: انت الحمد لله لاباس. تكلم فينا من تونس موظف زادة في بانكا. مرحبا. دونك
2: انا
0: فسركم قانون اللعبه زوج متسابقين. سلام على بعضكم احمد والياس.
2: اهلا
0: اخويا. الو عرفتوا على بعضكم. سلام مربوحه. سلام مربوحه. سلام مربوحه لزوز. الو فسركم قانون اللعبه. 700 دينار كاش. مش باش تكون الاسئله صعيبه مش باش تكون الأسئلة سهلة برشا زيادة في كل الأحوال. اللعبة هو مش في الإجابات وإنما في التايمينج بتاع الإجابات. تحاول أنك تزرب أكثر في الإجابة لأنه عندك 30 ثانية فقط. مثماش احتمالات الإجابة تكون عندك أنت ديريكتومون. هذاك علاش الأسئلة مش بتكون صعيبة برشا ومش بتكون سهلة لأنها كمان 700 دينار للربح. دونك الخمسة أسئلة باش يلعب متسابق الأولاني. المتسابق الأول إذا كان يجاوب على الخمسة أسئلة صحاح يربح أوتوماتيكمون. المتسابق الثاني ما يشاركش. إذا كان المتسابق الأول يغلط في إجابة واحدة من الخمسة أسئلة يخرج أوتوماتيكيا. واضحين مفهوم قانون اللعبة؟
2: واضح.
0: نصيحة لكم انتوما زوز انه اذا كان ما لقيتوش اجابة ما تحاولوش انه تعصروا هكا المخ وتلوجوا على اجابة المهم مش نلقاو. اعمل باس وبعد نعاود نرجع للسؤال هو بيته.
1: واضح.
0: اوكي به خلينا نسالكم هوني احمد والياس شكون يحب يبدا الاول شكون يحب يبدا الثاني؟
1: عادي والله عادي
2: مفيش
0: كيفاش. الياس يبدا الاولاني.
2: مثال
0: الياس يبدا الاولاني. اه يا سي الياس حاضر خويا.
2: اي
0: 30 ثانيه بالحساب رانا ما نفدلكوش مع الوقت.
2: واضح.
0: ركز مليح ركز في الاجابات قبل ما تجاوب. ساعات نجم تجاوب على أسئلة فيسع فيسع وسؤال يجي صعيب تربح بيه شوية وقت. أوكي
2: داكور دوين.
0: حاضر.
2: حاضر.
0: نبدأ. شنية ثاني أكبر جزيرة في تونس؟
2: طرقنا.
0: ما هو الكوكب الملقب بالكوكب الأحمر؟
2: المريخ.
0: قديش كل قديش تقام بطولة أمم أوروبا لكرة القدم؟
2: كل 4 سنين.
0: قديش عدد الحروف في اللغة العربية؟
2: باس.
0: شنو العضو المسؤول على ضخ الدم في جسم الإنسان؟
2: القلب.
0: قديش عدد الحروف اللغة العربية؟ 4 ثواني.
2: 28.
0: سيد المخرج قال لي في بالك أنت جاوبت الإجابة وقت اللي وفاو 30 سكوند
2: دونك معناها أنا غلط.
0: أنت جاوبت 5 أجوبة صحاح ولكن السؤال اللي خلاني بعد الوقت بالضبط.
2: مالوريزمون.
0: سا برافو الياس. برافو على الاجابات الكل فرانشمون. بس ما الخساره خاطر غزرت وفاو قلت لك 4 ثواني انت جاوبت وقت اللي جات لالارم دونك احنا فتنا 30 سكوند لانه لالارم في 31 ثانيه
2: بماش فار.
0: فما فار كترجع على باج موزايكا فما على فيسبوك موجود.
2: على غير مشكلة.
0: يعطيك صحة الياس. ميرسي انفينيمون بالحق على المشاركة متاعك. شكرا شكرا ليك. شاء الله المرة الجاية. خسارة خسارة بالحق خسارة معناها السكوندة الأخرانية معناها ضربت الألارم هو جاوب على على الأسئلة الكل. سيد أحمد عندك الزهر يا سيد أحمد.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: عندك الزهر. ما تعملش كيما الياس في آخر دقيقة تخلي روحك آخر سكوندة.
1: ان شاء الله.
0: اوكي
1: ان شاء الله اخويا. ان شاء الله.
0: حاضر خويا.
1: حاضر ان شاء الله.
0: نبداو.
1: توكلوا لربي.
0: ثلاثة سنين واحد أونيفا. شنية العملة المستعملة في السعودية؟
1: الريال.
0: ما هو أكبر محيط في العالم؟
1: محيط الهادي.
0: سمي واحد من أبطال فيلم تيتانيك.
1: ليوناردو دي كابريو.
0: شو اسم لوتروت اللي يربط تونس حامات وسوسة؟
1: تونس حامات وسوسة.
0: شو اسمه؟ قديش من لاعب يلعبوا في فريق كرة اليد؟
1: خمسة. ستة.
0: لخمسة لستة. سبعة.
1: سبعة.
0: سبعة ستة. معاهم جارديا. سبعة. اسم الأوتوروت اللي يربط ما بين تونس حمامات وسوسة هو أوتوروت طريق سيارة ألف واحد. فولا. باقي إجاباتك صحاح. العملة المستعملة في السعودية الريال. أكبر محيط في العالم هو المحيط الهادي. وواحد من أبطال فيلم تيتانيك هو ليوناردو دي كابريو. يعطيك الصحة سيدي أحمد. مالوغوزمون ما ربحتش معنا اليوم. شكرا ليك إن شاء الله مرة أخرى. وأنتو كام ميرسي بوكو على المشاركة. وتحية كبيرة ليك لكل مستمعينا في صفاقس وأيضا في تونس. نحيي برشا سي الياس خسارة. مالوغوزمون ما ربحش اليوم. الياس في آخر سكوندا وحتى زوز مخرجين قالوا لي مالك راهو ضربت الألارم صاي لأنه الألارم راهي في ال 31 ثانية. يعني فتنا ال 30 ثانية. اللعبة غدا بتكون على 800 دينار كاش من أداء موزايك كافين. 800 دينار كاش من أداء موزايك كافين. 23 513 ألف على واتساب موزايك كافين. ولا شاركوا معنا غدوة في غود لا شانس. 800 دينار كاش نهار 21 في الشهر. محترمين جدا. سينو اللعبة بتكون نهار 30 إذا كان ربحتوش غدوة على 900 دينار كاش. غدوة 800 دينار كاش من برشا كهو واحد 800 دينار من أداء موزايك كافين. طبعا 10:37 دقيقة.
3: هابي أور من الاثنين للجمعة من تسعة للنص الليل. Selection by Dali Ben Ahmed.
0: في هوت سيلكشن باي دالي بن احمد اختار انه يسافر بينا الى عالم فنان صوته خارق العاده. من مواليد اكتوبر 1951 مولود في لانجلتير تو عمره 74 سنه. اختار الروك البوب نيو ويف البوست فانك سكاريجي جاز وود سوفت روك كلهم دي جون غنيهم الفنان هذايا. كمان زيدا يعزف على الجيتار يعزف على الكلافيي يضرب على الباس زيدا وغيره ويغنيهم ميم تون في نفس الوقت. نحكيه على فنان ممتاز في كل المعايير لأنه يعني يكتب يلحن يعني ينتج زادة وكيف كيف يمثل في بعض الأحيان. الفنان اسمه الأصلاني جوردن سامنر. ما يعني لكم حد شيء اسمه ذا جولدن سامنر. بيكن قلكم السيد ذا اسمه ستينج. تولي تعرفوا اسم ستينج ذا هو المقترح متاعنا بالنسبة لليوم. شو ياخد اسمه من عنده شيب اوف ماي هارت وذا اسمه ذا اتس بروبلي مي. لك خليكم تسويت مع واحدة من أشهر أغنياته انجلش مان ان نيويورك على موزايك اف ام. مازال معاكم حتى نص الليل في هابي اور. مازال في ساعتنا الأخرانية شكون عن الموسيقى من عند سليم في ميكس متاع الكيتشو. وساعتنا زاد الأخرى فيها جينيراسيون ونزوكم اليوم إلى عالم الريجي على موزايك كفهم. www.mosaikefm.net سينو تسمعوني كما العادة للابليكاسيون موبيل موزايك كفهم على الأب ستور والبلاي ستور.

نفتح وننقص في الكوجينة سخيفة دراع خليته ولي خط ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا Life is life.

0: انا ريتو الرجال نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمه باهيه، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى انا
2: يا ابو الناس صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شكيت عشان ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق ظهره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر وفين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
0: نديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل يشد بيه التليفون ويحبوا يعملوا البوز، علاش هي البوز؟ ويلموا في الجامات وفي

0: ارسل صوتك للصندوق
1: صندوق عجب
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد اطلب 71-113-013 سجل رايك نقدك اقتراحك ولا موقفك صوتك يوصل صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. بمناسبة اليوم العالمي للبعوض الموافق لعشرين أوت، دعت وزارة الصحة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للوقاية من تكاثر البعوض ولسعته، من بينها التخلص أسبوعيا من المياه الراكدة في الأواني والأحواض والإطارات والميزانيات، وإحكام تغطية خزانات وأوعية تخزين المياه، والمحافظة على نظافة المحيط والتخلص السليم من النفايات. كما أوصت الوزارة باستعمال الناموسيات وشبكة نوافذ وطارد البعوض، إلى جانب ارتداء ملابس تغطي الجسم خاصة خلال فترات نشاط البعوض، مؤكدة أن الوقاية من تكاثره ولسعته مسؤولية مشتركة تبدأ من المحيط اليومي. وأوضحت الوزارة أن البعوض رغم صغر حجمه يمكن أن ينقل أمراض خطيرة، داعية للحفاظ على محيط نظيف وحماية النفس والعائلة من الأمراض المنقولة عبر البعوض. انعقدت اليوم الخميس بمقر ولاية تونس بإشراف الوالي عماد بوخريس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث وموجباتها وتنظيم النشاط، وذلك في إطار إحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المحتملة. وتمحورت الجلسة حول متابعة الاستعدادات لموسم الأمطار والوقوف على برامج تدخل الجهات المعنية ونسبة تقدم عمليات التدخل والصعوبات التي تعترضها وفق ما ورد في على الصفحة الرسمية لولاية تونس. ومن بين التوصيات الصادرة عن الجلسة دعوة المعتمدين إلى عقد اللجان الفرعية المحلية لتفادي الكوارث وموجباتها وتنظيم النجدة وموافاة مصالح الولاية بجرد في الإمكانيات البشرية واللوجستية المتاحة، والقيام بزيارات ميدانية لمعاينة النقاط الزرقاء وتفقد التدخلات المبرمجة بالتنسيق مع مختلف أطراف المتدخلة العمومية. سفيرة الهند لدى تونس تيفياني أوتام كوبراغاد تقول أن بلادها وتونس تستهدفان رفع حجم مبادرات تجارية ثنائية إلى مليار دولار بحلول سنة 2030 مقابل نحو 500 مليون دولار حاليا. وأوضحت السفيرة خلال أشغال منتدى الأعمال التونسي الهندي المشترك ولقاءات بي تو بي المنعقدة اليوم الخميس بتونس أن المبادرات التجارية بين البلدين تتركز أساسا في الفوسفات وزيت الزيتون، في حين تشمل أهم الصادرات الهندية نحو تونس منتجات قطاع السيارات والمكونات الكهربائية والإلكترونية ومنتجات صناعية أخرى. وأكدت كوبراغاد أن الهند ترغب في التوصل لاتفاق تجاري تفضيلي مع تونس، معتبرة أن من شأنه المساهمة في مضاعفة حجم المبادرات بين البلدين. شركة باور يو اس الأمريكية المصنعة للطائرات المسيرة وأجهزة الرادار تقول اليوم الخميس أنها وقعت عقدا تجاريا بقيمة تقدر بنحو 22.3 مليون دولار لتوريد تقنيات التصدي للطائرات المسيرة بهدف حماية البنية التحتية للنفط والغاز في الشرق الأوسط. وأوضحت الشركة أن النظام سيكون قادرا على كشف وتتبع وتحديد التهديدات التي تشكلها المسيرات وتزويد نظام التحكم المركزي في موقع العميل بالمعلومات، مما يمنح المشغلين صورة شاملة على النشاط الجوي في المنطقة. ولم تكشف باور إي إس عن هوية العميل أو مواقع نشر المحددة. الجيش الأمريكي يعلن الخميس أن حامل الطائرات الجديدة وصلت الأربعة إلى شرق الأوسط لتحول بدلا من USA أبراهام لينكولن وسط جدل واسع في الولايات المتحدة، تخلله انتقاد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ظروف العسكريين على متنها بعد انتشارها أشهرا طويلة. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سانت كوم في بيان على منصة إكس إن المجموعة الضاربة لحامل الطائرات جورج واشنطن التي وصلت إلى المنطقة الأربعة تعمل في إطار انتشار مجدول بعد وصولها إلى مسرح عمليات القيادة المركزية. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك وعدنان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزايك FM. Le mix.

0: ميرسي بوكو دي جي سليم على الميكس الشرقي اللي وصلنا حتى ال 11 و22 دقيقه على موزايك اف ام.
1: هابي اور من الاثنين للجمعه من 9 للنص الليل.
0: بون غدوة درجة الحرارة باش تكون مرتفعة حقيقة، غدوة باش توصل حتى ل 40 درجة، 41 درجة مئوية في تونس العاصمة. وقت الذرة باش تكون تقريبا ماضي ساعة حتى ماضي 3 متاع العشية تقريبا. دونك سيسر ويحكم ويكاند شكون سخون، فما موجة حر غدوة، وأكيد جدا الأسباح مع فريق أهل أسباح تاخذوا لمحة على حالة الطقس بالنسبة لغدوة ولا ويكاند هذايا. سيسر ويحكم واحدة واحدة سلامة الجميع سيرتو زادا أبار تشربوا الماء ولا كذا، ما زاد واحد فقد العجيل نتاع الكهرباء نتاعو ساعه ساعه سيغتو في السخانه هذيا. احلى الموسيقى نون ستوب على موزايك فهم. مازلنا معاكم سهرانين كيما نغني لسه سهرانه يا ليل. ليكو توت سويت خليكم مع كولابوراسيون بين كلين باندت مع شامبول ان ماري راكباي.

ل 11:38 دقيقة على موزعي كفام توقف الساعة الخامسة من هابي هاور يوميا مسير الجمعة معكم متسعة حتى لنص الليل. ذكركم لغدوة اللعبة بتكون على 800 دينار كاش من موزعي كفام. غدوة اللعبة بتكون على 800 دينار كاش في غود لا شانس 23 500 و 13000. توت سويت القاعد جينيراسيون في جينيراسيون. اليوم اخترنا أن نسافر بكم إلى عالم الريغي. اشتريحوا شوية الريتم يقولوا الريغي ونجم يقولوا كان واحد بركة في العالم اللي معروف أكثر اللي غناه واصل العالم الكل يعني من الشرق إلى الغرب. نحكيه على أسطورة الريغي بوب مارلي. لكن بعد شوية تسمعوا بيتر توش في غناية اسمها جوني بي جود. هي على باز ريبريز الغناية هذه جوني بي جود على خاطر الغناية الأصلانية كانت عام 83 وكان تقبل 83 وغناها الارتيست اللي هو تشاك بيري. كان هو أول الارتيست اللي غناهم التيتر هذايا. من بعد يجي كما قلنا الفنان هذايا اللي غنى الريبريز بيتر توش متاع غناية جوني بي جود. دونك أول تيتر نبدأ به الليلة هو No Woman No Cry أكتوبر 1974 من ألبوم ناتي دريد من عند بوب مارلي and the Wailers. هو الاسم الجروب وقتها كان وقتها بعد بوب مارلي ديما متشبث بهم. وكان بوب مارلي ما هوش هو وحده حتى في العائلة ما شاء الله معناه عنده كيماني مارلي وغيره من الأولاد اللي يغنيوا برشا موسيقى. اليوم عالم الريغي هو جو بيشتغل عليكم برشا. هاو شوية في راديو حطوا سانتور انجاي.

سمعتوا جيمي كليف في بيس اوفيسر من جينيراسيون. اليوم نحكيوا على عالم الريغي والمونو تاع الريغي والجون تاع الريغي اللي اخترناه اليوم الخميس. وغدوا ان شاء الله نعطيكم جون جديد نتاع موسيقى ولا ارتيست جديد تاع موسيقى. ان توكا مزيد الموسيقى نون ستوب على موزايكا باش نقعدوا في عالم الريغي. بون جيمي كليف ما نروش نتعدى مور ولا كيرا من السيد هذايا موجود في الروك اند رول هول اوف فيم حتو نهار في عام 2010. وهذايا جيمي كليف اللي كان غادر عالمنا العام اللي فات روان نوفمبر 2025 على عمر 81 سنة. توفى في كينغستون في الجامايك. شوية آخر بتسمعوا المجموعة البريطانية يوبي 40 لكن خليكم متوتسويت مع توتس اند دي ميتلز في تيتر اسمه تيك مي هوم كانتري رود. مرسي بكو عادنا في الخراج شو كانت الخراج الرحمي. مرسي بكو شاكة في ستوندار موزايك فين بقى. شوية أخبار نصديل مع مراد الدريدي كان معكم بارك لون قبل غدو نفس الوقت. صباح الخير.

0: يسلموا عليا ويحبوني ويتصوروا معايا، هاي قبلتني لعبت.
1: اي يعطيني شويه عاطفه، ما تحسسنيش لي انا ام في دي
2: وانت كامل. لا لا عمرك ما كنت
1: فعلا معايا اخوي، فعلا معايا.

0: نعيشوا ثقافة طريقة مختلفة.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصالح المراقبة الاقتصادية ترفع 3826 مخالفة اقتصادية وحجزت كميات مهمة من المواد والمنتجات من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من الأول إلى 18 من أوت الجاري وفق بلاغ لوزارة التجارة وتنمية الصادرات. اختيار 60 شخصا وامضاء عقود للتدريب مع انتدابهم للعمل بدولة قطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية حسب الممثل المفوض للمعهد الامريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر كمال احمد الهنشيري، الذي اكد في تصريح لموزايكا ان المجال سيظل مفتوحا لاختيار عديد التونسيين في اختصاصات اخرى مثل الامن السيبرني والذكاء الاصطناعي والفندقة والسياحة والطيران وغيرها. رئاسة الحكومة تعلن الخميس أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية إيدينار وبطاقات الدفع الإلكترونية وتطبيق الرقمية ديجيسات والرمز إتوار 181 دياز. وزارة العدل تعلن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني للانتداب في عدد من الخطط تشمل 39 خطة عامل تنظيف و39 خطة حارسة، وتشترط المناظرة أن يحسن المترشح القراءة والكتابة ولا يتجاوز سنه 40 سنة، إلى جانب توفر بقية الشروط المنصوص عليها في البلاغ الرسمي للمناظرة. رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تشرف الخميس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهتها وتداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء. وتترخص أهم الخطط العمل والبرامج الاستباقية في إنجاز 29 مشروعا لحماية عدد من المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات بكلفة جملية تناهز 396 مليون دينار على أن يتم استكمالها خلال سنة 2026. كما تم إلى موفى شهر جويليا من السنة الجارية جهر وتنظيف 2250 كيلومترا من القنوات ومجاري الأودية والمجاري الفرعية، إلى جانب جهر وتنظيف نحو 62 هكتارا من أحواض تجميع المياه. وتتواصل الأشغال لاستكمال البرنامج السنوي الذي يشمل حوالي 3800 كيلومترا من القنوات والمجاري وقرابة 70 هكتارا من الأحواض بمختلف ولايات الجمهورية. وفيما يتعلق بالأودية تم جهر وتنظيف 131 كيلومترا من مجموع 363 كيلومترا مبرمجة، مع مواصلة التدخلات على المسافة المتبقية التي تشمل 18 ولاية. كما تم إنجاز صيانة 83 بحيرة جبلية، فيما تتواصل الأشغال للتعهد ب 116 بحيرة أخرى. وبخصوص شبكات ومجاري مياه الأمطار، تم إلى موفى شهر جويليا من السنة الجارية جهر 476 كيلومترا، مع مواصلة الأشغال لاستكمال جهر 562 كيلومترا إضافية. في أخبار العالم، بالتزامن مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على إيران ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، كشف موقع أكسيوس تنفيذ الجيش الأمريكي عملية مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، أمانت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر المضيق قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد الجانب الإيراني مواصلة إغلاق المضيق. نقطة النهاية لهذا الموجز الأخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. أفروديب من نصف الليل إلى المغرب الساعة على موزايك FM.